0: رجعنا لدكوك، قعدنا في دكوك، وبعدها رجعنا لجبل سمنة هذا اللي قلت لك عليه، تضرب فينا الطيارة، دور علينا الطيارة وضربونا شوية بالمدفع من الواد متاع سمنة، وإحنا جينا في الجبل والشعب اللي جينا فيها يضربوا فيها هم، جت تكملنا إحنا عقبنا في شعب أخرى.
1: هم يضربوا من الجزر لمال؟
0: إيه لا يضربوا من الواد.
1: لا الجيش، الجيش متاع فرنسا موجود برا من الجزرنا؟
0: إيه ما خرج عاد من الجزرنا.
1: أيوة
0: دخل الجزرنا عاد ما نش طول الحكاية. طولت شوية العمر ماشي يسمع الحكاية. انفعنا الطفل لكن هذا يسلم في الأشياء.
1: أي باهي باهي
0: أي أكل ينفعنا ربي سبحانه وتعالى انفعنا
1: باهي فعكم
0: ربنا وبقي ناكل وبعضنا ونفقوش بعضنا
1: باهي
0: أي أكل والحمد لله. قعدنا قداش 17 18 يوم ما نظهر كان في الليل.
1: أيوة
0: وانا عندي برنوس دكتوري العزيز زيادة بثمانية آلاف وقت
2: مكلف علي بس مش بيقضي الحشر.
1: كيفاش قلتي؟
2: قلت لك الزيت مش بيقضي ديما. احنا نصف لوطه في القرضاب في جبل عليك تعرفاش القرضاب؟
1: نعرف
2: ايه لوطه تحت جبل في حوايج مدقمش ساكنين ثم. حتى جاني واحد قال لي اعطيني البرنوس والسمات. سمات جد نتاع جدي نتاع عليك تعرفاش السمات؟ سمات زي قربه.
1: نعرف نعرف نعرف
2: ايه. والبرنوس لا راجلي وين شبكم تهزوا في البرنوس ولا ولا؟ قالوا لي راجلك مشى. وين مشى يا ود؟ قال لي مشى بيحارب هنا هز الحك وحشاك والدابة. واه قال لي الدابة توجبوها لك هاك هو عاد. وين تلقاني عندي ثلاثة بنيات حشاك، واحدة بنيت ثمانية شهر وزوز من تحت ستة كل عبر شوفية وكل بنت عايثوا وهاك الجد فزعولي كل. وهاك هو عاد منين يمشوا منين يمشى عاد يسمع في الحرب وكل بنيات يعايثوا يقولوا سيدي ضربوه سيدي ضربوه. واحد ذكرش فيه منه واحد عاد الحمد لله وربي ولدي هاك.
1: أعطيك الصح أعطيك الصح. أيوة
0: ذاكرة معاش ياسر. ياسر وعمري 83 سنة وأنا مشيت 58
1: يعني من غير مشينك للرمادة عملتش حاجة أخرى يعني باش نحبوا نقولوا الرجل هذا اش عمل؟
0: حضرنا روحنا باش نمشي معاهم البنزرت بعيتونا احنا جماعة الرمادة بيهزون البنزرت. بعد ما فهمتش كيفاش عاد احتلت كان ما هزوناش. أنا ما حضرتش مشيت لتونس جو هنا حوم علي هنا في غمراس ما لقونيش وكل كتب ربي فهمنا الله الحمد لله. مات معنا العيب العيب الهادي العيب ومات معنا من اثنين وثلاثة. واحد ربطة عنده وزرة من جهة مطمطة وزرة انقفال المتروز هيك كل وزرة شخماء لبسها جديدة انقبل المتروز هيك من الله وزرة الضاخ طاح فلطة طاح فلطة زين نشمله فيه. وبعده والله ما نعرف عليه وين أمر ضايخ مليارة وزرة هكاك ضايخ وزرة جملة نقفها نقول تنتروز وما طال له شيء. الحمد لله رضت حظها وشتك كل شيء
1: بارك الله فيك.
3: كل شيخ يموت هو بمثابة مكتبة تحترق. أمادو أمباتيبا.
4: الشهادة الثانية للمرحومين غرسلة بن حمد المحضاوي والصادق بن بلقاسم المهداوي شهرة الصادق بن بشر.
5: عم غرسلة وعم صادق زوج شاركتوا في معركة رمادة.
6: شاركني
5: ترى كيفاش تحكينا انت عم غرسلة
6: رمادة؟ احنا جابونا من هنا نهار الجمعة نقول ثم
5: طب انت محكوم عليك بخمس سنوات سرسي وقبل وتعدوا الخمس سنين
6: ما زالوا
5: متعدوش ما زالوا متعدوش وهو احتاجوك احتاجوك
6: وبعتالي في داعك فرصة حطوا لي كنترول على ما تبديد بنخدش كل الدور على العس ومحتاجيني في حاجتهم هم محتاجين.
5: أنا كان ليلتي قرب أنا
6: والآخر ولاد نقسم لك بالله نقسم لك بالله نقسم لك بالله يا معركة الرماد هل يحس القرف؟ قال هيك السجد في الطاش مشدين من قدر المطار هرب منهم ثلاثة من الناس والله يبوي يبول معاد منهم واحد حمد الجدع والبشير ابو ظهير والهادي بن مصدق ماتوا الثلاث هربوا منه هو وجونينا هاي خلطت علينا مصباح هذا قال هم كذا هو هاي الكراهة بجرت
7: والله معركة الرماد يزين نبدوهم نولها
6: اسمع والله لا ناضت كرطوش قدامنا احنا هو شو يقول له اليتنا بيساوي
7: لا الكوماند اليتنا البيوي
6: هاك اللي نوض الكرطوش لو احنا وياه فرد دقيق
7: لا معناها تو معك
6: هو انا زيدي كمل
5: صادق بن قاسم المهداوي
7: اجتمعنا في بن خداش
5: صادق بن قاسم المهداوي هكا
7: اجتمعنا في بن خداش مصباح زربوع فرز 54 واحد حوايا سكي فيهم زود فيهم واحد حرابي واحد بارودي بقوا كلهم حوايا الحوايا منهم البعبيدي والمهداوي واللملومي والمحضاوي. هاش قال له محمد الري؟ قال له فرزت اش بك كان هذا؟ قال له انا عارف وقت يصير الكرتوش من يعطي جنب الخوه. حددنا المثنين صرنا الوالي، الوالي محمد لمينا هكو اول والي. يبدو ان السلاح، السلاح قاعد في البكوات متاعه قاعد مقريس حتى الحميلة ما عندهش.
6: ايش
7: طاف طاف طاف. اش قال الوالي للي يفرق فيه؟ اللي يفرق فيه مصطفى بالشيخ محمد المهدوي. قال له شين السلاح به معتاته كان الخوتك؟ رد عليه وقال له اذا كان مستهلوش رد باللفظة هذه. هذين السلاح وخرجنا القزرنة، ثم قزرنا فار يبون المقرون
5: في مدنين،
7: في مدنين
5: أي.
7: قزرنا لحد الولاية ومنت أرسم لبنت عش وواقفين. هش قال محمد لمين هذا؟ قال له انت بتقعد معاي وسلسل أسود بس يقودل يقود يجبها كل. قال له انا من قدش لما نشاور جمعتي اخوتي وعلي كل مشاورة. يبون الكمانات ويبون هنا القزرنة اللي مجاه هذه الولاية القديمة بالضبط الجنافر. نلقوا من جميع الأنواع من الوزرة للحولي متغطي الناس وراقدة. ايش نقول لك؟ غنم وخلاص عباد من كل فرقة، من الدواري للشناوي من قدش، نقول من أي فرقة. احنا قعدنا ندوره بنديره نلقى حديد حشاك متاع ستة رقيق، ولقيت قطعة حديد ثبت نقرب طاف طاف طاف طاف. مديت 54 بقيت الجماعة كان مقلق مصباح لا ما هيك أنا قدم 54 بقيت هاي غسل. قلت له هذا باش وقت اللي تغص اضرب حط الفم وقل هيك
5: نطر
7: نطر نطر. ما هي مشان جبنا يجوز كيلو ثلاثة قرن باش نزم حملوه باش نزع على ظهر. طلعنا العشية نلقوا القطنة اللي بجاوي في تكوت فرح
5: تكوت
7: ها القطنة قطنة تونسي
5: اي في تكوت على ايه الحدود التونسية الليبية
7: ايه منا تكوت لا انت غبي فيها
5: لا خاطر نعرف تكوت هذا هيبة الحدود التونسية الليبية
7: لا لا تكوت ها هو ده ما يمشي بالماء
6: ايه
7: ايه هذه من بير 30
5: دكوك عاد
7: دكوك
5: اه مش تكوت هذاك هو الدكوك
7: هو الدكوت
5: لأن تكوت على الحدود التونسية الليبية ردكوك
7: نلقوه سم الضبط مصباح وسلم عليه جماعة. قال له والله أنا يا مصباح تو أول مرة جاني من الوالي قال لي بيجيك سلسلة لكن أنا بجيت أنت. قعدنا نموجه بالدوير. قال له أنا مسجدت عشرة الكمبوت وكنيبيت باش يكشفوا الجو فكت لهم القومية وفرنسا سلاحهم وطردتهم روحوا. قال له سلاح قال لهم فكوهن الحكنا احنا قلنا لازم هلا ما يفكرهمش كمان نمشوا. بيتنا في الوادي لحد الرمادة ماذا الصبح الصبح
5: انتم على كرعيكم هذا كله
7: لا وصلونا شوي وبعدها على الكرعين
5: والدكوك في الكرهبة
7: منها ورد جاي في الكرهبة ومنها غادي على الكرعين
5: ايوة
7: وصلنا ثم بيتنا نهار النهار. قال الجماعة نبغي عشر من الناس يطلعوا يكشفوا جو في كابوس وكنيبيت
5: ايوة
7: احنا قلنا نباهي هزينا عشر ما ناش مسمينهم مهداوي ولا محلاوي المهم حواي صفي هوك العشرة كمان ماشي وينجينا في المخالبة وانا ما اللي يطلع قدام يطوس نشبع في الكراهة بالجيب عرضونا تناقزنا كل حد في بقع انا واحد من الناس والدختي في كوش متاع جير هيك اللي يخدموا بها قبل وقفة في العلوة الدار وما لقوش منا بشر عرفوها اللي يديني رجعوا طلعنا احنا الراس كمبوت حسبنا الله الراس وعندي الورقة والكاغت نصور في المجل هكا وين وهيك وين وهيك وين حدلنا قبل المغرب شوي هوك العشر نلقوا هذا الجماعة وجانا جربوع جربوع النهر كل يمشي ويجي لابس كومبلوزو والمحزمة وراسه عامل قطاية
6: هو علي بن سعيد
7: لا يمشي قدام قدام القزر تلاقينا جابلنا البسياسي والماء قال يا جماعة ماكم عارفين ايش قلتوا السلسلة الأسود وغيره وانا هاني بنرجع قدام اليطنة وهذا يتكلف قال للداخل ما تضربش عليها والخارجة اضرب حتى يجي قلنا به توهم حدرين فهك السيح البريم قدام رمسه ما عارف تعرف البريم حذرنا جوه حذروا كمونات دخلوا
5: محذرين من كبوت جايين كده حال
7: احنا تو في اللوطه في الفرش
5: في الفرش
7: في الفرش من
6: الثنيه اللي تطلع
7: من الكياس من الكياس اللي يطلع لا يطلع
5: جبل وين تو الطيارات وين تو المطار تقريبا
7: بالضبط هاك خلطنا احنا كم ما تروحين
5: قديش عددكم
7: احنا ما نقولش 54
5: 54 مع بعضكم كل
7: لا 54 صافين حوالي صافين سيركي على خاطر ما قلت لك قال له ما نعطيش انا لحد داخل 54 باش اللي يضرب جام صاحبه ما يسلمش فيه
5: انا
7: عاد جيت طالع معناها القوه هابطه خلاها تعدي شو طالعين زوج كمونات كبار معدين بجيش علمهم ما خلوش راه نوضوا الكرتون
5: قال لي نوض انت قلت لهم وقفوا
7: اي قلنا له ما قلت له بالتعليم
6: عرضهم قلت له لا انا ما عنديش كسوه جيش صرخت عليهم كعب قدامهم قلت لي
7: أمار أشار اللي أنت توقف
6: قال لي هيك قلت لهم ها هيك
7: جابوها على بلاصة
5: قلت لهم كل
7: ايه لا هم قلت احنا وقتها صارت المعركة هذا ضرب على الكاميون هيك احنا قلت لهم معي خالي وجماعة قلت لهم العجل العجل هي الأول العجل اللي ناس حطوا العجل أضربوا تو جماعة أخرين هابتين من قدام المطار العساس تم قاوري ولا عربي الله أعلم ليه ظهر بقطوها على بلاصة خاضت المعركة فهمني فاهم ليح باش نوصل الصباح جربوا الوطن من غادي ما هو عارف القزرن وعارف الكسكوين وعارف المنشر متاع قديم وين وكل شيء هذا صمي طايشلهم بالهاو من ثم الصباح جربوا المغربي المخلبي جو شابين فينا عرضوهم زكراها بجيب ناض بيناتنا الكرتوش قبل يوصلوا نحن ونهز الصباح جربوا صعب نهز الصباح جربوا فيه بعتلي ثلاث كعبات اللي خبروا مضروبين على صدره ونهز
5: هزوهم
7: هزات فرنسا
5: بعد ما قتلوه هزوه
7: بعد ما ملكوا هزوه
5: هم عارفين مصباح الجربوع
7: ايه نقول لك ما حزموا أنا هو نهار كل يمشي وجيه وما هذا القواده معاه القومي قواده ما هم عرب ما هم معاه مع فرنسا هزوهم وصلنا احنا نمردوا ها وقد كذبني لكن تمنى نمردوا وصلنا الرتمات اللي ريناه فيها نقوم فارغين كان حاجات دم قعدت المعركه تضرب تو الطياره مطيش الشكاير
5: الوقت ليل تول
7: ليل مالي الست ونص احنا اول كرتوش
5: تعال شيء
7: تعال شيء
5: في شهر ماي
7: ايه فهمت
5: 25 ماي
7: معناها الطيارة سيبت الشكاير كين النهار جربوا اعتاشوا بحيجر احنا الحزن
5: الوقت اللي مات فيها مصباح يعني قبل تيح السمس ولا بعد
7: مع تيح السمس خاطر قلت لك اول كرتوش في الست ونص النجم يقول لك السبعة ولا قبل يا اخي
6: قال لي هاني جيت خلالي 150 كرتوش وخلالي بدون لترتين وقال لي هاني جيت وني من النهار اللي قلت لك تخالفنا ثورات جملة والحبس ما تكلموش تكلمنا نهار
7: أخر يوم عاد صارت المعركة طول لي لأنه القوة جاي من قدر بور بزقيبة تمشي بلا ضوء قال غرسل آه يا رجال أراكم انحزتوا أعرف كيف تفكر واحد هاي شبنا في الواد هاك واد فيه رتم منه وكيس ومرق بيناتهم قالوا الملطب في جبيل تونس ثم جبيل يقولوا جبيل تونس جبيل مشوم لا ترقى بدك وكيف باش توصل فوق خليناهم ليل القوة تجوي وتمشي وتسوق ويمشوا بلا ضوء تنفيزات حتى قال كغطية واحدة ومن عرواحكم عملنا عليهم كغطية صار فيهم الزقاع أما صار
5: أنتم منه ومنه تضربوا ولا مشيرة واحدة
7: أي منه ومنه
6: بيننا حتى الثنية من النمر هم يشعل الضوء هم أول مرة يمشوا بلا ضوء شوك شوك
7: هم في الهبط قد وإحنا ما تركسي عليهم منه ومنه الهبط هم الكامونات اللي فوستهم فوق واللي بيننا اللوط عطينا فيهم النار وخرجنا الجبال هكا وظهروا قداش بنقول لك عن غدوة هوانها
5: ما كنتش عارفين قداش قتلتوا ولا نهرت
7: لا لا لا لا, لا, لا. مره ما قلت له ليه معنى الرجل اللي يقتل ويمنع روح
5: باه ايه انسحبت ولا الجبيل ها
7: انسحبنا للجبل
5: ومنها
7: ومنها قعدت المعركه معناها تخرخطنا مشاير اخرى انا باش نضربه ما اما معناه ما شارك فيها سلسلة سود في العشوش يبعد 10 كيلومتر زايد الهداجي في بير 50 ما شارك فيها حتى واحد كان من بن قردان المدنين التطاوين كامله وتطوين كاملة من البير الأحمر حتى الغمراسن حتى كاملة المعركة راه اللي خاضوها حق ولاية تطوين وقتها ولاية مدني
6: مدني
7: المهم بس يعرفوه وهذا هو السرم
5: بارك الله فيك يعطيك صحة
8: التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالمي وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.
4: الشهادة الثالثة شعرا للمرحومة غوتا العرضاوي.
9: غوتا بنت محمد بن الحاج العرضاوي السيدي، نعطيك القصيدة على الرمادة وثوارها ورجالها وشوفها. اليوم الرمادة شعرها ومزيانة وصحاف لبرجالها مطمنة، حفلت وولت حرة ومنهج للكافر مشي في مرة، بولاد تصبر للثقيل وضر نهار شين سامورة رقد أخوانا.
10: التاريخ علم الأشياء التي لا تتكرر. بول فاليري.
4: الشهادة الرابعة للمرحوم الهادي بالهيبة.
11: بسم الله. ساعة قبل كل شيء معركة الرمادة هي مش معركة الرمادة بس، جت من كل بقعة من من من من تونس، من بنزرة، شباب جاي متطوع، هذا ما نشكوش فيه. هنا لهذه المنطقة من هنايتها المعتمد كان حاسب واحد وكل شيء عنده تأثير على الجهة. العمد هاتش عندك هاتش عندك، فما حتى اللي ما يعرفش السلاح قال بنمشي، ما هزت الوحدة استقدت الناس من هنايتها للرمادة. لكن بعد تالي داروهم مراكز مراكز يشرف عليهم واحد عنده خبرة، عنده خبرة في معرفة البر وعنده خبرة في السلاح. الناس خادمين العسكر وإلا خادمين صبايحية، وإلا البعض من المراكز هي دكوك واحدة، دير عمير، قلب العنز، هضم الأماكن الاستراتيجية كما مشرفة كانت على مكعسة لبريقية من هيك اسمها هي جبل متاع كمبوت، ثم كمبوت واحد وزوز، كمبوت صغير وكمبوت فيهم مراكز بكذا يشرف عليهم واحد صبايحي وإلا خادم في الجيش الفرنسي وكذا وكذا، مجموعة عشر من الناس، ثمانية من الناس هم والخبرة. أنا فيهم البهين معروفين يعرفوا البرن، والجماعة الشباب اللي جربهم من تونس مساكين قال لك إيه الله يجيبنا برقيبة الهرمنطانية هذه ما عندناش فيها يحسبوها الحكاية سهلة، ما يعرفوش البر هذا. تجينا الإعانات من كل معتمدية ومن كل ولاية، معنا معيز وعجين وجميع أنواع المأكل، وحتى المعيز والأغنام تجي معنا يذبحوا فيها غادي يذبحوا فيها غادي وكلوا فيها. المعركة بدأت المغرب المغرب
1: بشوية. خلنا نقعد للتموين هذايا، التموين اللي تبعثوا لهم فيه ثم ناس تهز فيه تهز وكل يوم، وثم كيفاش؟
11: لا لا ثلاثة أيام كل نهارين ثلاثة وسائل النقل مهناش كاميون ربا فيك السيب القاسم اللي يقولون بوعيش الحاج الهادي بوعيش، اما نهيرين ثلاثة ايام وتتلمد هنا ثم ديب وهنيتها في المجازر بتاعت المعتمدية بتاع الوان تتجمع فيها، وده لا يهزوا المجموعة، والمجموعة بما في ذلك طاهر الاسود ثم فماسر من كل الواحد من الحامة ومن جابس ومن مدينين ومن تطاوين، معنا المنطقة كل من هنيتها يعطيهم اللي هز من هنا التموين. هنا نهار المعركة ذات المغرب انا في بير انا في الدكوك، دكوك وصلت للرافي طيب ثم كتي ورجعت بحكم خدمتي نام.
1: ودكوك وين متمركزين؟ البقعة اللي متمركزين فيها وين؟
11: نهارها ذات 45 كيلومتر، مازالوا 40 كيلومتر على الرمادة، زحفت عاد نهارها نهار اخر يوم.
1: لا نحب في دكوك بالضبط في الواد نتاع دكوك.
11: في الواد
1: اي وين هم متلمدين؟ في الظاهرة على اليمين على اليسار وين؟
11: تحت الواحد تحت اللثل هكا اللي في الشارع اللي منه، ثم الواد بيناتنا ثم العسى من غادي عسكر زاد من غادي ايه ثم من غادي
1: في الظاهرة هكا اللي على اليسار وانت ماشي غادي
11: ايه هذيك الظهر المقابله هذيك فيها جيش فرنسي. لكن نهارها نهار نهارت المعركه مع صفير الشمس ثم كوفة داخلة من الظهر كوفة فرنسوية جوز جي ام سي جابوا تماين كبار كبار خازن يصرخ باش ناضت باش علينا فيها الربودية باش هم ردوا الفعل صفير سمس هنا وصلت للهنيتها والمعركة غادي يوصل. هذا تموين هذا كما عندناش من يجي يجي من كل بر ما نشكوش، معنا عجين مقرونة سردينة زيت حليب معنا أموره كلها تجي قاعدة تجي، نقسموا فيها كل عشر من الناس نزلوا منه ثلاثة أيام أربع أيام دخان واحد يطيبوا روحهم
1: الناس يجيبوا في السويقة زادة
11: هاك السويقة هاك عربطة طويلة عطوا فيه العربطة طويلة ما يعرفوش السويق البسيس هاك تخلط فيها ذاك محمد الله يرحم محمد صولة في قصعة وقعدوا كل شيء بس سب الزيت وقعدوا كل شيء وندروا فيه في سكير نعطفين اللي يعرف هو يهز منه واللي ما يعرفش يقول له فكني فقيني من هالدقيقة يأكلوا فيه الناس اللي جاء يأكل في طورة بقينا ما جاءوش الحق به. صارت المعركة صفير سمس مات فيه اللي مات كانت حبا سميلك فلان فلان فلان اللي ماتوا نهاره واللي ماتوا في الثانية زاد نعرفهم فلان فلان ماتوا
1: اي سميلي مسارش
11: اللي ماتوا في المعركة في ليلته عبد اللطيف بالشيخ علي الحبيب الغندور ماتوا في ليلته جربوع مصباح جربوع مات في الوحدة في المطار.

0: بقينا
1: احكي لي
0: الناس كلهم شيء
1: الاخرين اللي ماتوا في الثانيه منهم
0: ها
1: اللي ماتوا في الثانيه
0: ماتوا في الثانيه طارق هكا ابو طلع معلم مسكين ما عنده حتى شيء لكن قلتوها عنده كرطوشه ما لحقوهم عملوا رافان تنظيف من الرماده وهم جايين اللي يعرف البر شد قلب العنز وخيف طالبك هذا نجي فما وحدين ماتوا برشا في الثانيه معنا قتلوا فيهم من شيرة العامه ومن شيرة ما يعرفوش البر ما يتبعوا في الطريق العام الطريق العام من الكرهب نتاع الميليتير قوه فرنسا وما ادراك الحلف الاطلسي مش قوه فرنسا معنا يروضي فيها طاف طاف طاف ثم قتل برشا في الثانيه من شيرة مطماطه وشيرة واحد بقينا احنا زوز من الناس المعروفين هكا كرسعاء وحبيب بوضرع
1: طاهر بوضرع
0: ها
1: طاهر
0: طاهر سكين معنى ما هو ثقة للأبعد الحدود بقى يعرف البر تبع بنا الجهة الشيرة اللي يعرفوا البر أولاد الشيدة وكرش وظاهرة ومن هنا من الشيرة اللي منه روح أما هو جي شد الكياس زي مات مثله روحت كلها اللي روحت من هنا بس الناس اللي تعرف البر روحت من هناك واللي ما تعرفش فيها اللي مات في سنين واللي مات في الرمادة ثم فوق البروج واللي فوق السبيطار وفوق
1: مصباح جربوع ما هجمش على الجزرنا
0: حتى مصباح جربوع وعلي بن ها نقول لك الأمانة مصباح جربوع في المطار ممشي راجل ما عندهاش فكره نتاع باش تنوض الكارطيس ناس ما انا قلت لك ثم قوه داخله من شيرة برج بورقيبه من قداش شيرة هذاك الواحد واحد نبض كارطيه هكا وبدات من ثم حد مثل اسمهم احنا زحفنا من العشيه نتاع ليله المعركه قد من من من من دكوك السجدة الشعب وكل مشي رابط في واد بن ناصر زلوا 3-4 كيلومتر معنا سلكوا بها الاخرين عاملين مسلمين مساكين ما الحق مسلمين امورهم معنا يحبوا تعليمات يحبوا امور كذا نظرت الكرطيه من هيك هو رسمه المعركه طاف طاف رسمه عدم الليل كامل نهار كامل مع الغدوه نهار كامل ومات اللي مات وعاش اللي عاش
1: بارك الله فيك
0: ما عندناش مزيه
1: يعطيك الصحه
2: التاريخ يعلم كل شيء بما فيه المستقبل لامارتين

0: الشهادة الخامسة والأخيرة للمرحوم الحبيب الخرشي.
1: الحبيب بن الخرشي بن الحاج الغرياني.
2: عمس مولود
1: 1929 في 25 مارس نسكن في الرمادة نخدم التجهيز. معايا معلم هذا الطاهر بوذراء يروح سبدي بقدايا، ومعانا شغل البشير النباني وعياله وأولاده معانا.
2: تمش معلم آخر من غير هذا في المدرسة؟
1: المعلمين ياسر معلمين، ولكن
2: طاهر بوذراء والبشير النباني
1: ايه؟
2: متهمين فيهم
1: ايه؟
2: معهمش معلم آخر؟ ماتش معلم آخر مع هذا الزوز؟
1: لا الموت الممتش بقي كان شارك والحاجة الموت الممتش، خطر هم وقت اللي بتصير إلى الرمادة احنا سمكين نسكنوا مع بعضنا. جاني طاهر بوذراء أجد جاني شغل نباني قال لي يا عم الحبيب ما نعرف باباي وباباه وكل يعرفوا بعضهم قبل في تاريخ جديد. قال لي يا أخويا ما دامك تعرضت علي أنا منعرض لي. قلت له ما هي هي؟ قال لي ما لغو الليل العشي قدي أصبح منام ما نعلموش على هالدنيا. قال لي العشي قدي الليل؟ قلت له ما هي. أصره هو خرج للبلاد وسمع سمى حركة في البلاد هي بتشوش الدنيا، ما بغاش يقول للناس قعد ساكت. جاء من غدقتي يبعثوا للحاجة الحكومة بتاع تونس تبعث للمعتمد داعش، بعثوا له قالوا له يا فلان لكون المعتمدية أصل اسمها باسم الرمادة باسم ذيبة أنت حاليا تو تتحول للذيبة أنت والحرس معاه علالة واحد آخر يقول للسيد حرس. قالوا لهم تحولوا غادي. الناس ساكتة ما تدري على شيء من علمه حتى على شيء ما من ايش بنقولك ما ظهر حد بالنسبة لنا احنا جماعة التجهيز. وقت اللي ما ظهر حد هو سي حوله جماعة بدت البلاد شلقوا بالمعتمد والحرس اللي هم خرج شنو زعم المعتمد قالوا حولوه لزيبة زعم شنو زعم كيف صار كيف صار للرجل.

0: قالوا ثم حاجة أي دلاج الخبر. قالوا المعتمد حوله هادي. قلت له بدينا احنا حيرين. نظس البشير النبهاني قال انا يا اخويا كيف والدي لي حركة فاستة. قال لها لا قال اسمي يا مبروك بتلهيبة. قال اسمي على كل كحال هيا نمشوا نقروا غادي نمشوا حتى احنا عملنا العقود دهش وبعت لي شه. قلت له باهي مشوا غادي. قعدوا نهارين وثلاثة ما زالت الكائنة ما رسمتش كل غيبة تفسيرها حتى البوني اللي كليتها لم نقولكم عليه هيا. قعد هو زميتي قعدنا هنا حيرين الحق سن الدنيا هذه واحد سوق البلاد ما هناش. وقت اللي هو المعتمد والحرس في الهيبة الحكومة مقيدة برشا ناس متطوعين ما يعلم حتى واحد راه اللي هاك يقول قيد برا هزها وسلاحك وبرا شد جرمادة برا شد ما هي الدنيا عريانة مثل ما حد شيء يعني. لا شجر لا الدنيا زي ما اللي هاك يهز سلاحه واحد يمشي داينا واحد يمشي دا فلان واحد يمشي دا فلان بسلاح منع المواطنين بتاع المرأة بما فيهم زاد هاك العجرودي وهاك عبد اللطيف بن علي هاك الدبابي زاد هاللي ما تسمه وعلي بن سعيد زاد مخازني حتى هو والله نهار اللي مشي انا ما غير حذاه بحصانه ومشي وقال لا اعطوني فاتحه يا جماعه وتم السقي. هذا ماشيين اللي يكون حتى ما نسمعوا بال الناس متطوعه حتى هم يتطوعوا. جي علي بن سعيد هذا قلت له شيخ علي قال لي والله ماشي كون شاء اعطونا فاتحه انتم العربي كادي وجماعه هيا قلنا له مره ربي يجيبك السؤال. هو صرا ماشي ضد فرنسا معنا ماشي متطوع على روحه.
1: هو هذا كان مخازني وحب ينضم مازال مخازني وقتها هو
0: مازال مخازني مشي
1: وانضم للمجاهدين يعني
0: المجاهدين مشي هو مشي هيا سيدي سين سنباني ما نهار الجمعه السبت جمعه ونهار السبت بيقري نهار السبت ونهار الاحد يروح. قال لها لا قالها يا مبروك تو احنا هاني بنعمل تليفون للمفقد الفرنساوي ليش هو؟ قال كلم هو المفقد الفرنسوي في جابس هذا النباني في ذيبرة كلمه قال له يا سيد بشي يا سيد المفقد رأي الدنيا طواري وانا من قد نجي واموريك ثم طواري ونقري اليوم السبت ونرجع هيك ونهار لحد نجي كان نروح. قال له تكذب بالفرنسوية والله مسكينها وانا حتى نعطيك الواحد كل شيء عنده موجود كتبته وياه. قال له تكذب ترجع حالا للرمادة رجع بالسي مسكين. هيا جيت انا قلت له تجينا بشير انت بديت مبصر عليه هو وزرع نفتكوا على بعض خش تحت العلم ما اشح جماعة التجهيز ما ظهربوش وانت مهربت خش تحت العلم. قال لي قلت له العشيب ولي عشيب اخده. قال لي الله يبارك والله بيهمي العشية اش عملت فرنسا. فرنسا بدأ بعث ضمولو بعث العسكر قالها مجهروا طرنجيات ما حنشبت ثنية ما هنا الدنيا كلهم اللي هكا يدير حواج بردعت على ظهره ودير منشارة بالا ومنشارة بيوش يجهر غير كيفش باش يضرب. قلنا لهم احنا تو قدام البيرو في الطربور قلت لهم شنو زعما البيع هذا هم يجهروا تاش يجهروا حشب. قالوا ولا رسم بعتالي جو عساكرية أخرين طلعوا فوق المتيو اللي هو المعتمدية بعتالي بعد طلعوا فوق المتيو. جاء واحد يقول له كاتب معتمد يقول له سعد البوبكري كاتب أول جاء ثم قال يا جماعة الدنيا مزمرة ياسر والبيع راي ما بطمناش. كيفاش ما طمناش؟ قلنا له شنو بديله رسم مولو احنا توا نشحوا من برقوف وكل واحد شدوا على ستهم ثم الاخرين شدوا يمشوا عمل المطار يديروا. قال مولو الو الو العساكر اللي في البلاد تدخل للساكنه هم وعيالها دخلوهم لعيالهم هم وعيالهم ما حتى واحد يقول لحبوبه وتوه دخلوهم
1: العساكر هذا فرنسيس ولا حتى عرب
0: هم توانسه وداخلين مع فرنسا
1: توانسه اللي يخدموا في الجيش الفرنساوي
0: اي
1: دخلوهم للجزرنا الداخل
0: هم يدخلوا كل الواحد دخلوهم قد قال توا كيف نديرو هذا سعد بن بكر قال اسمه اهو ثم عندي واحد صاحبي خلي باش يقولوا ولا بده ثم قواده في الوسط وكيفاش اللعبه هذه. قلنا له شنو؟ قال بنمشي وانا عندي قندوره وعندي سلول تاع عسكر وعندي واحد الشمله البسهم بنلبسهم باش بنقعد حياك مكتب فوق الكرسي باش يقول وانا واحد من العساكريه قواده وانا قود للتبانس. قلت له فك علينا يا الاخر تو بدلنا بحث ونولوا يقولوا يلهو بين احنا ينمرون. بدا طار بضرع جاب زاد المصوره هم واقفين بدا يقول لك. قلت له شنو يا طاهر دي؟ قال لي بنصورهم. قلت له تو يقولوا هو بيصرخوا علينا قدم من بلاهم اقعد كم تقعد اللي ساير سيره. اي ما درنا في بالنا حتى شيء. ما قعد كذي ثم جربوه علي بن سعيد في شيرة هذا التاجبل هذا عنقر
1: كمبوت من ثاني
0: في كمبوت في لدرع ثم لدرعك اي في لدرع واحدين من كده كمبوت وثم جلاني المرزوقي جاد حتى هو من هيك هو وتقول جلاني المرزوقي زاد حتى هو حذاء الكوش متاع على طريق الرمادة هون اما الوقت اللي هم ككت وثم جماعة الصدب الكامل وبرش جماعة اخرين شادين فوق واد الغار قد واد الغار متاع ثنيت برج برجيب مازال الضرب ما ارتم لحد شيء تو احنا شنو وجد مولو بعد ما خشش العسكر غادي يقول الو الو المواطنين اللي تخرج البرة في خطر واللي يقعد في امان اللي يخرج في خطر واللي يقعد في امان يا الله شين اللعبة هذه توا يا بابا قربات المغرب بتظلم الليل اصراها الناس كلها اللي متطوع السكان اللي عنده كهرباء مشاو واللي عنده كراسة مشاو واللي عنده جمل هجت والله لا فيها بلاد كامله كاشي احنا الزو هلا ثلاث ما اظهرناش للبلاد خلاص عيالي هنا سقدتهم قبل الواحد منها جيت تركتور طايش لك مدتها مع بعض وقلت بالكم طيروا خير ما يقعد معايا برشا جماعه انا وعيالي وعيال صاحبي اللي يخدم معي قعد الكدر قلت له يا شو لا اله الا الله قلت له اسمه يا محمد يا طاهر قال لي تو عمل حبيب كيف نديروا احنا برا طيب لنا عشانه. قلت له لا انا بهلول زيك انت طيب لك عشاك هو انا زي الطليان برا خذ هو انا البصل والطماطم في الساك كول هكاك وتعدي الخبز زي شي طيب لك كان يخش لي انا رومي يحرقني انا ذاتي يحرقني وقلت لنا كل لا يا اخو راسك راسك تو كان هيك ولا هيك ما درش قلت قال ما هو خطر معيز هذا رجل كبير وش يقول له العباس يا رجل كبير ناس كبار
1: معيز هذا بابا خليفه ما
0: اي
1: وش يعمل وقته هو ثم
0: معي على اساس بابا لكن انا هو شو يقول له انا هو ادى اقدم منهم خطر هو حتى يطلب رخصه ولا حاجه كان نقول له برا ولا ما تمشيش معنا واحد يقول له اسم محمد التمري حتى هو لكن محمد تبري جاني قال لي يا عم يا حبيب اللي يقول له اعطيني رخصه قال لي ريت حمد لحجل قال لي جدي قال لي بلاك روح روح اللي يقول له نمشي روح يقول لا انا مانيش مسؤول جاني هنا قال لي عم الحبيب شنو عم خالتك عيشه مريضه وزريلي مريضين بنمشي روح قلت له اجبد روح خله وانت ترس ترس عمال مغرب هكا سيدي احنا هكاك وقال لي هو طيب لنا العشاء ما بغيتش نطيب العشاء ما هو معيز قلت لك هكا كبير وهكا كبير وحنا ذريه صغار ما حضرناش قبل الحوادث والله ما حضرناه قال لي هذا هيا كيفاش نديروا قلت له ايش ندير تو المغرب مازال ما رسمش للضرب هضراهم هكا الجماعه اللي في وادي الغار جوه ثلاثه كراهب متعديات فرنسا جايين كلموهم قالوا لهم تعالوا لنا بكسره اللعبه حد ما هم غير فادوا غادي اعطوهم الكارتيه من عند كهرباء واحد باش عطت الخبر غادي وبدا عاد نسمعوا هذا برج برج مازال ما رسمش برماد تو احنا قاعدين تحت عاد يا سيدي وقت اللي هو كاكت قال لي طاهر ما هوك الشابين كبار احنا ما نزلوا على والديه لين تو ضرب يضرب غادي
1: تقولت بدي الضرب من شير واد الغار
0: من شير واد الغار وبعتلي وقت اللي الشير ضرب بدو يضربوا ثميتي تو هنا حاصلين تربوا مع وما نعلموش على اللي خرج.
1: هذه هي اللي مات فيها مصباح الجربوع، هي الدعكة هذه ضرب هذا.
0: لا في ليلة
1: هو مات في الأول بكل بكل،
0: هو في الأول بكل الخطأ. هي ليلة وفنتت هيا
1: ظهر لي هو أول الشهداء.
0: ايش قال لي؟ شو يقول أبو هذا شو يقول معيز؟ يقول الطار هيا نظره. تقول هذا نظره كيف جنيره؟ تو ضرب كثير. بدأ يجي واحد يقول الزائر هذا مسؤول كوماند ولا قبطان كوماند الزائر، شد لهم من الحرس تو وبدأ يضرب في فرصة تكنة. اي بدوهم يتعاطوا فرص. قال لي يضربوا في فرص تونس، يضربوا فرص ليل بعث هم واحدة مدفع من ترمينين جاي من غادي من تاع تونس، ما يدريش علينا فيها رمادة ولا ما فيها شعبات، معناها من جاي من قد حل عشوش نشبع فيه. قلت له شنو ندير بالكاميرا بتظهر من هيك؟ قال لي بوزر الله يرحمه، قال لي هيك يا عمي ديما انا كنت في الشمال غادي البر نقرا وكل شيء، هيك هيك تمشي بالمليمتر وين عينها ما تتفرقع هيك زي القمراء. قلت له هاي تعدت من احنا ضربت في السكنه، ضربه خططنا احنا. قال لي ماله كيف؟ قلت نظروا. قال ما هو قال ما تظهروش اللي هذا معيز والاخرين ما يحبوش انا اللي ما يقولش واحد ينظر. قالوا هيا خشوا لداخل الحوش. خشينا الحوش، حوش هذا الدخلاني معناها خشيناه متاع الروس هذا قبل تو دار منا ودار منا ودار منا ودار منا، معناها احنا جينا في الدار المتقي منه منا. سمى الشباك كيف تحكي ده حل بيرو متاع الترابوه هذا ميز سجلين هالكرافس. خشينا ذم قعد الليل وما جاب الليل، هو يضرب نسمع وضرب تقريبه العشرة العشرة وربع العشرة كاكل ونصف بدأت الطيارة يطجو
1: تاع الليل هذا
0: تاع الليل. كلموا الفرنسي كلمة الجزائر ولا وين كلمة جو تغير وقت الجو تغير. نقول هيك نسبح من قدال لك الشباك ما الخطوط متاع الشباك يهبطوا بالسكاير ولي نهار والضرب ما بطلش. وش عاملين ما هو نبتهم من أول نهار من يجي يروحهم هم هكا القراج اللي حذان احنا والله مغردوه رستوران في وسط العسكر وفوق من طربوه العسكر وما نعلموش احنا الدنيا توا ما زلنا يدعت على السنتر يا ودي تظهر وما تظهر وقاعدين نتخاصم. يوم قلت لك لان نشبه في واحد تشاش اصلاح الضرب يضرب ماشي وانا حسابي كانون يشعل قلت له مشيني هذا اللي هو كانون ونكمل هذا. قال لي واحد قال لي بضرع اسمه عمي هكا مش ما مش كانون هذا هكا كرطوش زرارات ماشي واحد ماشي واحد ماشي ليه الجلسة الخيالي بالخطيب
1: تو انتم مازلتوا في التجهيز يعني
0: في التجهيز
1: في الإدارة متاع التجهيز.
0: ليه الجلسة الخيالي بالخطيب والتجاري بن صالح متعدينك؟ قلت له جيني والصغير اللي عزلوك معاه جيني يا سيدي. قال سرخياري ما تخافوش ما ذم حد شيء ما تخافوش ما ذم حد شيء أمور راي ما تهمكم حد شيء ما لا بأس لا بأس. ما قالوا لناش راي ذم حرب وذم كذا ولا حاجة يا أخي تقى راس زينا ما قال لناش قعدنا ساكتين. قالوا ايه كيف نديره؟ قلت لهم ما شري بديره. قالوا خشوا الحوش. قلت لهم خشين الحوش سكرنا على رواحنا وبدأ يضرب يضرب وجدت الطيار زاد كما حكيتك من الروي
1: تو زيد احكي لنا شوي كيفاش هذا البشير النبهاني هو ذريته طاحت عليهم قنبله بالاراده صار خير عليهم بالقصد كيفاش ماتوا يعني؟
0: بالقصد يجيني قنبله ما لخطر علاش هم فرنسا ضربتهم بالقصد علاش شنو وجروا عليهم جوز جروا عليهم واحدين اخرين تو المدرسه مكنتت عليهم تو المدرسه قبل ما فيهاش سياج من برا والشبابيك بتاع المدرسة مقبلين النهج والتركينة لتو الحوش لتو هنا تريقل ولا
1: ايه مقبل قدال التجهيز
0: مقبل لا مقبل قدال الشبابيك بتاع المدرسة ومقبل قدال المدرسة من خش الباب الخارجي سمى هذا العجرودي وهذا الدبابي هذا عبد اللطيف ومعاهم مناس خريج هوك شدين ذنب هيك الحوش القديمة كمتاع البشير الدبابي ويضربوا
1: يضربوا من وراء المدرسة
0: يضربوا من وراء المدرسة والمتيو هذا الرصد الجوي فيها زادة فرنسا نقبين الثلاثة نقب ويضربوا قد حال المدرسة يعتبروا معناها وأن المدير حتى يضرب هاك جروا عليه الاخرين وكم انه من يمشي كرتوش من غادي يمشي كرتوش منك
1: تعبوا الضرب جاي من قدام المدرسه
0: من قدام المدرسه وقت اللي خشوا قتلوهم الكل
1: قتلوهم قصدي هنا بقنبله والا دخلوا بالكرتوش وقتلوهم بالكرتوش حسب رايك
0: في بالي بالكرتوش دخلوا عليه عسكر هامل
1: لكن مش بلا شو اسمه تو يقولوا ان المدير المدرسه هذا بشير النبهاني عنده علاقه باهيه مع المولو مع المسؤول العسكري يقولوا يمشي قداه ويلعب قداه في الكارتة وحتى بعد ثاني من نلقاه 100 مطاقش باي
0: باه هاي سيدي وين قبل
1: قلنا قلت لفوهم وهزوهم لوحوهم بعيد
0: اي هزوهم بعيد تو احنا بعد ما ضربوا غادي جو غادي كده احنا ضربوا جرينات على الباب نحل الباب البيلو والباب الاخر ما هو محلول خشوا علينا غادي تو انا وبضرع ومعيز والعباس في الاربع دني قاعد ظلامك شوي حتى الجار مسكرات قلت لنا قال هو توك يا ابو ذرع قال لي هو لك بالخير يا عمي شنو قال لي يا الجيش جانا النصر وين قلت له ترى استنى وقلت لك انا مش بك نلقاهم فرنسا رواما قريلاتهم انه دينتهم كلهم مكحلهم ما همش توس قال لي توانس ما توانس تو قريب بيولي قرابات نص نهار بتاريخ فرنسا ما فرنسا قلت لي زيب والله ما غير فرنسا هو حل الباب وهو يشخطنا بقرينات وجرح المعلم هنا شوي وهنا شوي تروين هنا منه والاخر منه منه انا كانك جبتني حطيتني بهيك الخزن وجم بلار وقزاز والدنيا كلها ولت ظلام ما ولت قرينات ريحت هناتنا ما عاد لحد يشبه حد قلت تو زعما ايش قبلت كل قزاز العفشه وما نعرفوش بعض ما ظهر ولا خلف ولا كيف انا ماني عارف الترازات نتاع الدار نتبع هيك منك أنت قال لي أنا بضرع قلت له شد بالفريق مثالي وتبع حتى لمدنا بعضنا الباب قاعد محلوله خشينا زمه وحيد أخرى الداخل دوش خشينا بوسطه وزدنا سكرنا الباب دني ظلام شني قلت لهم يا أخي سكرش حد الباب قالوا لا حليت الباب شوي تبع سكرته بالمفتاح وليت معه توا بضرع مسكين قاعد تحت الدوش قد ونا قدام الباب متكك على الباب معيد من غادي والعباس ملك قعدنا كذا هم شلقوا معناه كيف يقول لك ضربون هيك يقول لك حتى ما مسلحين ربما يدوروا واللي يقول ولا ترابو او ما مات ولا ترابو يا الله يا الذي اللعبه يا جماعه كيف يصلكم هيا نضرب قالوا كيف نضرب بشوي اتول 12 و4 نتاع النهار جابوا هكا زنايزهم اللي في الميتين هكا يدفنوا فيهم في واحدة متاع المدرسة هيك ما هي كانت جبالة هيك متاع الحديقة متاع المدرسة يدفنوا فيهم
1: اللي يدفنوا في جماعة ذريت النبهاني؟
0: لا فرنساوية يدفنوا بعض رواما يدفنوا فيهم سمي كده فيها كل واحدة ذريت النبهاني هزوهم طول ترون هزوهم
1: نحب هذه شو اسمه هذه الجبالة متاع الجيش الفرنساوي
0: ايه؟
1: وين موجودة بالضبط؟
0: زم كده في المدرسة دايرة
1: كان بنفس المدرسة
0: أي بنفس المدرسة
1: هي فيها جبانة من نصرها
0: فيها جبانة من نصرها هو توه هكر
1: من هنا شارع على اليمين ولا على اليسار من تبدأ داخل المدرسة
0: رجعك الواحد كانك خريتك الواحد
1: نصب التذكاري
0: نصب التذكاري أو مربع هكا دايرة حسن قوي
1: أي
0: كانت الجبانة زم
1: بح.
0: هكا دايرة بدلوا جبانة ويدفنوا عادهم ما بجفا تقريبا كل 12 و4 متاع النهار احنا قاعدين ثم ما عرفني كيف نديرو قلت لهم توا شني بتظهر انت بظهر قال بنظهر قلت لهم اللي اظهروا من هنا الحي مقدر الكوجينة وخوش معيس واللي عند شيخ ينده بيه اللي يعيش واللي موت يموت اللي يمنع بيه يقول راهو فلان وفلان وفلان اما بس تقعدوا هكاكة هنا راهو والله زايد الموت راهي مش موتين موت واحد قالوا كيف نديروا ما قلت لهم انا بنظهر تظهر ابو ذرع قال لي نظهر قال معيز هنا كبوسي انحرق قلت له ها كبوسي هنا لبس عنده حوليه ابيض داير بك المحرم الكرواتي وصران زي سر ابو ذرع لابس بلوزه وتريكو وسروال قطيف الاخر العباسي كدرول انا فيست زرقاء وسروال ازرق وسبيدرو ازرق بتاع شانتي قلت له ما اسمه؟ ونقول له تكي. نلقاهم عاملين زوج صفاف، يمكن ثمانية من الناس، تسعة من الناس، الصف الأول والثانية، وهم يدفنوا ذلك،
1: يعملوا في التحية متاع
0: الدفن، يدفنوا
1: دفن
0: هيك التهبيطة، هيك هيك اللي بتمنعنا.
2: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أترحم على كل شهداء رمادا وكل شهداء الوطن، وأن أترحم على كل ضيوفي الذين أدلوا بشهاداتهم هذه الحصة، وإلى أن يجمعني لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله، تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ذاكرة الأيام مع الثوري موسى.

0: القمر مع فيروز شبان.
1: يا مساء النور، يا مساء الخيرات المحبات على كل الناس اللي متابعتنا وسهرة الوقت هذايا في سهرة ليلية نلتقي من خلالها وإياكم لنتحدث، لنعد المحتوى، لنستمع إلى الموسيقى ونعيش تفاصيل الحياة بألوان أخرى. ربما نطير إلى عوالم الفن، علنا نجد في تلك العوالم ما يأسر أرواحنا وما يبهجنا وما يجعلنا مقبلين على الحياة. فللساهرين، للسمار، لعاشقي الليل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في جارة القمر. إن كان الوعد ميثاقا للقلوب الصامتة، فإن الموعد هو الجسد الذي يرتديه الوعد لكي نراه. الوعد فكرة نزرعها في خيال من نحب، والموعد أرض نلتقي عليها لنقطف ثمار حبنا. قد تتغير الوعود وتتأخر المواعيد، ولكن الليلة، ليلة الأحد، يحمل ثباتا من نوع آخر. نعدكم باللقاء ونأتي في الموعد محملين بباقات من الشعر والجمال والموسيقى والكلمات التي تنثر حروف البهاء والمحبة. معكم في موعدنا الليلة أخذت أنظر في الطريق وكاد يغلبني البكاء. كنا هنا بالأمس، كان الحب يحملنا بعيدا للسماء. ما أتعسى الدنيا إذا احترقت زهور العمر في ليل الجفا. الآن أبحث عنك في كل الوجوه، وكأنني طفل على الأحزان يوما عودوه. كأني شيخ يموت وبالأمان كبلوه. وقفت أنظر في الطريق، طفل وعاشقة وكهل، طفل وعاشقة وكهل، شاخ حزنا في الدروب. أترى سترجع مثل ما قالت على همس الغروب؟ قلبي يذوب مع المغيب، ما أبطأ النبضات في قلب يذوب، وما أطول الأحزان لو عادت لتعصف بالقلوب.

أيها الناي، أهمت مساء وطبت مدى الدهر، لازال تغريدك المشتهي يتوالد في دمنا، وأنينك يسري بأرواحنا ويرفرف في الكون منذ الأزل. أيها الناي، أنت ميلاد أصواتنا وغبار الحروف التي نسجت لغة الحب. أيها الناي، أنت ميلاد أصواتنا وغبار الحروف التي نسجت لغة الحب قبل اختراع النداء. لا تزل تتشرب أنفاسك الريح، تغزلها نغمات يتطاير، ونغما يتطاير خلف ثقوب المسافات، خلف جدران السكون. تجمع أفئدة الناس، تشرقك الطيف، تحمل رجع الصدى وارتعاش المدى. تحمل رجع الصدى وارتعاش المدى، وانبعاث الحنين تتفتح في قسمات العواصف، تزهر في جنبات المكان. أيها الناي، كل جسم له وتر، قال ما لا تقول العصافير، قال ما لا تقول الحروف بأجمعها. والذي صنع العود أوصى بأن لا نضيف له وترا، أن نوقع فقط في نغمة الشرق أرباعها ونغني أغنيات للكمال. أينعت أوتار أعماقنا وهي ترسل أمواج فتنتها دهشة في القلوب، دهشة يوقعها نغم يتنفس ملء الشرق ويضرب موعدا مع الناي ليغني.

0: وشنو
1: يا الله
2: جارة القمر
3: كنت حب الموسيقى كتير وإلحقات أتسمع عليها لأنه ما كان عندي راديو كنت أتسمع راديو الجيران كل الموسيقى اللي بتمر أسمعها وأحفظ أكثرها
2: جارة القمر
3: هذا هي كانت حياتي عبارة عن نوع من الحياة ما كان في شيء تاني لهالحياة الحلوة البسيطة الهادئة

والليلة مما سنقول أو مما سنقرأ وسنحكي معا في عوالم الفكر وفي عوالم الفنون، الكثير من المعاني والكثير من الكلمات والكثير من الأفكار التي نتشارك المحبة من خلالها لأنماط أدبية نحبها ونتحدث فيها طبعا في بعض من الوقت مع الموسيقى. جمال السلاعي في بداية وادي النمل يقول: ألف باء أو هكذا قيل، تلك بداية الأشياء، وفي بداية الأشياء لابد من أن تكون هنالك وعود تضرب أو تضرب مع مواعيد لتحقيق الوعود، وبين الوعد والموعد أكيد هناك انتظار ما. إن كان درويش في الانتظار يصيبه هوس برصد الاحتمالات الكثيرة، ربما هي الطائرة التي تأخرت وربما استعادت في الهواء توازنا أو لم تجد في الوقت موعدا لتأتي، يحكي ويتحدث عن حبيبته. فجعفر رابح بلغة أخرى وبكتابة أخرى بينه وبين صوت حبيبته وموعد حبيبته مسافات، قال فيها: أقدام القلب، أقدام القلب حافية، والطريق إليك متاهة، تتشابك السبل فيها وتتقاطع دون أن نلتقي. ها أنا أسمع حديث عينيك اللتين ما زالتا تشدان سلك قوس الحكاية، فلا تطلق نبالها حتى تصير أكثر وخزا في صدرك. تقول: تدري يا أنا، ما يؤلمنا أكثر ليس عمق الجرح ولا حجم النزيف الذي يسيل منه، إنما إحساسنا بالعجز عن إيجاد ضمات يداريه. أبتسم في سري وقد أعادت إلي جملتك صورة المعلم المسن الذي سقط في الرواق، وعندما هرع إليه تلاميذه وراحوا يسألونه إن كان يؤلمه شيء، أرد عليهم وهو يقف مستندا إلى الجدار: لم يؤلمني السقوط، ولكن ألمني أن رأيتموني أرضا وسبقت شفقتكم أيديكم إلي. من الشفقة ما يأتي بعد يوم.

تقول غدا السمان وقفت في الموعد المهجور، أمضغ صمتي والريح تعبث بالأوراق في الشارع الخالي، فأدركت أنك لم تأتي وأن الموعد كان لي وحدي، للمواعيد التي لا يطالها النسيان وإن غطاها غبار الزمان، لتلك اللحظات التي نخبئها كرسائل عتيقة في زوايا الروح، ندعي نعم النسيان لنظهر أقوياء أمام عتمة الغياب، ولكن شرفة المساء إن فتحت مع نسيم عطر وردة عابرة كله كفيل بأن يبعثر النسيان نسياننا الزائف، وفي لحظة صادقة نكتشف أننا ما زلنا ننتظر على نفس الرصيف، نمسك بالوعود المنسية ونستمع لأغنية تقول

0: عندما تكون الكلمة وطنا ويتحول الحبر إلى ميثاق عودة، أعتقد أن الموعد يكون موعد مع الوطن، وهو أقوى وأجمل المواعيد. شاعر ضرب موعدا كبيرا مع وطنه، وفي هذا التوقيت لابد أن نستذكر قامة شعرية استثنائية، رجل لم تكن قصائده مجرد أبيات تقفل ونقفل بها خريطة طريق نقشت في ذاكرة أجيال من المحيط إلى الخليج. في حي الزيتون في غزة سنة 1927 ولد هارون. طفولة تفتحت عيناها على وهج الثورة وعذابات اللجوء، فشهد النكبة وتفاصيل التشريد بنفسه، وكان من الأوائل الذين نصبوا الخيام لإيواء المهجرين. تخرج سنة 47 وعمل في سلك التعليم قبل أن ينتقل إلى الأعلام ليدير مكتب إذاعة صوت العرب في غزة سنة 1954. بقية بعض من حكاية الفلسطيني هارون هاشم رشيد نضرب معها الموعد الآن في فقرة فيروز الذكرى.
1: الواقع، أنا دائما عندما أسأل ويطلب مني أن أتحدث أقول أنا كل فلسطيني، أنا لست متميزا عن أحد، وأنا واحد من الذين شاءت لهم الأقدار أن يكونوا شاهدين على هذه المأساة. المأساة انغرست في صدري منذ الصغر، لم تنغرس في صدري عام 48، انغرست في صدري من عام 1936. كنت طفلا صغيرا، وكان ذلك في 27 من رمضان عام 1936. كان هناك الإضراب الكبير، كنا مجموعة من الأطفال نلعب في ميدان بحارة الزيتون اسمه ميدان باب الدارون، حيث يقع بيتي وجامع الشمعة وبيت الأسر التي حولنا، وكنا ننتظر أذان المغرب أمام الجامع لننطلق إلى بيوتنا للإفطار. في تلك اللحظة كانت الثورة في أشدها، وكان الإضراب في أشده. فوجئنا بدورية بريطانية راجلة تقترب منا ونحن نلعب لتشاهد ماذا نفعل. كنا نلعب الكل. في اللحظة تلك فجأة ومن شارع جانبي يطل على الميدان، ظهر مجموعة من الثوار، ما زلت أذكر اسمين منهم من الحارة عندنا، وهذول أيضا يدل على عمق العلاقة بين المسلم والمسيحي. اثنين كانوا أذكر أسماءهم وأنا طفل كنت أعرفهم، البقية لا أعرفهم. واحد اسمه بطرس الصايغ، واحد اسمه فايز لوحيدي. هذولا كانوا ترددوا مرات على الوالد، فعرفتهم عندما ظهروا رغم أنهم ملثمين. أطلقوا النار على الثوار، على الجنود البريطانيين، قتلوا منهم اثنين وأصيب آخر وفر الآخرون. في لحظات أعلن منع حظر التجول، لم يعد أحد إلى بيته. رجعت أنا إلى بيتي كبقية الأطفال وبكنا تلك الليلة في حال الذعر، لأن والدي وأخي الأكبر لم يأتوا إلى البيت، كنت أنا أكبر واحد في ذلك البيت. كل هذا الكلام تجده مكتوبا في قصيدة نشرت عام 54 في ديوان مع الغرباء تروي هذه الحكاية، وأهديتها إلى الروائي المعروف محمد عبد الحليم عبد الله. هذه القصيدة صورت فيها كل ما جرى في ذلك اليوم. في اليوم الثاني

0: انذرنا بأن نغادر البيوت في تلك المنطقة، وخرجنا من بيوتنا، وحوالي الساعة 12 كانوا قد نففوا البيوت التي تحيط بالميدان في حارة زيتون. في آخر القصيدة، المهم من هذا أنني رويت كل القصة، كل المأساة، قصة قد حدثت من أمس، من 20 عام، حدثت في عهد الاستعمار، في عهد الظلام. في آخرها أقول: لن ينام الثأر في صدري وإن طال مداه، لا ولن يهدأ في قلبي وفي روحي نداه. صوت أمي لم يزل في مسمع الدنيا صداه، وأبي ما زال في قلبي وفي روحي نداه. أن تقدم ثابت الخط إلى الثأر، تقدم وتعلم كيف تروي غلة الثأر بنيران ودم. سوف تطويك الليالي السود إن لم تتعلم كيف تروي غلة. أما عام 48 عندما بدأ الوعي في عز ريحان الشباب، فوجئنا بالنكبة. الشيء الذي تجده في دواويني هذا العشق والهوى لمدن فلسطين. يسألني كثيرون: لماذا يافا؟ لماذا حيفا؟ لماذا عكا؟ لماذا كل هذه المدن تدور في شعرك وفي قصائدك؟ والدي رحمه الله كأنما كان يستشف أن هذا الوطن في خطر، فكان في نهاية كلما اقترب امتحان نهاية العام يقول لنا: إذا نجحتم جميعا ستقضون هذه الإجازة في يافا، حيث كان لي عمان في يافا. في السنة التي تليها يقول هذا العام في بئر السبع، كان لي 3 أعمام. في السنة التي تليها يقول هذا السنة في حيفا، كانت شقيقتي في حيفا.
1: كان يمنحك بالأمل.
0: كل يدور بنا في أنحاء الوطن ليعلمنا كم هو جميل وكم هو عزيز وكم هو غالي. هذه الصور لم تفارقني. عندما حلت نكبة 48 كانت صادمة ومروعة بالنسبة لي. هذا الوطن الجميل، هذه البيوت الجميلة، بيارات البرتقال في يافا، الأسر التي كانت تعيش ناعمة ومرتاحة في بيوتها، فجأة إذا أنا مع شباب غزة على شاطئ البحر نستقبلهم وهم يسقطون من المراكب في المياه، ونحملهم على أكتافنا إلى المساجد وإلى
1: المخيمة
0: وإلى المدارس. لسه كانت المدارس لحين ما أنشئت المخيمة. عندما بدأوا ينقلون اللاجئين إلى الخيام، عندما قرروا أن يقيموا لهم خيام، أصدقك وأنا كنت ربما من أول من دقوا وتد لخيمة، وأنا أدق الوتد وأتطلع إلى الخيمة الصغيرة، خيمة صغيرة كانوا يسموها خيمة جرس، يسكن تريد أن تسكن فيها أسرة كاملة، أم وأب وأخوات كلهم في هذه الغرفة بلا أي مرفق من مرافق الحياة. في ذهني كيف يستطيع هؤلاء أن يكون لهم أمل في العودة
1: ولا ييأسوا؟
0: كيف لا ييأسوا؟ فمن لحظة تلك قررت أن أتحدى اليأس. ذهبت أخي يحيى إلى بيتي وكتبت أول قصيدة بعد النكبة، نشرت في جريدة في غزة اسمها جريدة غزة: أخي مهما لهم الليل سوف نطالع الفجر، ومهما هدنا الفقر غدا سنحطم الفقر. أخي والخيمة السوداء قد أمست لنا قبرا، غدا سنحيلها روضا ونبني فوقها قصرا. غدا يوم انطلاق الشعب، يوم الوثبة الكبرى، سنمشي ملء عين الشمس نحدو ركبها الحرة. فلسطين التي ذهبت سترجع مرة أخرى. عندما تستمع إلى هذه، لها مقدمة موسيقية كبيرة، أذكر ولا زلت ولا أنسى يوم أن سجلها رحمه الله محمد فوزي، كان أحمد حسن الشجاعي المشرف عن الموسيقى في الإذاعة. أخذه في أحضانه وقبله وقال له والله إن هذه السيمفونية لن ينساها أحد.

0: الحجر.
1: الأخ العزيز صلاح خلف كان يسكن في الشارع الذي أسكن فيه في شارع غزة في مدينة غزة في حارة الزيتون. وكان بيته قريب من بيت الإمام الشافعي الذي ولد فيه الإمام الشافعي وبيته. كنت كل ما أكتب قصيدة أذهب وأقرأها له.
2: إلى
1: كان صلاح المستمع الأول هو والأخ وأخ صديق آخر اسمه سعيد فلفل. القصيدة التي هزته وهزتني وهزت الكثيرين وهي القصيدة مع الغرباء. هذه أيضا قصيدة لها قصة. اللجوء كان في أوله على فكرة. قاس صلاح وغيره من الذين معاناة شديدة. أذكر أنني ذهبت إلى مخيم البريج عندما نقل اللاجئين من إلى مخيم المعسكرات. ذهبت لأزور أسرة من الأسر التي استقبلناها على الشاطئ وأنا أجلس في ذلك البيت. وكان في عز أيام الشتاء. ليس بيتا يعني في معسكر. معسكر يعني تعرف ما معنى المعسكر. هو بقي كان معسكرا للجيش البريطاني ورحلوا منه وقسموه وسكنوا فيه. سمعت الطفلة وهي من يافا من أسرة كريمة وأعرفها جيدا تسأل والدها بما معناه لماذا نحن أغراب. يعني احنا فين احنا فين يعني تسأل بنت يعني وين يافا وين أهلنا وين. فكتبت القصيدة هذه. أتت ليلى لوالدها وفي أحداقها ألم وفي أحشائها نار من الأشواق تضطرم وقالت وهي من لهف بها الآلام تحتضم لماذا نحن يا أبتي لماذا نحن أغراب. أليس لنا بهذا الكون أصحاب وأحباب. أليس لنا أحباء. أليس لنا أشقاء. لماذا نحن يا أبتي لماذا نحن أغراب. إلى أن تقول أبي قل لي بحق الله هل نأتي إلى يافا فإن خيالها المحبوب في عيني قد طاف. أنا أدخلها أعزاء برغم الدهر أشرافا. أدخل غرفتي قل لي أدخلها بأحلامي وألقاها وتلقاني وتسمع وقع أقدامي.

0: لابد أن يعود صاحب الأرض إلى الأرض ويكون الموعد من أجمل مواعيد اللقاء. إن كان موعدا صادقا فهو سيبني قصورا من الأمل. وموعد هارون هاشم رشيد الشاعر الفلسطيني الغزاوي كان صادقا مع الكلمة التي نقل من خلالها ووثق من خلالها للسردية الفلسطينية الحقيقية حتى تبقى التوثيقات الشعرية التي تركها هارون هاشم الرشيد وغيره من أدباء فلسطين وشعراء فلسطين شاهدة على تاريخ هذا الشعب. تفاصيلنا الصغيرة نهرب إليها حين تضيق بنا مواعيد العالم الصاخب. نور خافت، فنجان قهوة ينتظر، ونحن هنا نضرب موعدا مع السلام. نور خافت، فنجان قهوة ينتظر، ونحن هنا نضرب موعدا مع السلام. سلام سرقته من الأيام في ركننا البعيد الهادي، حيث لا توجد ساعات جدارية ولا التزامات، فقط نحن والذكريات ووعود قديمة نعيد ترتيبها بحب. شدت على يدي ووشوشتني بكلمتين أعز ما ملكته طوال اليوم، قالت سنلتقي غدا، ولفها الطريق ونحن سوف نبتسم، لعلها قادمة على الطريق، لعلها سهت، لعلها ولم تزل دقيقتان، ساعة ساعتان، امتدت الظلال ولم تجئ من وعدت في النصف بعد الرابعة.
1: في الركن البعيد الهادي

0: المكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم

0: أبو الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكفير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
2: الحلقة 6.
3: وماذا أيضا يا ضمضم؟ حدثني حدثني ولا تخفل، حدثني عن كل كبيرة وصغيرة.
4: أجل يا سيدي، لما صال عصامي علمت يا سيدي أن كنينا نصب لي،
3: فحدثني عنها يا غبي.
4: عن ألاء وليس عن بطولاتك. ألاء يا سيدي شديدة الملاحظة، حتى أنها لما رأت بقع الدماء على ملابسي سألتني يا سيدي، فقلت لها إن نصوصا اعترضوا سبيلي فتغلبت عليهم جميعا. لقد تمكنت منهم أيها الأمير بعد أن زرعت الذعر والهلع في نفوسهم. إنني يا سيدي
3: إنك ثرثار يا ضمضم، ثرثار وسخي.
4: أنا يا سيدي
3: قلت لك حدثني عن ألاء، ألا تفهم؟
4: أجل يا سيدي أحدثك عنها، طبعا سأحدثك.
3: ماذا قالت لك؟ عما سألتك؟ بأي وجه لقتك؟
4: سيدتي ألاء أعجبت بالهدية يا سيدي، لكنها في البداية أبت أن تأخذها. إن لها ألفة قل ما نجدها في نساء العرب.
3: لا تبالغ يا ضمضم، الألفة عزة النفس من شيم كل نساء العرب. وماذا أيضا؟
4: سيدتي ألاء طيبة القلب، فصيحة اللسان، خجولة
3: وماذا؟
4: سيدي وجميلة جدا يا سيدي، لقد أحسنت الاختيار يا سيدي.
3: وهل أخبرتها عن نسبي؟ هل علمت أنني ابن ملك؟
4: كلا يا سيدي، لم أمكنها حتى من السؤال عن ذلك.
3: لم تمكنها؟
4: أعني أنني لم أطل معها الحديث يا سيدي، لكنها في البداية حسبتني أبحث عن أبيها. من يكون أبوها يا سيدي؟ يبدو أنها معجبة به جدا أيها الأمير.
3: سأعلم من هو أبوها يا ضمضم، المهم الآن أنها قبيلة العقد، ولعلها ستنتظر قدومي.
4: وماذا عني يا سيدي؟
3: إن كنت تريد أن تحدثني عن مغامراتك فأنا أعلم أنك من خيرة فرساننا، وإلا ما كنت أرسلتك في مهمة كهذه يا ضمضم.
4: عفوا يا سيدي، أنا لا أعني هذا.
3: فهمت. خذ يا ضمضم هذا المال لك، ولك يومان لتستريح وتستعيد قوتك.
4: شكرا لك يا سيدي، شكرا.

0: لا يا ضمضم، اجلس إلى جانبي يا بني، لن أدعك اليوم تمضي حتى تشبع روحي من وجهك.
1: اطمئني يا طريفة، لا شيء اليوم يشغلني عنك، سأظل إلى جانبك النهار والليل كله حتى تمليني.
0: أملك؟ لا تقل هذا يا ضمضم، الأم لا تسأم ولدها يا بني.
1: مهما كان حبك لي يا طريفة، فأنت لست أمي التي تخبطت في أحشائها.
0: لا تكن قاسيا علي يا ضمضم، حبي لك يا بني أصدق من أي حب. أنا أمك التي لم تلدك، أمك التي رعتك رضيعا وربتك يافعا، ولازمتك سيني الشباب يا ضمضم.
1: وأنا لم أنس لك هذا يا طريفة، لم أنس أنك أنقذت حياتي، لم أنس أنك صيرتني رجلا وقد وجدتني وليدا لا قدرة له ولا وعي. أنا مدين لك بحياتي يا طريفة، لكن السؤال عن أهلي يأسرني كل يوم. لكم تمنيت يا طريفة أن تكوني أنت أمي بحق، لكم تمنيت أن تكذبي علي وتخبريني أنني نشأت بين أحشائك بحق، ولكنك لم تفعلي. الحقيقة التي أخبرتني بها لم تقنعني يا طريفة، فلماذا فعلت بذلك؟ بحق الآلهة، لماذا يا طريفة، لماذا؟
0: هون عليك يا ولدي، هون عليك، فلست أول من شب يتيما ولا آخر من لم يرى أبويه. أبواك قتلا بخناجر مجهولة يا ضمضم، فلماذا لا تشكر الآلهة لأنها حمتك فلم تقتل معهما؟
1: ليتني مت أو قتلت معهما يا طريفة.
2: ليت من قتل أبي وأمي قتلني أنا أيضا، ولم يتركني فريسة للسؤال والحيرة. أو ليتك تعرفين من قتلهما حتى أثأر لهما. أتعلمين ما معنى أن يقتل أهل المرء بخناجر مجهولة يا طريفة؟ أتعلمين معنى ذلك أيتها الكاهنة المباركة؟ إنه الإحساس بأن كل الظهر عدو، وضمضم ليس قادرا على القصاص من الظهر كله يا طريفة.
0: ضمضم يا بني، دعك من هذه الهواجس البالية، ألقيها كالحية تلقي ثوبها المحترق. هيا يا ضمضم، هاتي حدثني عن رحلتك إلى نجران، أليس السؤال عن الحاضر أجدى؟
1: ربما يا طريفة، ربما.

0: اجلس يا ذا جدل، اجلس يا ولدي.
1: خيرا يا أبي.
0: ما دمت متيقظا يا ولدي فلن يكون نصيبك من الدنيا إلا الخير والفوز.
1: أراك راضيا عني هذا الصباح يا مولاي.
0: لا أخفي عنك أنني سعدت لما بلغني أنك اجتمعت البارحة بقادة الجيش. هكذا أريدك يا ذا جدا، مبادرا متحمسا متيقظا لكل ما يدور حولك. ليس من السهل يا ذا جدا أن يكون المرء ملكا أو ابن ملك.
1: العرب في مملكتنا يدينون لك بالولاء والطاعة يا أبي، مذ أصبحت ملك حمير والناس في رغد وسعادة. لذلك يا مولاي أنا مطمئن، لا أشعر بأي خطر.
0: هذا هو خطأك يا ذا جدن، هذا هو خطأك. الإطمئنان داء، إن أصاب الملوك أفنى ملكهم يا ولدي. عدم الشعور بالخطر وباء قاتل لا يبقي ولا يذر. الاستكانة والرضا كالهواء الأصفر يا ذا جدن. أتعلم ما يفعل الهواء الأصفر؟ إنه يمحق أقواما وأقواما إن سار بينهم. عليك ألا تطمئن يا ولدي، عليك أن تشعر دوما بالخطر.
1: ولكننا حقا لسنا في خطر يا مولاي.
0: تجهز دوما حتى لخطر غير موجود. من استكان واطمأن مات يا ذا جدن.
1: لكن الحياة أجمل مما نخشى يا مولاي. الحياة ليست استنفارا يتبعه استنفار.
0: فما الحياة عندك يا ابن ملك حمير؟ لهو وخمر وجواري؟
1: كلا كلا يا مولاي، الحياة أحلى من ذلك بكثير. الحياة شرف وكرامة وسلم وأمان. الحياة حب عفيف نبعه لا ينضب يا أبي.
0: أنت أحمق يا ذا جدن، أنت أحمق، والحمق لا يعمرون طويلا.
1: يبدو أنك لن تنال رضا أبيك يا ذا جدن. أخشى أن ينفد صبره يوما فأندم حينما لا يفيد الندم. ولكن ماذا لو علم أن قلبي تعلق بفتاة من نجران؟ أتراه يمنعني؟ أجل هذا جدا قد يمنعك أبوك ويحول بينك وبين حبك لآلاء الجميلة. ساعتها أيها الأمير ستجد نفسك بين خيارين

0: ألا؟ يا ألا؟
1: ماذا تريد يا أبي؟
0: تعالي يا ابنتي تعالي.
1: حسبتك ما زلت تداوي مرضاك يا أبي.
2: الحق أقول لك يا ألا، إن الله هو المداوي، كل من خرج من خيمتي معافى، فالله من شفاه وعافاه. ما أنا إلا عبد صالح من عباد الله يا ابنتي.
1: المؤمنون أصبحوا كثرا في نجران وأنت هاديهم يا أبي،
2: لكن المشركين أكثر عددا. أهل نجران فئة قليلة من مملكة حمير العظيمة. لو آمن الملك ذو نواس بديننا يا ألا، لو آمن الملك بدين المحبة والسلام لضاهت مملكتنا الأمم يا ابنتي.
1: لعل الله سيشرح قلبه يا أبي.
2: ذو نواس لن يترك الأصنام والأوثان إلا بمعجزة يرسلها الله من السماء.
1: لما يا أبي؟ ألأنه جبار متعنت عنيد؟
2: بل لأنه يكره الأحباش والروم.
1: وما شأن الروم والحبش بملك حمير يا أبي؟
2: ذو نواس يكره الحبش والروم، يحسب أن القيصر والنجاشي يتآمران على ملكه وقومه.
1: أوليس ظنه صحيحا يا أبي؟
2: في الحقيقة لا أدري، لكن الله رب الجميع يا ابنتي. الله رب الروم والحبش ورب العرب والفرس وكل الأمم.
1: الآن فهمت يا أبي، مولاي ذو نواس لا يريد أن يؤمن برب الحبش والروم، أليس كذلك؟ أبي، كنت أريد أن أصالحك بأمر.
2: قولي يا ألا، أي أمر؟
1: ولكنني خائفة يا أبي.
2: أبوك لن يرفض لك طلبا يا ابنتي. هيا تكلمي، أنا مصغ إليك.
1: الصدق منجلة يا ألا، حدثي أباك بأمر ذاك الشاب الذي أرسل لك العقد. لابد أن تحدثيه بكل شيء يا ألا. أبوك لن يغضب إلا إذا كذبت عليه وأخفيت عنه الحقيقة.

0: زمزم؟ إلى أين؟
1: إلى العمل يا طريفة. أم تريدينني أن أظل إلى جوارك في هذا المعبد حتى يرسل مولاي في طلبي؟
0: لا تخشى ذا نواس يا زمزم، فكما جعلتك تصبح حارسه وحاجبه أستطيع أن أرفع عنك غضبه ما توقع. حظوتي كبيرة عند الملك، فلا تخف يا ولدي لا تخف.
1: وما جدوى بقائي معك يا طريفة؟ أنت تتكتمين على حقيقة أرهقني طلبها وأتعبني، وأنا أشعر أن الشك بات يكبر لدي يوما بعد يوم، فلن يخرجني الآن من حيرتي إلا العمل يا طريفة.
0: أية حقيقة يا ضمضم؟ وأي شك؟
1: حقيقة نسبي يا طريفة، حقيقة أبي وأمي التي لا يعرفها سواك.
0: يا ضمضم، لقد أصبحت كثير الظنون. ألم أقل لك أن أهلك قد قتلوا ولما تبلغ شهر بعد؟
1: فأين عمومتي إذن؟ وأين أخوالي؟ وأين عشيرتي؟ ألم يهتدي إلي أحد منهم؟ ألم يبحث عني أحد من أقاربي؟
0: وما أدراني أنا يا بني، أنا وجدتك وراء المعبد فأخذتك واعتنيت بك حتى صرت رجلا. أحد يعرف ما جرى لأهلك أو ممن هم إلا الآلهة؟
1: الكهنة أيضا يعلمون يا طريفة. قلبي يحدثني أنك تعلمين كل شيء، ولكن لماذا تخفين عني الحقيقة؟ لست أدري.

0: مرحى مرحى يا ألا، إن أباك لم يغضب مما جرى. كنت تحسبين أنه سيطلب منك أن تردي العقد لصاحبه، لكنه لم يفعل. آه لكم أنا سعيدة بك يا أبي، لكم أنا حقا سعيدة. هلمي هلمي يا شويهاتي، لا تكثر اليوم من الثغى، سننتظر سويا مشي أباك الفارس. لابد أنه ينتظرنا بالمرعى، سأطلب منه أن يرافقني إلى أبي.
1: أنت صباحا يا ألاء.
0: من أين ظهر لي هذا الرجل؟
1: ألا تردين التحية يا ابنة صاحبي؟
0: عمت صباحا يا عم دوس، عمت صباحا.
1: هل تريدينني أن أساعدك حتى تصلي وأغنامك إلى المرعى؟
0: كلا كلا، لا داعي لذلك. شويهاتي تعرف طريقها جيدا يا عماه.
1: عماه؟ ألا تكفين عن مناداتي عماه عماه يا ألا؟
0: إن كنت تريد لقاء أبي فقد تركته بالخيمة، الآن أستودعك الله يا عماه.
1: لست أدري فيما تفكرين يا ابنة الثامر، ولكن دوس لن يسمح لي أحد بأن يخطفك منه. قلب ألا الجميلة يجب ألا يكون لسواك يا دوس.

0: ماذا تقول يا داوس؟
1: أجل يا عبد الله، يجب أن تتحدث إلى الملك لينواس. أتباعنا صاروا كثيرين، يجب أن ننزع من على ظهورنا ملاءة الخوف يا أبا ألا.
0: ولكن ما الذي سنطلبه من دينواس يا داوس؟ الحق أقول لك يا صاحبي، العجلة من الندامة، علينا أن نتريث أكثر يا أخي.
1: المؤمنون في قريتنا فقراء يا عبد الله، وأهل القلعة ينعمون بثروات المملكة ولا يفكرون بأحد. كيف تريد لديننا أن يقوى والإملاق يسلم على صدور المؤمنين كالحمل البغير؟ ألا يساعدنا الملك على ما نحن فيه يا أبا ألا؟
0: فاجأتني يا داوس، فاجأتني فعلا. أنا لم أكن أفكر أبدا بلقاء دينواس.
1: فلتنتظر المفاجأة الكبرى يا ابن الثامر. عندما أطلب منك أن تزوجني ابنتك ألا، ستعلم كم يحمل لك صاحبك من مفاجآت.
2: وصلت صباحا يا مولاي.
3: أين الكاهنة يا ذا جدن؟
2: الكاهنة؟ الكاهنة في معبدها. خيرا يا أبي، ما الذي حدث؟
3: أريدها هنا في بلاطي يا ذا جدن، أسرعوا إلي بها.
2: عفوك يا أبي، أنت تعلم أن الكاهنة لا تبرح مكانها، فهل نأتي بها قصرا يا مولاي؟
3: مملكتنا في خطر يا ذا الجدن، أسرعوا إليها فليس لدينا وقت نضيعه.
2: هلا طب أنت قلبي وأخبرتني ما الأمر يا مولاي؟
3: رأيت البارحة فيما يرى النائم ما لا تحمد عقباه، علي بطريفة لعلها تفسر لي طلاسم رؤياي.

0: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
1: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي. شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات ضمضم منير عوة، ذو جدن صابر ساسي، طريفة زهر النفاتي، ذو نواس منصف لوكيل، عبد الله عبد الرحمن اللحياني، آلاء فاطمة خنفير، دوس علي بن حمدة. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم. الهندسة الصوتية مديحة بن صالح.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: نفس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: غالبا ما نقلل من قدر لمسة بسيطة، ابتسامة في وجوهنا، كلمة طيبة نسمعها، أذن منصتة إلى ما نقوله، مجاملة رقيقة لما نفعله.
1: صدقت، ولكن هل تصدق أن كل تلك الأشياء لديها القدرة على تحويل حياتنا للأجمل؟
0: إذن لنقدم هذه الالتفاتات البسيطة في كل يوم من حياتنا.

0: التفكير الإيجابي يجعلك ترى الأشياء الخفية
1: وتشعر بأدق التفاصيل،
0: وبإذن الله تحقق كل ما هو مستحيل.
1: وتفاءلوا بالخير تجدوه، صدق من قالها.

0: قصيدة البيت الواحد. فقري في بلادك إن قوما متى يدعو بلادهم يهون.
1: نوائب من خير وشر كليهما، فلا الخير ممدود ولا الشر لازم.
0: همسات تقنية.
1: ترجمة الكلمات باستخدام الكاميرا في أجهزة آيفون وأندرويد.
0: استحوذت شركة جوجل على تطبيق ووردلانس، أي عدسات الكلمة المتخصصة في ترجمة الكلمات باستخدام الكاميرا.
1: أضافت الشركة هذه الميزة إلى تطبيق ترجمة جوجل المتوفر مجانا لأجهزة آيفون وأندرويد.
0: وبعد التحديث للنسخة الأخيرة من جوجل ترانسليت يمكنك ترجمة النصوص الموجودة على أي أوراق أو على رسومات بكل سهولة،
1: وذلك من خلال تشغيل التطبيق ثم الضغط على أيقونة الكاميرا.
0: ويوضع النص أمام الكاميرا والضغط على زر مسح سكان لتبدأ عملية التعرف على الكلمات.
1: بعد الانتهاء من مسح الكلمات يمكن لمس الكلمة على الشاشة لتظهر ترجمتها مباشرة.
0: نعم، ويمكنكم الاختيار بين أكثر من لغة للترجمة منها وإليها.
1: نواقف

0: يقال إن رجلا من فارس يتحدث اللغة العربية بطلاقة، حتى إن العرب عندما يكلمهم يسألونه من أي قبائل العرب أنت، فيضحك ويقول
1: أنا فارسي وأجيد العربية أكثر من العرب. وذات يوم قال له أحد الجالسين
0: اذهب إلى فلان ابن فلان وكلمه، فإن لم يعرف أنك من العجم فقد نجحت وغلبتنا كما زعمت. وكان ذلك الرجل ذا فراسة شديدة.
1: فذهب الفارسي إلى بيت الرجل وطرق الباب فردت ابنته
0: من بالباب؟
1: رد الفارسي أنا رجل من العرب وأريد أباك. فقالت
0: أبي ذهب إلى الفيافي فإذا فاء الفيء فاء،
1: وهي تعني أن أباها ذهب إلى الصحراء فإذا حل الظلام عاد. سألتها أمها من بالباب، فردت الطفلة
0: أعجمي على الباب يا أمي.
1: بهت الفارسي وقال هذه الفتاة، فماذا يكون أبوها؟ ورجع من حيث أتى.
0: يعني أخذها من قصيرها.
1: نعم.

اليوم أوقن أنني لن أحتمل. اليوم أوقن أن هذا القلب مثقوب ومجروح ومهزوم، وأن الصبر كم وتحول لجة من حزن المقهور، تكشف سوقها كل الجراح وتستهل. هذا أوان البوح، يا كل الجراح تبرجي، ودع البكاء يجيب، وكيف وما وهل زمنا تجنبت التقاءك خيفة، فأتيت في زمن زوجل.

خبأت نبض القلب، كم قاومت، كم كابرت، كم قررت، ثم نكست عن عهدي. أجل، ومنعت وجهك في ربوع مدينتي، علقته وكتبت محظورا على كل المشارف والموانئ والمطارات البعيدة كلها، لكنه رغمي أطل في الدور لاح، وفي الوجود وفي الحضور وفي الغياب.

0: بصرتني بملامح الوجه الطفولي الرجل، أجبرتني حتى اتخذتك معجما، فتحولت كل القصائد غير قولك فجة لا تحتمل. صادرتني حتى جعلتك معلما، فبغيره لا أستدل. والآن يا كل الذين أحبهم، عمدا أراك تقودني في القفر والطرق الخواء. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. البديعيون في الشعر العربي يمثلون مدرسة رائدة في لون جديد من ألوان الشعر، بل مدرسة قائمة الذات، فقد استطاعوا أن ينشئوا مدرسة تتنافس في مجالها مدرسة الشعر الجاهلي، فقد استطاعوا أن ينشئوا مدرسة تنافس في مجالها مدرسة الشعر الجاهلي المتمثل خاصة في المعلقات. فإن ظلت المعلقات في عصرها مدرسة شعرية قائمة على الفخر والغزل والوصف، فإن البديعيات هي أدب علمي ملتزم قائم على المديح النبوي. علم حلقة اليوم ابن جابر الأندلسي، شاعر بديعي تقدم ذكره على أنه واحد ممن ابتدعوا البديعيات المحمدية، وهو من شعراء القرن الثامن الهجري كما ذكر سابقا. تميز بأشعار الروح الدينية مثل غيره من مبدعي البديعيات في الأندلس والمغرب ومصر والشام والعراق. نشأ الشاعر في عصر انتشرت فيه موجة الزهد والتصوف انتشارا ملحوظا في المغرب والمشرق على حد سواء، وذلك تحت تأثير متصوفين كبار مثل السهروردي وابن الفارض وابن عربي والبوسيري وغيرهم ممن سبقوهم. أما أثرهم فقد بقيت متواصلة مع تاريخ هذا الفن الإبداعي في المديح النبوي، فقد تدافع شعراء المديح النبوي لنظم القصائد في مدحه والتشوق لزيارته ومرابعه، معتمدين على ما ورثوه من قصائد في مدحه صلى الله عليه وسلم في أثناء حياته، مثل قصائد حسان بن ثابت وكعب بن زهير والبوسيري وغيرهم، كما تأثروا بمواسم الحج وبالآثار النبوية. فقد ازدهر فن المديح النبوي في القرنين السابع والثامن، وأكثر الشعراء من قصائده وتباريهم في ذلك. ويقال إن أسبقهم في المديح النبوي الحسن ابن أبي الحسن ملك النحاة المتوفى سنة 68 و500 هجرية، وهو أحد ملهمي البوسيري في بردته التي فاقت غيرها بجودتها ودقة تعابيرها وإيحائها للكثير من الشعراء. ثم تطور المديح النبوي عند ابن جابر الأندلسي، فخصص له ديوانا كاملا وهو الغين أو نظم العقدين في مدح سيد الكونين بتحقيق الدكتور أحمد فوزي الهيب. ويرى الدكتور أحمد فوزي أن الحياة الأدبية في المشرق والمغرب والأندلس كثيرة الحركة في القرن الثامن الهجري، وهي تقدم صورة واضحة عما كان يزخر به القرن الثامن من الشعراء الذين تركوا أشعارا كثيرة عبرت عن روح ذلك العصر، إذ كانت الصلات الفكرية والأدبية بين المغرب والمشرق مبدعة تمدها قوافل الحجاج والمعتمرين والتجار بمدد مستمر يحمل معه الفكر والعلم والأدب والتصوف والكتب. فقد ترك هذا التواصل أثرا في الحياة الفكرية والدينية والأدبية وعلى الشعر وعلى المديح النبوي خاصة. ومن هؤلاء الشعراء نقدم في هذه الحلقة لتبيان هذه الأثار شاعرا أندلسيا، ألا وهو ابن جابر الأندلسي المولود سنة 98 و600 هجرية والمتوفى سنة 80 و700 هجرية. فالمديح النبوي عند ابن جابر يتسم بالصدق والعاطفة السامية، إذ أن الشاعر لا يرى في مديحه كسبا ماديا، بل التعبير عن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم لينال رضاه وشفاعته. فشعره يشبه إلى حد كبير شعر الحب الإلهي عند رابع العدوية وغيرها. من الذين أطنبوا في الحب العذري وشعره ومعانيه العفيفة وأساليبه المتميزة في مناجاتهم للذات الإلهية، وذلك بعد أن طهروه من الشوائب المادية العالقة به. لذلك قطع ابن جابر ورفاقه الفيافي والقفار يحثون مطاياهم لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جابر: إليك رسول الله جبن الفلا وخدا، ولولاك لم نهو العقيق ولا الرندا، ولولا اشتياقي أن أراك بمقلتي لما كنت أشتاق الغوير ولا نجدا، ولولا رجاء القلب من ذاك الحما لما اخترت عن أهلي وعن وطني بعدا، ومن أجلكم أصبو إذا هبت الصبا تجر صباحا فوق أرضكم بردا، وما أفتر ثغر البرق من أرض بارق لعيني إلا فاض دمعي له وجدا، ولا أستلذ العيش في غير أرضكم ولا أشتهي من غير مائكم وردا. كما تميز هذا المديح النبوي لدى ابن جابر بهذا العطاء الروحي المتدفق من أعماق الشاعر وبمشاعر الحزن النبيل في أثناء البعد وأحاسيس التلهف المذني في أثناء الطريق، وبمظاهر الفرح العظيم عند اللقاء، وهو يعطي من بشره بالوصول إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مهجته كلها بعد أن عبر عن أحزانه وأشواقه، وهام يسأل النسائم عن حبيبه الذي رمز له بسعاد، وظل كذلك حتى وصل، وكان عيده بهذا الوصول كما تكون الأعياد عند رؤية الهلال. فهو يقول: عرج على بان العذيب ونادي وانشد، فديتك أين حل فؤادي، وإذا مررت على المنازل بالحما فاشرح هنالك لوعتي وسهادي. إيه فديتك يا نسيمة خبري، كيف الأحبة والحما والوادي. يا سعد قد بان العذيب وبانه، فانزل فديتك قد بدا إسعادي. خذ في البشارة مهجتي يوما إذا بان العذيب ونور حسن سعادي، قد صح عيدي يوم أبصر حسنها وكذا الهلال علامة الأعياد. تشابهت معاني المديح النبوي في بديعياته مع مثيلاتها لدى أمثاله من شعراء البديعيات وأصحاب المدائح النبوية مثل الهداية وفضله على الرسل، إذ يقول: هادي البرية من بعد الضلال، ومن له على الرسل تخصيص وتفضيل، ومثل الصدق وتبشير الرسل وكتبهم به، إذ يقول: نبي صدق جميع الرسل قد شهدت به، فمبعثه في الكتب منقول، ولم تزل مقولات الكتب مخبرة عن صدقه يتبع التوراة إنجيل. كما تحدث ابن جابر عن غزوة بدر الكبرى ووصفها وصفا مستمدا من القرآن الكريم وكتب السيرة، فهو يقول في هذه القصيدة: بدا يوم بدر وهو كالبدر حوله كواكب، في أفق المواكب تنجلي، وجبريل في جند الملائك دونه، فلم تغن أعداد العدو المخذل. كما تحدث عن معجزات الرسول في نظم شعري وصفي جميل، وفي هذا المعنى يقول: ذو المعجزات المعجزات لكل من في صدره دغل ثوى وتزلجلا، نطق البعير له وسبحت الحصى، والجذع حن له بصوت قد شجا، والشمس بعد غروبها ردت له، والبدر بين يديه شق وأفرجا، وإذا مشى كان الغمام يظله كرما، إذا لهب الهجير توهجا، والدوح أورق بعد يبس عندما وافى ومد عليه ظلا سجا. وفي الختام نتواصل مع ابن جابر مع بديعيته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنا معه لقاء آخر في الحلقة القادمة.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات، من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

الإعداد سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

كل الكلام، لأنني ما زلت أهواك حتى الهوى وأحبك حبا.

هلا ترفقت بي؟ وهلا سألت فؤادك عني؟ وهلا قلت

بدوت أمضي في حيرتي. قل لي من أكون أنا اليوم بعد أن كنت لي بحور شعري وكل القصائد. قل لي لا تتردد من أكون أنا بالنسبة إليك.

وبأنني الربيع، وبأنني الشهد المصفى، وبأنني كل العشق وأحلى، وبأنني

في الإعداد سعد شفيق. في التقديم منى محسن.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. إلهي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأجرني وارفعني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. إليك ربي حببني وفي نفسي لك ذللني وفي أعين الناس عظمني ومن سيء الأخلاق جنبني إنك لطيف خبير. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من الدنيا فاقرر عيني من عبادتك. يا رب، يا رافع السماء بلا عمد، يا أرحم الراحمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظ
واحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله المتفرد بالعظمة والبقاء، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير من مشى على وجه هذه الأرض. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين، وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون، وحدوا الله وصلوا على رسول الله. لنأخذ حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نسير على منهاجه وعلى دربه، وأسأل الله أن يردنا مورده، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. فإلى الحديث. خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. والحديث هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، فيقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو لا تظالموا. يا لهذا الحديث، يا لهذا الحديث مستمعي الأكارم. الله سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون حرم الظلم على نفسه، حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، ويقول لنا فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، ولا يعتدي بعضكم على بعض، ولا يغتب بعضكم بعضا. كل هذه أنواع الظلم، لا تظلم غيرك، لأن الله سبحانه وتعالى جل جلاله قد توعد الظالمين فقال في قرآنه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الله غافلا عمن، عماذا، عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم، ما هذا اليوم العظيم،

لا يرتد إليهم طرفهم، أي أن العين ما ترمشش بلغتنا الدارجة، وأفئدتهم هواء يقولون طار قلبه من كثرة الهلع والخوف والجزع. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، إذا حدث هذا اليوم وجاء العذاب للناس، من المتكلم هنا؟ شكون اللي بيتكلم في اللحظة هذه؟ اسمع،

قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيقول الله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أعطيناكم أمثلة عديدة لا تحصى ولا تعد. أعطاك في مصير الظالمين شنو هي نتيجتهم الذين ظلموا. أعطاك ربي نتيجة الذين ظلموا ما هي. اسأل التاريخ واقرأ التاريخ. قوم عاد ماذا فعل الله بهم لما طغوا وظلموا وتجبروا وكفروا وعاندوا في الأرض وطغوا وأكثروا في الأرض الفساد؟ ماذا فعل الله بهم؟ وفي عاد إذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. يا سبحان الله. في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون. وكلكم يعرف فرعون، شكون اللي ما يعرفش فرعون في ظلمه في طغيانه؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يا سبحان الله. الظلم، الظلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ يسأل في أصحاب: أشكون المفلس؟ أشكون الفالس بلغتنا؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم له ولا دينار، لا عنده لا فرنك لا ثنين، ولا عنده دينار ولا عنده 5000 ولا عنده 100 فرنك، هذا هو الفالس، هذا هو المفلس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي النفوس وأن يزكي النفوس، وكأن يريد بيننا رسالة، مش هذه الغاية. فقال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة، صلى وزكى وصام أو حج، أتى بصلاة وزكاة وصوم وحج وصدق وفعل بر إلى غير ذلك، ويكون قد شتم هذا وظلم هذا وأكل مال هذا وأساء جوار هذا واغتاب هذا وتعدى على هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت يعني كملت الحسنات اللي موجودة عنده أخذت من سيئات غيره فطرحت عليه، يعني هز من سيئات الناس الأخرى ويحطوا عليه يخلص من سيئات الناس الأخرى، فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصجرة وكل ونية البشرة. جاوبني وخلق الدول العبرة، جاوبني وخلق الدول العبرة.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد تسر الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية عمل جديد. الصباح الجميل يبدأ مع إشراقة نور الأولى، وأناشيد الصباح معطرة بأغاني الرعاة. لنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. هديتنا لكم هذا الصباح من الكلام الجميل عن الصمت الأجمل. قال الشافعي: قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد وهي صامتة، والكلب يحسى لعمري وهو نباح. وقال أيضا: وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسر. وما الصمت إلا في الرجال متاجر، وتاجره يعلو على كل تاجر. وقال شاعر: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار. ولئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. وقال أبو العلاء المعري: إذا سكت الإنسان قلت خصومه، وإن أضجعته الحادثات لجنبه. وقال علي بن أبي طالب: إن القليل من الكلام بأهله حسن، وإن كثيره منقوت. ما زال ذو صمت وما من مكثر، إلا يزل وما يعاب صموت. إن كان ينطق ناطقا من فضة، فالصمت در زانه الياقوت. وله أيضا قوله: لا تبدأن بمنطق في مجلس، قبل السؤال فإن ذلك يشنع. فالصمت يحسن كل ظن بالفتى، ولعله خرق سفيه أرقع. ودع المزاح فرب لفظة مازح، جلبت إليك مساوئا لا تدفع. وحفاظ جارك لا تضح، فإنه لا يبلغ الشرف الجسيم مضيع. وإذا استقالك ذو الإساءة عثرة، فالقه إن ثواب ذلك أوسع. وقال: فلا تكثرن القول في غير وقته، وادمن إلى الصمت الموزين للعقل. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. وقال الشيخ عبد الله السابوري: إن السكوت يعقب السلامة، فرب قول يورث الندامة. وإلى أبي نواس قول لطيف في حسن الصمت، يقول: خلي جنبيك لرام وامضي عنه بسلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. عش من الناس إن استطعت سلاما بسلام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. ويقول أبو العتاهية: قد أفلح السالم الصموت، كلام واعي الكلام قوت. ما كل نطق له جواب، جواب ما يكره السكوت. يا عجبا لامرئ ظلوم مستيقن أنه يموت. وقال شاعر: الصمت يكسب أهله صدق المودة والمحبة، والقول يستدعي لصاحبه المذمة رغبة. أما مثل اليوم فقول العربي: إن البكري لا يحس السعدية. البكري منسوب إلى بكر، وفي العربي بكر بن وائل وابن بكر بن عبد منات، والنسبة إليهما بكري، وكذا النسبة إلى أبي بكر. وفي العربي أيضا بنو أبي بكر ابن كلاب، والنسبة إليهم بكراوي. والسعدي منسوب إلى سعد، وفي العربي سعود كثيرة: سعد تميم، وسعد هذيم، وسعد قيس، وسعد بكر. كما قال طرفة: رأيت سعودا من شعوب كثيرة، فلم ترعيني مثل سعد بن مالك. أبر وأوف ذمة يعقدونها، وخيرا إذا ساوى الذرى بالحواركية. يريد سعد بن مالك بن ضبيعة والحس الرقة، تقول: حسست لفلان، بفتح السين وكسرها حسا وحسا إذا رققت له. قال القطمي: أخوك الذي لا تملك الحس نفسه، وترفض عند المحفظات الكتائف. والكتائف هنا بمعنى الأحقاد. وقال الكميت: هل من بكت دار راج أن تحس له، أو يبكي الدار ماء العبرة الخضلية. وفي الصحاح قال أبو الجراح العقيلي: ما رأيت عقيليا إلا حسست له أي رققتها. إلى هنا أترككم وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم ومسامعنا الكرام وبركة يومكم بكل خير. أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الأخبارية لهذا اليوم وجزا السادس صباحا للأنباء. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النورية وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى وعملية تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار. وأكد رئيس الدولة أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة حسب تعبيره. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي للإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يوم أمس عن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها، وذلك بداية من غرة جوان 2026 إلى غاية 31 من شهر أوت القادم. وتشمل أوقات العمل الصيفية صيدلية الصنف أليف المخصصة للعمل النهاري وصيدلية الاستمرار إلى جانب صيدلية الصنف باء المخصصة للعمل الليلي بهدف ضمان استمرارية الخدمة الصيدلانية خلال كامل أيام الأسبوع والعطل الرسمية. تنظم هيئة الانتخابات مؤتمرا إقليميا من 8 إلى 10 من شهر جوان القادم بتونس بالشراكة مع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية حول موضوع التطوع في المجال الانتخابي. انطلقت أمس في برازافيل الاجتماعات السنوية لسنة 26 و2000 لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم يشهد تشرذما. ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 3000 مشارك بينهم قادة ومسؤولون سياسيون واقتصاديون من الدول الأعضاء 81 بهذه المؤسسة. في بقية المستجدات الدولية استشهد 3 لبنانيين الليلة الماضية في استهداف عدة بلدات جنوب لبنان تزامنا مع قصف مدفعي طال عدة بلدات في ظل التصعيد الصهيوني المتواصل في المنطقة. هاجمت مقاتلات أمريكية وصهيونية فجر أمس قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز مشيرة إلى سقوط 4 قتلى فيما لم يتضح العدد النهائي للضحايا، بينما أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زال ممكنا خلال أيام رغم التصعيد العسكري الأخير. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز الأول على موجتنا. لن ينطلق المشوار مباشرة في ورود الصباح مع ليلى سحنون. يومكم سعيد.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: ورود الصباح مع ليلى سحنون.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. نهاركم طيب، نهاركم سعيد مبارك. مستمعينا، اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026، الموافق للتاسع من ذي الحجة من سنة 1447 هجري. مرحبا بكم معنا في منوعة ورود الصباح إلى حدود التاسعة بإذن الله. مجموعة من الأركان والفقرات، الاستضافات، المواكبات، الأخبار المتفرقة، المحطات الخارجية والتنويعات الموسيقية، نحضرها لكم ديما بكل عناية وبكل حب. مرحبا بالجميع.

يا صباح الخير يلي معنا بصوت كوكب الشرق أم كلثوم. هذه النغم اللي اخترت أن نبدأ بها معكم اليوم ورود الصباح على موجات إذاعة تطاويل. وكالعادة ديما نبدأ معكم أيضا بفكرة عن الوضع الجوي لهذا اليوم.

طقس الثلاثاء 26 ماي 2026 عامة بشيكون اليوم مغيم في أغلب المناطق، معها ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة في المناطق الغربية، ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. درجة الحرارة اليوم بشيكون في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 24 و28 درجة على مستوى السواحل والمناطق المرتفعة، وتكون بين 29 و34 درجة في بقية الجهات. البحر قليل الاضطراب والريح من القطاع الشرقي ضعيفة، فمعتدلة تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية. هذه فكرة أولى مستمعينا عن طقس اليوم، والمصدر ديما هو الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي عطرود بالفي نقطة ميتيو نقطة تي ان. يوم سعيد للجميع.

يا صبح يسعد صباحك ويجعل نهاركم سعيد. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك جميعا مستمعينا. ثلاثاء 26 ماي الموافق للتاسع من ذي الحجة من عام 1447، ويوم عظيم اليوم الحقيقة، الركن الأعظم للحج ويوم الوقوف بجبل عرفات، يوم عرفة. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكل حجيجنا الميامين. موعد الشروق كان في حدود 5:10 والغروب باش يكون في 7:21. باش ناخذوا فكره عن مواقيت الصلاه بالنسبه لليوم. اذن لصلاه الصبح في 3:31، صلاه الظهر 12:22، صلاه العصر في 3:58، صلاه المغرب في 7:23، وسيؤذن لصلاه العشاء تمام 9 ليلا. تقبل الله صلاتكم جميعا بوافر الأجر والمغفرة والثواب.

والمناسك هذه إن شاء الله تتم وسط تسييرات كبيرة لحقيقة تقدمها تشرف عليها بعثة الحج التونسية اللي استنفرت الحقيقة كل طاقاتها البشرية واللوجستية من أجل توفير أعلى سبل الراحة والأمان لحجيجنا الميامين. وفي العشية إن شاء الله باش تبدأ النفرة المباركة لجموع الحجيج صوب مشعر مزدلفة والمبيت بها وجمع الحصى والاستعداد لرمي الجمرات بمشعر منى. أجواء جميلة ورائعة، أجواء روحانية طيبة جدا نتابعوها احنا غير الحجيج، يعني الحقيقة شكون ما يتمناش وشكون ما يحبش وشكون ما يدعيش ربي في يوم كما هذا باش ينول الحج هذا. ان شاء الله الله لا تحرم مؤمن، ان شاء الله ربي يتقبل من كل حجيجنا الميامين. ايضا احنا اللي ما حجيناش فضل صيام يوم عرفة عظيم جدا، يوم عرفة اللي هو أعظم أيام السنة واللي يكتمل فيه الدين وتغفر فيه الخطايا، يوم العتق من النار ومباهات الله بعباده وخص الله بفضائل وميزات عظيمة تخلي اليوم هذية فرصة للمسلمين عظيمة جدا الحقيقة للتقرب لله سبحانه وتعالى. فصيام هذا اليوم لغير الحاج يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية و سنة قادمة، إن شاء الله ربي يتقبل منا جميعا. خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، واليوم كما قلت يباهي الله عز وجل بعباده الحجيج الواقفين على جبل عرفة ملائكة السماء قائلا انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. اكتمال الدين واتمام النعمة في اليوم العظيم هذايا على قول الآية الكريمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وغدوة إن شاء الله يا ربي بإذن الله نعيشوا أجواء عظيمة وأجواء مباركة، أيضا أجواء عيد الأضحى المبارك. كل سنة وكل الأمة العربية والمسلمة بألف خير.

0: هذوما الأخوة أبو شعر يوصلونا لستة وربعة وثلاثين دقيقة كما قلت وإحنا في أيام حرم وأيام فضيلة مباركة وضروري وواجب أن نكثر من الدعاء فيها، وأفضل الدعاء في يوم عرفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب الأكثر من جوامع الدعاء للنفس والأهل والتضرع بصياغة المأثورة وسيد الاستغفار، هما أكيد مجموعة من الأدعية. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم اصلح لي ديني هو الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي. اللهم اقسم لي في يوم عرفة خير ما قسمت، واختم لي بسعادة فيما ختمت.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 37 دقيقة بعد الستة باش نمشي إلى فقرة كيم اليوم اللي فيها نسترجع أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيم اليوم 26 مايو.
2: كيم اليوم
3: كيم اليوم
1: برشا أحداث صارت في العالم كما قلت كيما اليوم. نبدأ مع عام 1865 انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية اللي اشتعلت بين ولايات الشمال والجنوب واللي أدت الحرب هذه إلى مقتل ما يقارب من 500,000 أمريكي وانتهت أيضا بإنهاء الرق في الولايات المتحدة الأمريكية. 26 ماي 1908 اكتشاف البترول بكميات وفيرة في إيران. عام 1923 المملكة المتحدة تقرر أن يكون شرق الأردن دولة متمتعة بالحكم الذاتي يحكمها الأمير عبد الله بن شريف حسين بن علي تحت اسم إمارة شرق الأردن. عام 37 المملكة المصرية تنضم لعصبة الأمم. في عام 42 بدأ معركة عين الغزالة ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. في 1966 هو تاريخ استقلال غيانا عن المملكة المتحدة. عام 70 نجاح طيران أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في الاتحاد السوفيتي. نواصل معكم أيضا بسقوط طائرة تابعة لخطوط لاودا للطيران النمساوي في بنكوك عاصمة تايلاند وكان هذا عام 91، وسقوط الطائرة هذه أدى إلى مسرع 223 شخص. في 26 ماي 2009 الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يفتتح قاعدة عسكرية فرنسية في أبوظبي لتكون أول قاعدة فرنسية في منطقة الخليج ككل. في 2011 صربيا تعلن عن اعتقال القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو مالاديتش الذي يلاحقه القضاء الدولي بتهم ارتكاب جرائم حرب. في 2015 موجة حر في الهند تقتل أكثر من 2500 شخص. تتويج ريال مدريد في 2018 بلقب دوري أبطال أوروبا لسنة 2018 للمرة الثالثة على التوالي والمرة 13 في تاريخه بفوزه على نادي ليفربول 3-1 في مباراة النهائي. في 2019 في نهار كيما اليوم 26 ماي فوز نادي الزمالك المصري ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تغلبه على فريق نهضة بركان المغربي. 2020 احتجاجات وأعمال شغب في مينيابوليس ومناطق أخرى في أمريكا إثر حادث مقتل جورج فلويد. وهذه كانت مستمعينا كانت فقرة كيما اليوم واللي رجعنا فيها على أهم الأحداث في العالم. نواصل معكم بالإيقاعات والأنغام نسمعوا ماجد الرومي.

هدية ماجدة مع جريدة ونقول لكم مع إذاعة تطاوين أكيد ديما خليكم في الاستماع معنا لأنه كالعادة وكما كل يوم عنا باقة من البرامج على ذمتكم. وردو صباح تتواصل معكم كما كل يوم حتى لتسعة، يليها صباح الألحان من التسعة للعشرة، برنامج الدكانة مع ليلى بعجيلة من العشرة حتى النص نهار، ثم زوايا الخبر مع لامعة بن عثمان من نص نهار وربع حتى لساعتين. صدى الجهات اليوم من ولاية مدين مع زميلة تبرى الشيباني، وصلنا لثلاثة موعد الوثائقيات يا مكان مسلسل أم قميرة للإذاعة الوطنية ومجموعة من الأغاني، واليوم في العشوية وانطلاقا من الأربعة منوعة خاصة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، برشا أجواء جميلة باش تكون مع ديو جميل جدا هادية عبد القادر مجيد الحداد، منوعة جان العيد اللي باش تواصل ست ساعات من البث المباشر من الأربعة حتى للعشرة متاع الليل، وكالعادة إذاعة تطاوين يعني حتى خلال أيام العيد عودتكم ببرمجة خاصة يومي الأربعاء والخميس. نواصل إذن معاكم في العشرة ساعة خاصة وفيها فقرة دينية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور، ثم الفقرة الصحية مع زميلة لمعة بن عثمان ومجموعة من الأغاني، ثم نخليكم مع الطرب الأصيل وغنية ليلة العيد بصوت كوكب الشرق أم كلثوم من 11 حتى النص الليل، وهذه فكرة عن برامجنا إلى حدود منتصف الليل. إن شاء الله متابعة شيقة لكل السادة المستمعين لبرامجنا.

0: آخر فقراتنا فقرة رقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: بطبيعة آخر فقرة في الجزء الأول من نوروز الصباح، ونتحدث فيها على الشأن الفلاحي والقطاع الفلاحي، وأكثر من 638 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار تم المصادقة عليها خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 في آخر تصريح لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. ووفق مؤشرات اللي نشرتها الوكالة مؤخرا، من شأن الاستثمارات هذه أنها تحدث 673 موطن شغل دائم، وبش يستفيدوا منها بقيمة دعم بقيمة 26.5 مليون دينار بنسبة زيادة 47% مقارنة بموفى مارس للعام اللي فات، ووقع التصريح ب 82% من الاستثمارات هذه عن بعد حسب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. نوصل معكم بالإيقاعات والأنغام، نسمعوا عدنان الشواشي اللي وصلنا نشرة أخبار الصباح، ورجعين معكم بعد الأخبار لاستكمال المشوار.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين النشرة: الإفراج عن 1187 سجينا في عفو رئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، انعقاد وأشغال الجلسة الختامية لأعمال المجلس الجهوي بمدنين في دورته التاسعة، أكثر من 1.5 مليون حاج وحاجة يتوجهون نحو عرفات لأداء الركن الأعظم للحج، وضربات أمريكية جنوب إيران وتلميح لاتفاق وشيك. نبدأ النشرة من الشأن الوطني. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء الذي جمعه أمس بكل من وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأكد رئيس الدولة أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجين إضافي بالسراح الشرطي. أكد رئيس لجنة التنمية والتخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب النائب صابر جلاسي أن مقترح القانون الجديد المتعلق بالمتقاعدين يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعامل مع كبار السن والمتقاعدين في تونس من خلال امتيازات اجتماعية وصحية وثقافية وترفيهية. بعد الفاصل أخبار الجهات.
2: جينا اليوم اعتمادية زرزيس.
1: في الشأن الجهوي، تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطوين اليوم يوما إعلاميا للتعريف بمنصة تقديم مطالب حفر الآبار العميقة عن بعد. عقدت بمقر ولاية مدنين أمس أشغال الجلسة الختامية لأعمال المجلس الجهوي في دورته التاسعة. رئيس المجلس الجهوي بمدنين هادي حجاجي يتحدث.
2: بدينا اليوم معتمدية زرزيس، انتهت بمعتمدية مدنين الجنوبية. قدمنا التقرير النهائي، المشاغل الكبرى معنا اللي موجودة في الجهات لمدة 3 شهور. احنا عقدنا 9 اجتماعات، 9 معتمديات، نسمعوا مشاغل المجالس المحلية أمام الإطارات الجهوية ويصير التجاوب. غديك كرئيس مجلس جهوي لاحظت برشا جوانب عندها أهمية في كل المعتمديات، هي الجانب السياحي والجانب الفلاحي والشركات الأهلية، نقاط البيع من المنتجين المستهلك، كانت مواضيع عدة جلسات وكان استجابت السلطة التنفيذية.
1: على غرار كل عيد أضحى مبارك، تقدم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية جملة من النصائح في علاقة بعدد من القواعد الصحية. المدير الجهوي للهيئة بمدنين محمد ناجي يتحدث.
3: أثناء الذبح يجب اختيار مكان نظيف بعيد عن أشعار الشمس، تقييد الأضحية لمنع الحرائق قبل عملية النحر، توفير سكاكين حادة بتبيئة الهال والنظيفة، الذبح السريع من الوريد إلى الوريد، ترك الذبيحة تنزف لمدة 5 دقائق حتى يتم تصريف الدم بصفة كاملة. أثناء عملية السلخ تجنب النفخ بالفم والاستعانة بآلة نفخ لتفادي التعفنات، سلخ الأضحية بسرعة دون أن ترك جروح أو ثقوب الجلد، تجنب أي تلامس بين الوجه الخارجي للجلد والسقيطة، عدم غسل أو رش السقيطة بالماء بعد عملية السلخ. يجب أن يكون لون السقيطة طبيعيا وورديا فاتحا بطبيعة الحال. يجب أن تكون الأعضاء خالية من الأكياس المائية ومن أي نوع من الإصابات الأخرى. ضرورة الإرسال بالطبيب البيطري عند حالة الاشتباه لون السقيطة أحمر غامق أو مخضر أو مصفر، وجود أكياس مائية بالأعضاء. في حالة وجود عدة أكياس مائية يجب تغذية الأعضاء لمدة 10 دقائق قبل التخلص منها أو ردمها باستعمال المادة الجير.
1: وقد نشرت وزارة الفلاحة قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية لتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي. من جانبه، دعا الديوان الوطني للتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي حول حالة الطقس يوم العيد الذي يتزامن مع يوم غد الأربعاء أنه من المنتظر أن تكون الأجواء مستقرة مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة الأربعاء والخميس، داعيا في هذا الإطار إلى تجنب أشعة الشمس. بعد الفاصل أخبار العالم. بدأ فجر اليوم أكثر من 1.5 مليون حاج وحاجة بالتدفق من ميناء باتجاه مشعر عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، ويحرص الحجاج على التواجد داخل حدود مشعر عرفات التي حددت بعلامات ولوحات إرشادية واضحة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفات من طلوع الشمس حتى غروبها اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع غروب شمس هذا اليوم يوم عرفة تبدأ جموع الحجيج بالنفر إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون ليلتهم قبل التوجه إلى مشعر ميناء الاستكمال بقية المناسك. في الشأن الدولي، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة يوم أمس. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية والصهيونية شنت ضربات جنوبي إيران لحماية قواتها من التهديدات الإيرانية. كما أفاد مسؤول أمريكي بأن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية جنوب مضيق هرمز، والذي أدى فيه عمليات أمريكية وصهيونية إلى سقوط قتلى إيرانيين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد رغم هذه الضربات، وأضاف أن الاتفاق إما أن يكون عظيما أو لا اتفاق على الإطلاق. كما قال ترامب إن مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب سيسلم فورا إلى أمريكا لينقل ويتم تدميره أو يدمر داخل إيران بالتنسيق مع طهران. وأفاد مصدر بأن الوساطة القطرية أفضت إلى تفاهم إيراني أمريكي لحل عقدة الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة. وفي الموضوع اللبناني، أفادت هيئة البث الصهيونية بأن الجيش المحتل أعد خطة هجوم ناري قوي على لبنان وينتظر تصديق المستوى السياسي عليها. كما أفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن الجيش الصهيوني قتل أمس 17 مواطنا لبنانيا خلال غارات شنها على بلدات في جنوب لبنان. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: الإفراج عن 1187 سجينا في عفو رئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، انعقاد أشغال الجلسة الختامية لأعمال المجلس الجهوي بمدنين في دورته التاسعة، أكثر من 1.5 مليون حاج وحاجة يتجهون نحو عرفات لأداء الركن الأعظم للحج، وضربات أمريكية جنوب إيران وتلميح لاتفاق وشيك. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع ليلى بعد موسوعة الأخبار في ورود الصباح. إلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو أعظم أيام الحج على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحج عرفة. ويعتبر يوم عرفة المسمى أيضا بيوم الوقف أقدس أيام السنة القمرية الإسلامية، تماما مثل ليلة القدر في رمضان، وهي أقدس ليلة في السنة الهجرية. وفيه يقف الحجاج على جبل عرفة وهو أهم أركان الحج، ويقع عرفة شرق مكة وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم المكي. ومع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة يخرج الحاج من ميناء متوجها إلى عرفة للوقوف بها، والوقوف بعرفة يتحقق بوجود الحاج في أي جزء من أجزاء عرفة. وإن لم يقف داخل حدود عرفة المحددة في هذا اليوم فقد فسد حجه. فترة الوقوف بعرفة هي من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر اليوم التالي الذي هو أول أيام عيد الأضحى. ويصلي الحاج في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين مع الإكثار من الدعاء والتلبية. يبقى الحجاج في عرفة حتى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس ينفر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة للمبيت فيها، ويصلي بها الحاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويجمع الحاج والحصى ثم يقضي ليلته في مزدلفة حتى يصلي الفجر. بعد ذلك يتوجه إلى ميناء لرمي جمرة العقبة الكبرى. وعن تسمية هذه المنطقة بعرفة أو عرفات، فقيل لأن أبا البشرية آدم عليه السلام عرف حواء فيها، وقيل أيضا لأن جبريل عرف النبي إبراهيم عليه السلام مناسك الحج فيها.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: عيد مبارك يا مسلمين،
9: العيد
10: جانا العيد.
9: منوعة عيد الإضحى المبارك على موجات إذاعة تطاوين،
10: على موجات إذاعة تطاوين.
11: أمة سيد النبي مبروك مبروك العيد.
9: استضافات
10: استضافات،
9: محطات خارجية
10: محطات خارجية.
9: جانا العيد مع هادي عبد القادر وعبد المجيد حداد، عشوية 3 من 4 للعشر متاع الليل.
12: عيدكم مبروك.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

أحبتك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: من أجمل وأروع الإيقاعات التونسية على بصوت شهرزاد هلال كوكتيل للرحل سيدي علي الرياحي 23 دقيقة بعد السابعة صباحا. نواصل معكم المشوار ديما في ورود الصباح ثلاثاء 26 ماي. كالعادة نرجع معكم على فكرة بخصوص الوضع الجوي.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقس الثلاثاء اليوم باش يكون مغيم في أغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر في المناطق الغربية وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الحقيقة مانيش معنيين بها في الجنوب الشرقي. إن شاء الله ديما ربي يرحمنا بالغيث النافع. فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويومات العيد إن شاء الله باش يكون الطقس سخون شوية. الحرارة باش تكون بين 24 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات وتكون بين 29 و 34 درجة في بقية الجهات. البحر قليل الاضطراب والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. الريح هذه تتقوى نسبيا في الجنوب خاصة بعد الظهر وتكون متسببة في بعض الدواوير الرملية المحلية. كل التفاصيل إن شاء الله جينا بعد موجز الثامنة مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي. يومكم سعيد مبارك جميعاً.

نحييكم الناس كل بطبيعة خاصة مستمعينا في كل الأماكن على طرقاتنا, إن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق, ونعرفوا الحركة الكبيرة اللي تصير خاصة في الأعياد.

0: إشهار. تعتزم شركة اليونيون مساجي سوسا المتخصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار.
1: إنفوسبور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. المكتب الجامعي لكرة القدم حدد يوم 30 مايو موعد لسفر بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة النمساوية فيينا لخوض المواجهة الودية الأولى أمام النمسا يوم الاثنين غرة جوان. باش يكون السفر عبر طائرة خاصة تقلع من مطار برقة مباشرة في اتجاه العاصمة فيينا. يوم الأمس كان موعد مع لقاءات البراج الدور

النصف النهائي لملحق صعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر النادي الرياضي لحمام الأنف فاز أمام المستقبل الرياضي بالقصرين 2-0. فوز الملعب الجيبسي أمام الاتحاد الرياضي بتطاوين 2-0. النادي الرياضي لحمام الأنف سيواجه فريق الملعب الجيبسي في نهائي البراج يوم 30 مايو الجاري في ملعب سوسة الأولمبية. مساء أمس وفي حدود الساعة 6 مساء تم غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي دون ورود أي ترشح إلى لجنة الانتخابات. وأكد رئيس لجنة الانتخابات الأستاذ حافظ البريغي أنه سيتم الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية في أجل لا يتجاوز 60 يوم، وذلك في وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للفريق. في كرة السلة انهزم النادي الإفريقي يوم الأمس أمام أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-80 في المواجهة الثانية من ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة. نذكر أن الفريق الليبي انتصر في المواجهة الأولى بنتيجة 88-87 ليتأهل إلى الدور نصف النهائي. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: هذه أصالة 37 دقيقة بعد السابعة. باش نمشي معاكم إلى فقرة عين على الحدث، ديما معنا فيها سي الحبيب السماوي.
1: عين على الحدث، عين على الحدث.
0: سي الحبيب صباح النور وأهلا وسهلا بك.
2: صباح الورد لمتابعات ومتابعي إذاعة الطويل، واليوم يوم عرفة، إن شاء الله ربي يتقبل من الحجيج اللي
0: يمين
2: ولكل الناس باش يدعي، وما نساوش أنه إن شاء الله يتقبل دعاه من أجل تحرير فلسطين ورفع الضيم على أخواننا في غزة، اللي احنا توا أخت ليلى معناها مش نعيده، سواء اللي مش يذبحهم يذبح لك سما ناس ما يعيدوش، وتعرف انه زاد اخواننا في غزه للثالث سنه على التوالي ما يمنعوهم من اداء مناسك الحج.
0: نعم للاسف، ان شاء الله ربي يخفف عليهم، وان شاء الله كل عام وكل الامه العربيه والاسلاميه بالف خير. اليوم يوم عرفه وغدوه ايضا يوم مهم جدا، يوم النحر ويوم عيد الاضحى المبارك. وفي السياق هذايا دعات الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه يوم امس الى الالتزام بجمله من التوصيات والإرشادات الأساسية لضمان سلامة الأضاحي وكذلك حماية المستهلك.
2: أكيد الهيئة تبارك الله معناها تقيم مجهودات كبيرة خلال الأيام هذه، معناها نحبوها عيد أضحى بدون مخاطر صحية وكذلك مخاطر بيئية. حتى ديما تطير خرج بلاغات وعديد البلديات، التوصيات هذه معناها لازمة، وخاصة في خصوص التعامل مع الأضاحي باش إن شاء الله نعيده بكل هدوء ما وقعش مضاعفات صحية. التأكيد على أنه يجب أن نحاول نحافظ على الأضحية والانتباه، سواء أن تكونش عندها خالية من العيوب المرضية، وننتبه منها بالبيه يعني من في عينها في انتفاخ إلى آخره من التوصيات، وخاصة على مستوى الإيواء
0: خاصة مع سخانة سي الحبيب، الدنيا تسخن وغدو يظهر لي متوقع أنه نهار باش يسخن وانطلاقا من اليوم زادة، فحتى بالفعل يعني البلاصة أنه تكون باردة ومهوية في الظل معناها باش ما يفسدش الحم أو ما يتغيرش.
2: أهم شيء النقطة هذه هامة جدا، سواء أنا في عند يعني في إيواء الأضحية معناها مكان مظلل، وكذلك عند النحر، و نحاولوا انه معناها نوفروا له الظروف الملائمه، يعني احنا علاقتنا بالحيوان علاقه معناها احترام، وهذه توصيه حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته، انه حتى في ظروف الذبح ومختلف اللواء، خاصه هي الجانب الصحي، لا العمليه انه نراقبوا السقيطه ونحاولوا انه اي عيب اكدت انه في بلاغات الهيئه أنه حتى خليت عديد الأرقام تاع البياطرة.
0: نعم.
2: حتى عمادة البياطرة زادة كيف معناها نفس الشيء. أي معناها شبهة سواء كوسمائية وحاجة غير عادية يلزم معناها تتصل بالبياطرة، ويعني نحافظوا على النصائح هذه.
0: نعم.
2: كيف حتى على مستوى تقطيع اللحوم وحفظها في الثلاجة. لكن أهم شيء هو أهم شيء بالنسبة للجلود يعملوا لهم الملح، وأنه كيف الديوان التطهير أكد أنه ضروري أنه نلقيوش بالفضلات هذه في قنوات الصرف الصحي.
0: نعم.
2: والجلود نملحوها، وثم بلديات عملت نقاط تجميع حتى الفضلات الأخرى يلزم تجميعها في أكياس
0: بلاستيكية.
2: ما يوقعش خلطها مع الفضلات الأخرى.
0: هو على فكرة فما أرقام يعني للبياطرة في مختلف ولايات الجمهورية، وفما زاد أيضا الرقم الأخضر اللي متاح ويمكن الاتصال به 80 10 69 77، وإن شاء الله كل عام وإحنا بخير. أيضا في سياق تاريخي آخر مهم جدا، أحيت تونس يوم أمس ذكرى معركة رمادة الخالدة اللي تعتبر يعني من المحطات الهامة في معناها معركة التحرير الوطني، أبناء الجنوب التونسي اللي قاموا بالذود عن حرمة البلاد وفداوها بأرواحهم، خاصة بعد سلسلة من الاعتداءات يعني للمستعمر على الدولة التونسية. وبالفعل يعني ككل سنة، وكان هذا بطبيعة في 58، يعني ككل سنة يصير موكب خاص لإحياء الذكرى هذه، وسنة ذكرى 68 لمعركة إرمادة اللي انطلقت أحداثها في 25 ماي 58.
2: البارح وزير الدفاع الوطني معناها في موكب لأحياء ذكرى 68 لمعركة إرمادة وقع معناها وضع ذريح وضع تريد زهور وتلوة الفتحة على أرواحهم. احنا أهم شيء أنه نعترفوا بما قدموا شهداء الأبطال من أجل السيادة الوطنية وتونس تبقى حرة مستقلة. هذا ما جاش من عدم ثم تضحيات. ومعركة إرمادة معركة يعني كانت مفصلية يعني في انطلاق معركة الجلاء.
0: نعم.
2: يعني كي نحكيه على معركة الجلاء معركة بنزرت اللي وقعت في جويلية 61 والجلاء النهائي وقع في أكتوبر 63. لكن المعركة هذه معركة هامة جدا وكانت يعني مواجهة كبيرة ياسر. علاش نفسروا أنه في 20 مارس 56 وقع يعني الاستقلال التام وقع على خمسة مناطق فيها سكنات عسكرية في 56 ألف جندي موجودة في بوفيشة وبنزرت وصفاقس وقفصة ورمادة وقصر غيلان وبرج البف والذهيبة.
0: نعم.
2: لكن التوانسة رفضوا الشيء هذا وتونس كانت مع معناها احتداد للثورة الجزائرية كانت تونس الملجأ لإخوان الجزائريين وكان ثمة تظاهر تونسي جزائري. عام 58 وقع الاعتداء على سقيط سيدي يوسف الاعتداء الغادر الغاشم ومن وقتها المستوى التونسي وقع التعب الشعبية كبيرة ياسر وعديد من المتطوعين منهم في تطاوين وقعت تجميع المتطوعين الكل بقيادة الشهيد مصباح الجربوعي الساسي الأسود ومعركة ضارية انطلقت يوم 18 وكانت الذروة متاعها 24 و 25 ماي وكانت أبناء البلاء الحسن واستنجدت القيادة وعند محاصرة السكنة في رمادة من طرف الشهر معناها المتطوعين البواسل.
0: نعم.
2: استنجد بالطائرات من الجزائر وقع على القصف ولكن معناها هيهات معناها يعني التوانسة معناها عملوا انتصار سياسي كبير ياسر والنتيجة متاحة أختي لها أنه وقع الانسحاب من كل السكنات اللي قلت عليها الكل.
0: نعم.
2: والتي كان سكنة بنزرت وهذا يعني انتصار سياسي ويجب نعرفه أنه معركة إرمادة معركة هامة وملحمة بأتم معنى الكلمة فيها تقريبا أكثر من 20 شهيد.
0: نعم.
2: ولكن كان رمزيتها أنه التطاوين والجنوب التونسي من قال لا لتواجد الجنود الفرنسيين وخطوة هامة نحو استكمال السيادة الوطنية.
0: الله يرحمهم الكل والعدد تقريبا في حدود 38 ممكن حتى أكثر يعني معركة ضارية والحقيقة مفخرة زادة أيضا لكل التوانسة ولكل أهالي الشهداء هذوما اللي قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن واللي تعتبر يعني ذكرى مجيدة تجسد تضحيات الجسام من أجل نيل الاستقلال وتخليص بلادنا من مستعمر بطبيعة ومناسبة زادة أيضا باش نستحضروا فيها المعاني الوطنية الصادقة وقيم النضال والصمود فرصة مفصلية بالفعل في تاريخ تونس باش نستلهموا الأبعاد الرمزية مثل مناسبة كما هذه ذكرى
2: مذبين نداء. نعم. لأنه الاحتفال بالذكرى هذه ما يتمش فقط من طرف وزير الدفاع احتفال أكثر وحتى على المستوى الصعيد الإعلامي احنا ما نقصروش ميزاناش.
0: نعم.
2: نقصروا خاصة المستوى المختلف وسائل الإعلام ونذكروا تضحيات الجسام اللي قدموهم الشهداء لتبقى معناها تونس حرة مستقلة عزيزة
0: إن شاء الله. يا رب يرحم كل الشهداء. مناسبات سياسية ومناسبات دينية نعيشوا على وقع علامة هذه إن شاء الله كل عام وإحنا بخير إن شاء الله رب يرحم كل الشهداء. بعد شوية بس شكرا لك سي الحبيبي يعطيك الصحة وإن شاء الله عيدك مبارك ونلتقي معك إن شاء الله في قادم المواعيد الإذاعية بإذن الله يعطيك الصحة. كما قلت بعد شوية إن شاء الله باش نسمعوا تسجيل صوتي لفضيلة الشيخ لطيف غريب واللي يتحدث فيه عن فضل يوم عرفة أيام فضيلة مباركة كنت تحدثت عليها منذ الصباح الباكر نسمعوه بعد النغم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب اللقاء معكم ليتحدث عن فضل يوم عرفة. مع شرف الزمان، يوم عرفة هو يوم تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات، وهو موسم من مواسم نفحات الله وعطاياه، خصه الله عز وجل بإكمال الدين وإتمام النعمة. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله. فلنكثر فيه من الدعاء ولنغتنم صومه، لأن فض الصيام فيه عميم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهنيئا لمن عرفه وترك لهو الزمان وترفه وأطال فيه الدعاء فسكب الدمع وذرفه وصامه فنال بذلك شرفه. فيه توجه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في هذا اليوم للناس، فقال: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما قال: وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع. وحذر المسلمين من كيد الشيطان، قال: أيها الناس، قد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك، فاحذروه على دينكم، فاحذروه على دينكم. استوصوا بالنساء خيرا، وحذر من التقصير في حقهن. وكانت الخطبة بليغة بأسلوب جامع بليغ وحكيم، فهو الذي آتاه الله جوامع الكلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وصل إذن معكم مستمعينا، وكل الشكر للشيخ لطيف غريب اللي حدثنا عن فضل يوم عرفة. وكما قلت، هي أيام حرم، أيام فضيلة مباركة نعيشوها ونكثر فيها إن شاء الله من الدعاء. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكل حجيجنا الميامين. إن شاء الله ربي يتقبل دعواتنا ويجعلنا من العتقاء من النار. أيضا تحية لكل الجالية اللي برشا منهم اختاروا بطبيعة حسب ظروفهم، اختاروا أنهم يقضوا عطلة عيد الأضحى المبارك بين الأهل والأحبة. مرحبا بهم الكل. مش خليكم الآن مع أمينة فاخت موعدنا أرضك يا بلدنا، وإن شاء الله ربي يرد غربة كل مغترب ويلم شمل كل الأسر التونسية. الغناية توصلنا الموجة الثامنة ورجعينها.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى موجز الثامنة صباحا للأنباء. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما تم تمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس قائمة نسبية للأطباء البيطران من القطاعين العمومي والخاص بكامل ولايات الجمهورية، وسيتولى الأطباء البيطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على الأضحية. تنظم هيئة الانتخابات من 8 إلى 10 من شهر جوان القادم بتونس مؤتمرا إقليميا بالشراكة مع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية حول موضوع التطوع في المجال الانتخابي. تطلق الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة طلب ترشح لفائدة وكالة الأسفار المنضوية تحت لوائها في إطار برنامج تونس وجهتنا، وضمن مبادرة تعزيز ترويج وتسويق العرض السياحي البديل. ودعت الجامعة وكالة الأسفار المعنية إلى تقديم ترشحاتها عبر رابط إلكتروني مخصص للغرض في أجل أقصاه 5 من شهر جوان 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية والاختيارات خلال منتصف الشهر القادم. دوليا استشهد 5 لبنانيين فيما أصيب آخرون فجر اليوم جراء غارات صهيونية استهدفت بلدة في البقاع الغربي شرق لبنان في تصعيد ميداني متزامن مع تهديدات صهيونية بتوسيع نطاق القصف، ما أدى إلى موجات نزوح في مناطق عدة بينها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. هاجمت مقاتلات أمريكية وصهيونية يوم أمس قوارب إيرانية جنوب جزيرة الأرك في مضيق هرمز، مشيرة إلى سقوط 4 قتلى، بينما أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زال ممكنا خلال أيام رغم التصعيد العسكري الأخير. وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. مناقشة الدوحة تركز بالأساس على مضيق هرمز والإيرانيوم عالي التخصيب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: تقرأ في 6 ابتدائي أو 9 أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: عيد مبارك يا مسلمين، الله الله بيوم الرحمة من رب العالمين، الله الله
3: جانا العيد،
4: جانا العيد.
3: منوعة عيد الإضحى المبارك على موجات إذاعة تطاوين،
4: على موجات إذاعة تطاوين.
5: أمة سيد النبي مبروك مبروك العيد.
3: استضافات،
4: استضافات.
3: محطات خارجية،
4: محطات خارجية.
3: جانا العيد مع هادي عبد القادر وعبد المجيد حداد، عشوية 3 من 4 للـ10 متاع الليل. عيدكم مبروك.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

وإن شاء الله بالسلامة لكل حجيجنا الميامين. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لهم جميعا, والله لا تحرم مؤمن من فريضة الحج. إن شاء الله رجعنا معكم في الجزء الثالث والأخير, وكذلك في هالأيام الفضيلة المباركة يهمنا الوضع الجوي كيفاش باش يكونوا أيام العيد, واليوم التفاصيل كل تجينا مباشرة من المعهد الوطني مع سي بلال اليحيوي.

0: طقس اليوم.
1: طقس اليوم
2: من المعهد الوطني كملها للرصد الجوي. حاضر معنا سي بلال. صباح النور. هلا وسهلا.
3: صباح النور اخت ليلى. مرحبا بكم. مرحبا بكيف مسميت هذا التوقيت.
2: شكرا لك. برشا ناس مع الدين البوجه يحبوا يسمعوا الطقس كيفاش باش يكون. تفضل كلمة ليك.
3: طقسنا الحقيقة طقس مبقر، طقس يتواصل إذا كيف في استقرار خلال هذا اليوم والأيامات القادمة إن شاء الله. اليوم باش يكون مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، ثم إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية خاصة في الوسط الغربي في فترة بعد الظهر تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الشرقي سرعتها ضعيفة إلى معتدلة تتقوى نسبيا آخر النهار أو بداية بعد الظهر إن شاء الله بالجنوب، مع بحر قليل الإسراب على أغلب السواحل. ودرجة الحرارة لليوم القصوى باش تتراوح بين 24-29 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات، وبين 29 إلى حدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات. يوم غد يوم العيد إن شاء الله، إن شاء الله عيد مبارك على الجميع. طقس عموما باش يكون صافن إلى قليل السحب بأغلب المناطق، مع كيف نسمات من القطاع الشرقي سرعتها ضعيفة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. درجة الحرارة في ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين معناتها مقارنة بهذا اليوم، وين باش تتراوح القصوى بين 25-30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية المناطق. الأيامات القادمة إن شاء الله يومي الخميس والجمعة يتواصل الاستقرار كيف في حالة الطقس، ثم ارتفاع أيضا طفيف في درجة الحرارة خلال اليوم الخميس، وتبقى في نفس المستويات المعدات إن شاء الله يوم الجمعة.
2: نعم، واضح جدا. شكرا لك، يعطيك الصحة وعيدك مبروك إن شاء الله. نغمة ثم نواصل. هدى العلوي تقول لي حاضرة فقرة أحوال السوق، نجيوها بعد النغم.

0: الأزهار.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب، نعملوا قهوة برافا.
0: إشهار توقيتنا الآن 8:15، هدى العلوي حاضرة معنا، نمشي للشارع ثم نصبح ببعضنا على هدى.
2: أحوال السوق،
0: أحوال السوق بنكهة عيد الأضحى والأسعار وكل التفاصيل معك يا هدى. صباح النور.
3: صباح النور ليلى، اهلا وسهلا بيك، ان شاء الله عيد لهنا، عيد مبروك. اليوم حركيه مش عاديه
0: اكيد، سوق ثلاثه عادي، هو سوق الاربعه في العاده بثلاثه عادي،
3: في العاده سوق الاربعه اي عملنا رمضان للثلاث اليوم خاطر غدوه ان شاء الله باش يكون عيد.
0: نعم.
3: دونك باش نحاول نعطيك تفاصيل، حركيه كبيره برشا، تقريبا كل شيء موجود،
0: خضر
3: غلال يعني ما شاء الله، ايضا العبد الكل موجوده في سوق مارس، يعني حركيه كبيره برشا خاصه على القوارص وعلى الخضر والغلال. باش نبداو نعطي معاك فكره تقريبا على كل الخضر والغلال الموجوده اليوم ليلى. نبدا بالفناريه من 2500 حتى 3000، البصل من دينار حتى 1500، الورقيات 800 مليم، الفجل دينار، الفول 2500، الخيار من 2500 حتى 3000، البطاطا من 2500 حتى 2000، فقوس 3000، فلفل من 4500 حتى 5000، القرع 1500، البتراف 2500، البدنجال 1500، والبوتزينة 3000. هذه بالنسبة السلطة أيضا 3000، والطماطم على 2500. هذه بالنسبة للخضر.
0: هاي تحت شوية الطماطم يظهر لي على الفترة الفارطة، رخصت شوية طماطم مقارنة بالفترة الفارطة.
3: نعم. يعني تقريبا خاطر الوفرة ولات موجودة برشا، وما شاء الله توا الصيف برشا، الغلال زادة موجودة بكثرة، ونقصت حتى الأسوام على المرة اللي فاتت، موجود الخوخ من 3500 كلها تقريبا، أغلب الغلال ليلة مش ماشي عوينة خوخ، هذول كلها تقريبا من في حدود 3500 موجود. أيضا موجود أيضا الدلاع والبطيخ ليلة توا احنا في فصل الصيف، تقريبا من دينار حتى 2000 بالنسبة لأسوام الدلاع والبطيخ. هذا بالنسبة للخضر والغلال، ثم دجلة زادة من 2000 حتى 6000 فرنك، الفريز فما بفريز زادة، التفاح موجود من 3000 حتى 6000، هذا بالنسبة للخضر والغلال. بالنسبة للفوم البيضاء والحمراء، بالنسبة للبيض على 6000 فرنك البلاتو بالنسبة لليوم، بالنسبة للدجاج على 8500 اليوم. بالنسبه للكم الحمراء ليلى، باش نعطيك تقريبا موجوده هي حتى ولو انه قبل بنهار من يوم العيد، لكن موجوده الاسوام، و دونك العلوش والجدي على 47 دينار، القعود على 30 دينار، نعجه بركوت على 38 دينار.
0: نعم.
3: بالنسبه للكم، بالنسبه للاسماك، بالنسبه للاسماك عندي الحقيقه مش برشا، مش متوهجه بكثره، دونك عندي الجراد على 15 دينار، شورو اسفر 15 دينار، مرجان 15 دينار، شورو اسفر 10000، ومغزل 10000، منكوس 8000، والمخلط على مخلط على 8000، وجفاو على 6000، سردينه 5000.
0: نعم.
3: هذه تقريبا مختلف الاسوام والاسعار اللي موجوده.
0: والله يعطيك الصحه هدى، بشكل ماراثوني تاك تاك هدى ما شاء الله.
3: باشنك ونحاول انا يكون الصوت واضح خاطر اليوم بشكل استثنائي موجوده في وسط السوق،
0: نسمع في الاجواء. صحيح، يعطيك الصحه،
3: يعني الصوت يوصل واضح شوي.
0: ممتاز، شكرا لك هدى،
3: ان شاء الله عيدكم مبروك،
0: ان شاء الله
3: كل الزملاء وكل المستمعين الاوفياء عيد مبروك، وان شاء الله نتقابلوا اكيد بعد العيد
0: ان شاء الله. شكرا لك هدى، يعطيك الصحه، واكيد مرحبا بك ديما، مشكوره هدى. نواصلوا بالايقاعات والانغام، وبعد باش نشوفوا اخر استعدادات بلديه تطاوين في فقره في الشان البلدي في علاقه بعيد الاضحى المبارك.

0: الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي.
0: في الشأن البلدي.
2: والاستعدادات على قدم وساق في مختلف بلديات الجمهورية، خاصة في علاقة بعيد الإضحى المبارك وضرورة الالتزام بشروط النظافة، سواء نظافة المحيط أو البيئة، ولذا أيضا حتى في تعاملنا مع فواضل العيد في برشا توصيات في الإطار هذا، وبرشا استعدادات كذلك، وحتى خدمة إضافية خلينا نقوله. فقبل كل شيء نحيي كل أعوان وكل مهندسي النظافة في مختلف البلديات. كالعادة ديما نهار الثلاث بالتداول مع بلدية غمراس تكون معنا بلدية تطاوين، حاضر معنا على خط البرنامج سي خير الدين المؤدب المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين. صباح النور سي خير الدين، أهلا وسهلا.
3: صباح النور أخت ليلى، صباح النور، كيف مستمعي إذاعة تطاوين؟
2: شكرا ليك وكل الله في عونكم سي خير الدين. استعدادات كبيرة كما قلت، وككل سنة وجرات العادة ديما فما توصيات وتوجيهات، وضروري زاد أيضا أنه المواطن يتفاعل معها بشكل إيجابي. تفضل سي خير الدين.
3: شكرا في إطار الاستعداد الجيد لعيد الأضحى المبارك، إن شاء الله كل عام وكل شيء بخير.
2: شكرا.
3: كيف المواطنين في تطاوين؟ اللي ترى هذا خاص بلدية تطاوين شاحنات لجمع جلود الأضاحي.
2: اي جيد.
3: من أمام الناس بصفة مباشرة بورت بورت، هذه أول تجربة إن شاء الله نقوم بها العيد هذا إن شاء الله كل موسم مع السنة هذه، وذلك انطلاقا من مساء يوم عيد الأضحى المبارك، لذا يرجى من كافة المواطنين ليسمعوا فينا الاحتفاظ بجلود الأضاحي إلى حين مرور شرق المدينة يرفع في أفضل الظروف، مساهمة في إنجاح مجهودات النظافة ومحافظة على جمالية المدينة. وهذا من منظر هذا معناته ندعو كافة المواطنين للشراكة في هذا العمل البلدي وإنجاح المهمة هذه.
2: نعم ممتاز، إنه هي بالفعل رأي حتى الجلود جلود الأضاحي يعني كجلد وكصوف رأي ثروة حقيقية واجب استثمارها وما تمشيش مهدورة. ننصح زاد ما يسيلش المواطنين هكا يصبوا عليها شوية ملح يعني حشاكم ويخلصوها من الدماء حتى تكون معناه ما تعملش روائح وما تفسدش يعني حتى في طريقة نقلها.
3: صح، في إطار في نفس الإطار الكامل نجاح برنامج معدي تدخلات النظافة بلدية تطاوين أيام عيد الأضحى المبارك الموافق ل 27 مايو 2026، تدعو بلدية تطاوين كافة المتسكنين الجاية ضرورة الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فواضل العيد، وذلك بالحرص على وضع سكير كلاسيكية محكمة الغلق. تعرف خطينا معناتها يلزم الساشيات مسكرين على الاخر، تعرف الروائح، تعرف معناتها الانبعاث تاعها ولا
2: والطقس اللي باش يسخن زاد حسب ما يعني كان معنا في الميتيو منذ شوية، ما نسخنا الطقس في العيد. اي
3: يعني صاوي داعي في حاويات النظافة والمشروعات المخصصة لذلك، خطر بلدية تطاوين خصت معناتها عدد 13 مشروع لوضعها بالاحياء واهم مفترقات المدينة، وبطبيعة بلدية تطاوين بلاغ خبطنا في الصفحة الرسمية وعطينا نقاط بالضبط نجم نمررهم لك بكل جهاز مع التطوير الجديدة، حي عباس، حي المهرجان، حي المهرجان جامع الأنصار، مجرى وادي القمح، وقرب جسر بلول، كذلك شارع الحبيب، شارع الطيب المهيري، كذلك حي نور، حي برومت، ومفترق قصر المقابلة، كذلك غرغار، الركبة، مجرى وادي القمح. دونك معناتها بإيجاز أختينا معناتها مسيرة كافة المناطق اللي فيها تجمعات سكانية كبيرة، معناتها المواطنين اللي خارج التجمع معناتها خارج المنطقة البلدية، معناتها في المناطق الإضافية كما الرمسة، كما المصورية، كما اللي فيها تجمعات سكانية كبيرة، معناتها ما نجمناش الوصولهم على خاطر تعرف أنت المنطقة البلدية كبيرة وشساعة المساحة. إن شاء الله نعدوم السنة القادمة والعيد القادم إن شاء الله بحول الله باش ندخلوا كذلك كيما كيما كيما كيما في وسط المدينة.
2: واضح. نعم.
3: دونك في اللي ترى هذا ندعو كافة المواطنين أخت ليلى إلى الانخراط في هذا المجهود ونجاح عملية النظافة، وتعرف أنتم عمل النظافة وكيما تقول أنت مهندس النظافة معناتها.
2: نعم. ربي يبارك لهم ان شاء الله في مجهودات
3: كبيرة. نعم. ان شاء الله ربي يبارك لهم في العيد المبارك، ومن المنبر هذا نشكرهم ونشد على ايديهم ويواصلوا العمل بكل تفاني، وفي هذا في الاخر بكل مصلحه كافه مواطنينا
2: بالفعل. نعم.
3: بيئة سليمة ان شاء الله.
2: شكرا، يعطيك الصحه سي خير الدين، كل عام وانت بخير، ومشكورين جدا كل اعوان النظافه وكل البلديات في بلادنا. باش نواصلوا بالايقاعات والانغام وبعد زاد في

من تونس لتطاوين في حافلة خاصة نهار 25 مايو. الحافلة انطلقت من محطة سيارات الأجرة بتونس، فيدعو من سائق الحافلة والفريق المرافق ليه أنهم يتواصلوا معاه، وخاصة أنه الحقيبة يعني فيها أدوية مهمة وأكيدة، ويخلي الرقم متاعه سي عبد الله عبود 21 964 985 21 964 985. ان شاء الله تلقى ساكن تاعك سي عبد الله، وعيدك مبروك ان شاء الله. نمشي للفاصل الغنائي ثم نمشي للشركه الجهويه للنقل بمدنين مع سي شكري الجسيري.

0: العيد جاء وغدوة عيد أضحى مباركة كما قلت، وحركة كبيرة برشا على طرقاتنا تستدعي زادة إجراءات خاصة من أجل تأمين تنقل المواطنين. حاضر معنا على خط البرنامج سي شكري الجزيري المكلف بالأعلام والناطق الرسمي باسم الشركة الجهوية للنقل بمدنين، استقبلوه بعد شرط الركن.
1: ضيف الصدى
0: كما قلت برمجة خاصة من أجل تسهيل تنقل المواطنين خلال عطلة عيد الإضحى المبارك، وأيضا تجنب الاكتظاظ على مستوى ولايتي مدنين وتطاوين. حاضر معنا سي شكري، صباح النور، أهلا وسهلا.
2: نور ليك أختي ليلى ولكافة مستمعي إذاعة تطوير.
0: شكرا ليك. بطبيعة تقديم خدمات للمواطن خاصة فيما يخص النقل في فترة حساسة وفترة مضغوطة للنهيرين هذوما مهمة جدا، وانتم أكيد واعيين بأهمية أنه يكون فما إجراءات خاصة من أجل تنقل المواطنين. تفضل ناخذ معك أكثر تفاصيل سي شكري.
2: صحيح أختي ليلى، كما ذكرتي المناسبات الدينية هذه تعطي حكومتها نفس كل المواطن التونسي وعائلاتنا التونسية
0: صوتك بعيد شوية سي شكري، لو تقرب بحدك التليفون.
2: كما أكدت يا أختي ليلى المناسبات هذه دونك أهم برشا في عائلتنا التونسية.
0: نعم.
2: الدينية عيد الأضحى مبارك وعيد الفطر مبارك، وككل مناسبة وكل عيد شركة الجهوية نقل مدنين اللي تغطي زوج ولايات اللي هم دونك تطاوين ومدنين تخصص برنامج لتعزيز الخطوط والسفرات بين ولايتي تطاوين ومدنين لتمكين المواطنين. اول حاجه قبل العيد اللي دونك قضاء شؤونهم التجاريه تعرفوا الناس كل تنقل الاسواق وتنقل معناها لقضاء شؤونهم التجاريه بمختلف انواعها، وهذا لاحظناه معناها في الفتره هذه خاصه التقييم الاخرين هذوما، ثم حركيه كبيره، ثم اقبال كبير على الحافلات خاصه من بير الاحمر ومن غمراس نحو مدنين ومن تطاوين.

0: ذلك. وهنا في المدينة وضواحيها الكل كيف كيف فهمتني، ولكن برنامج يخص من عودة العمل والعمال واللي متواجدين في ولايتنا لهنا وفي تطاوين في المدينة ويرجعوا المحلات سكنهم في نعم. ولايات قابس وصفاقس، ثم سفرات في الاتجاه هذا كيف كيف. ثم عندنا بعد العيد ان شاء الله باذن الله السفرات الخاصه بالمعايده واللي تشمل معناتها نقلات المواطنين كيف كيف، معناها باش يزوروا اقاربهم وعائلاتهم، وثم علاقات كبيره بين الولايات هذوما الاثنين. ثم سفرات معناها في الفترات المسائيه لتامين الزيارات هذه العائليه حتى يتمكن المواطن معناها من الاتصال بعائلته واجراء المعايده نتاعه في احسن الظروف. وثم كيف كيف سفرات نتاع عوده نتاع كان ثم طلبه
1: اي صحيح
0: اللي مازال يقراوا هذاك محصلين ان شاء الله سفرات يوم الاحد باذن الله يوم السبت والاحد نحو قابس وصفاقس خاصه هذوما اللي نجموا نخمنوهم لتأمين عودة الطلبة باش يكملوا سنة دراسية نتاعهم على أحسن ما يرام.
1: نعم، وإحنا جايين الصباح نحو الإذاعة عرضت لك كار قابس مكتوب عليها، فحبيت نسألك الناس شكري، هل الحافلة هذه معنا قابس الطويل رجعت ولا استثنائيا بشكون؟
0: بالنسبة لنا إحنا هذه لا هذه تعزيز، هي قد قابس اليوم كيف خاصة آخر نهار قبل العيد يوم عرفة، هي هذه دونك هذه تعزيز. تعزيز سمتي ولا، لكن الخط اللي باش يبقى يتواصل هو خط الطويل قابس وصفاقس، هذاك معناها دونك يتواصل النشاط نتاعها باذن الله في العاده في انتظار بطبيعه تعزيز نعم. وصولنا في المده القادمه معناها لاعاده الخطوط الاخرى الملغيه
1: ان شاء الله. ان شاء الله من الخطوط المطلوبه جدا الحقيقه خط تطاوين قابس، فان شاء الله مع تعزيز الاصول يرجع الخط هذي لانه يحل برشا اشكاليات البرشا مواطنين. ان شاء الله تتعدى عطله عيد اضحى على احسن ما يرام. ماذا بينا كمشاهد نتاع ناس مطيشه وما لقيتش فاش تروح، واللي تعطلت واللي يوقف بالسوايع يستنى على الاقل النقل العمومي مضبوط وفي مواعيد واضحه، فقط يقراوا حسابهم شويه في الوقت ولا للاكتظاظ بالطبيعه. ان شاء الله نعرف نهيرين عيد، وخاصة أنه خاصة الوظيفة العمومية اليوم يخدموا غدوة أصبح عيد، ففما ضغط كبير برشا الحقيقة، نهيرين بركة في العيد مع القراية مع الامتحانات. إن شاء الله ربي العيد يعديها سلامات بإذن الله. شكرا لك سي شكري، يعطيك الصحة، مشكور جدا المكلف بالأعلام والنقل الرسمي للشركة الجهوية للنقل بمدنين. كلمة بركة للسونات إذا ما ننساش بالله لا تقصوا علينا الماء غدوة، خاصة في تطاوين مدنين والبلايس على الأقل يوصلهم بثنا ويسمعوا فينا. رجاء غدوة بالذات معناه نعرف برشا عباد اللي جات برشا حلول واللي يعمل خزان واللي كذا، ولكن اللي ما عندهش ماذا بينا خاصة معك الحوصة متاع العيد والراس وتشوشيت والدورة يا خويا، خلونا الماء حتى ضعيف مثالش اما ما تقصوش على المواطن. ان شاء الله المساج هذا يوصل، وان شاء الله تكون فرحة العيد في كل البيوت التونسية، وتحية لكل الأمهات اللي أكيد ماراثون العيد رغم التعب لكن فيه نكهة وفيه بنة خاصة. إن شاء الله تعيشوا كل الأسر التونسية غنية إهداء للأمهات بصوت نانسي، وبعدها نسمع فقرة أيتك مع عبد الله بقير.

0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم مازلنا نتحدث على المنتوجات اللي خرجتهم جوجل اي اي في التظاهرة متاح. المشروع الثالث يخص المطورين وصناع التكنولوجيا، وهو اطلاق نموذج جيميناي جديد المطور بخصائص غير مسبوقة. جوجل ضعفت قدرة الاستيعاب للخوارزميات هذه، طولت نجم تقرأ الملايين متاع الأسطر من اللي كود الملفات المعقدة في ثواني معدودة. التحديث هذا اللي باش يعاون برشا ناس في العمل متاعهم، خاصة في النسخ المفتوحة أو النسخ المجانية أو النسخ المدفوعة، واللي باش يكون الأداء أقوى برشا من اللي كان برشا ناس تخدم في جيميناي، وباش تحس الفرق مع الإعلان الجديد متاع جوجل. التحديث هذا يمثل تحرير حقيقي للمبتكرين، لأنه يخلي المساعد الذكي يراجع مشاريع برمجية كاملة ويكتشف الأخطاء ويقترح حتى حلول جديدة ويعطيك نقاط قوة بالمقارنة مع نفس المشاريع أو نفس الأفكار اللي قاعدة تبني فيها في وقت صغير برشا، وهذا اللي يمنح الناس اللي قاعدة تخدم عليه الأفضلية في برشا نقاط.
1: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
0: اشهار
4: مشاريع مشاريع مع خميس بوقتال.
5: نواصلوا معكم إذن، وحاضر معنا خميس على خط برنامج ورود الصباح. صباح النور يا خميس، أهلا وسهلا.
6: صباح النور ليلى، تحية ليك ولكل مستمعينا الكرام ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح.
5: يعطيك الصحة، شكرا ليك. أنا معاك، نشوفوا شتي مشاريع اليوم، تفضل خط ليك.
6: اليوم باش نحكيو على الطريق الرومانية الرابطة بين جرجيس وجزيرة جربة، باعتبار أن الحركية الكبيرة اللي تشهدها ومن المنتظر أن تشهدها أكثر جزيرة جربة والمنطقة السياحية جربة جرجيس خلال الفترة الصيفية. المشروع هذا تقدم بشكل كبير، تقريبا 80% أو أكثر من إنجاز هذا المشروع اللي رصدت ليه الدولة اعتبادات تفوق 50 مليون دينار. أكيد المشروع هذا يتعطل في سنوات في مرات كثيرة، لكن في الفترة الأخيرة أخذ طريقا للإنجاز بشكل متواصل ومستمر، باعتبار أن عملية ردم البحر من الجهة الشرقية للممر الجديد أو الطريق الجديد هو تقريبا في مراحله قبل الأخيرة، تقريبا بعض المئات الأمتار وتنتهي عملية الردم، ثم بطبيعة الحال تستمر العمليات الأخرى على مستوى التعبيد في الجزء من هذا الطريق حتى يكون جاهز إن شاء الله في أقرب الأجل، ويطلب مجهودات إضافية وكبيرة تم تجاوز عديد الإشكالات، خاصة على مستوى توفير المادة الأولية من المقاطع في عدد من المناطق في ولاية مدنين. الآن الطريق بتحاول يتم إنجازه على مستوى الفتحات اللي انتهت، زوز فتحات انتهوا الإنجاز بتاعهم باعتبار الفتحة القديمة والفتحة الجديدة وما يعرف الجسم.
5: نعم.
6: ولكن فيه زوز فتحات على مستوى جهة جرجيس وجهة جربة سيدويكش خاصة لتسهيل عملية مرور المياه، وهو زاد الحال حتى يخلق متنفس كبير لبحيرة بغرارة، وكذلك الطريق الشاطئ اللي يمر إلى حس جربي وغيرها من المناطق، وهو منطقة إنتاج بحري مهمة جدا ومحطنة كبيرة برشا للأسماك ذات الجودة العالية. إن شاء الله بطلت الحال يتم تجاوز العراقيل اللي بخصوص توفير الاعتمادات لإنجاز هاتين الفتحتين اللي تم في البداية إنجاز برمجة المشروع. وعد الفلاحين وخاصة البحارة بإنجاز زوز فتحات، لكن الذي لم يتم إلى حتى الآن توفير الاعتمادات الضرورية لإنجاز هذه الفتحات بالتوازي مع ذلك على مستوى الحركة المرورية والسيولة المرورية. الطريق بشكله الحالي سيحل الكثير من الإشكالات خاصة على مستوى المروري، وكذلك تجنب الكثير من الحوادث المرورية القاتلة التي مع الأسف الشديد كانت وسجلت على هذه الطريق في كثير من الأحيان وأودت بحياة العديد من المستعمري الطريق. إن شاء الله بذات الحال أكيد بعد فترة العيد الأضحى المبارك ستتضاعف بحسب مسؤولي الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتنمية الترابية بولاية مدنين عملية الإنجاز في هذا المشروع حتى يكون جاهز في أقرب الأجال ويتم بطبيعة الحال استغلاله ولو بشكل مؤقت الجزء الآن اللي هو بصدد الانتهاء من أشغال التعبيد وغيره.
5: باي شكرا لك خميس، يعطيك الصحة، نلتقي إن شاء الله في قادم المواعيد الإذاعية وكل عام وانت بخير، إلى اللقاء.
0: إشهار أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودر إي سوليوب، نعملوا قهوة برافا.
7: إشهار

صاحب الرسالة بصوت الفنان كيلاني يطليق 53 دقيقة بعد 8 صباحا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في صباح يوم عرفة. صلى رب يجعل نور وسرور واستبشار وغفران لكل سادة المستمعين. إن شاء الله يا ربي لا ترجعنا دعوة ولا تردنا خائبين. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم بإذن الله. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكل حجيجنا الميامين. مشوا سلامات وإن شاء الله يرجعوا سلامات والله لا تحرموا من فريضة الحج. هكذا تقريبا نكون وصلنا معاكم إلى موفى مشوارنا اليوم من ورود الصباح. وأكيد إذاعة تطاوين ابتداء من اليوم العشية تعيش معاكم أجواء عشوية عيد الأضحى المبارك ومنوعة خاصة مع الزميلين اللي أكيد إن شاء الله باش تكون منوعة ناجحة. ربي يوفقهم هادية عبد القادر ومجيد الحداد انطلاقا من الأربعاء متاع العشية. مسابقات وأجواء جميلة جدا احتفالية لانتظار حلول عيد الأضحى المبارك. وكالعادة نهار العيد وثاني عيد مساحات من المعايدات الخاصة على ذمتكم باش تعيش معكم إذاعتكم فرحة عيد الأضحى المبارك. شكرا رشيد بوزاخر في هندسة هذا اللقاء تقنيا. نراقب البث حبيب هدية على اللوحة الهاتفية حبيب الخراز. وأنا بالنسبة لي نكون معكم إن شاء الله ثاني أيام العيد في ورود الخميس بإذن الله مساء للتسعة. إلى اللقاء جميعا وكل عام وانتم حيين بألف خير.

0: موجز الأخبار.
1: التاسعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. بمناسبة الاحتفال بعيد الإضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، إلى جانب تمتيع 187 سجين إضافي بالسراح الشرطي. نشرت وزارة الفلاحة قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية لتقديم الإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي. دعا الديوان الوطني للتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية. استهدفت 6 غارات صهيونية صباح اليوم عدة بلدات في جنوب لبنان، وأفادت وسائل إعلام بانفجار مسيرة تابعة لحزب الله قرب شمالي الكيان المحتل. من جهة ثانية، أفادت قناة صهيونية بأن الطاقم الوزاري المصغر سيعقد اجتماعنا اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. نختم بهذا البلاغ. مواطن من تطاوين عبد الله عبود يفيد بفقدان حقيبة صغيرة سوداء اللون أثناء عودته من تونس يوم أمس في حافلة خاصة انطلقت من محطة سيارات الأجرة لواج بتونس، تحتوي الحقيبة على أدوية هامة، ويرجو المواطن في البلاغ من سائق الحافلة والفريق المرافق أو من عثر عليها الاتصال به على الرقم 21-964-985. أعيد 21-964-985. شكرا على المتابعة. معرض الصحافة بعد الفاصل مع الزميلة فاطمة الرعاش.
0: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا ميلود، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نبدأ الجولة بافتتاحية القدس العربية التي جاءت بعنوان مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، ماذا تعزف جوقة حسب الله؟ هي أقرب إلى جوقة تعالت في الولايات المتحدة على ألسنة ساسة وأعضاء ذوي نفوذ داخل الحزب الجمهوري والكونغرس للتحذير من مخاطر من مذكرة التفاهم التي يتردد أن واشنطن وطهران تزمع التوصل إليها. ورأى السيناتور روجر ويكر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكية أن كل ما تحقق خلال عملية الغضب الملحمية سوف يصبح هباء، خاصة خلال ما يتردد عن هدنة 60 يوما والتي سوف تكون كارثة، ولم يتردد في الذهاب أبعد حين استخلص بأن أي صفقة مع إيران لن تساوي قيمة الورقة التي كتبت عليه، وليس خافيا أن التفاصيل التي رشحت عن مذكرة التفاهم تبرهن على أن الحرب الأمريكية الصهيونية ضد إيران قد وصلت إلى طريق مسدود ولا مناص من تقديم التنازلات قبل إعلان نصر مزعوم وفقا للقدس العربية. الأيام الفلسطينية تعنون هرمز يهزم نتنياهو، ويقول الكاتب في الصحيفة رجب أبو سرية أن أحد أسباب الفشل العسكري الأمريكي الصهيوني في الحرب رغم عدم التكافؤ هو عدم مهنية كل من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الصهيوني في الجانب العسكري. لذلك فإن إيران لم تقل عبثا إن هرمز هو سلاحها النووي لأن نجاحها في الإمساك به رغم كل ما حاوله الرئيس الأمريكي من أجل نزع تلك الورقة من يدها، هو الذي توج صمود إيران في ميدان القتال بإجبار ترامب على التراجع على الطاولة، والتراجع بين وواضح. ولو نزعت أمريكا ورقة هرمز من قبضة إيران لكانت أصرت على وقف الحرب بورقة استسلام صريحة، وهكذا فإن إعلان أي اتفاق بين إيران وواشنطن يؤكد بأن هرمز هزم نتنياهو، والنتيجة ستظهر بعد نحو 4 شهور في صناديق انتخابات الكنيست. المدن الإلكترونية تعنون صفقة ترامب ترسم ملامح الهزيمة الأمريكية. يرى المقال أن المفاوضات بين إدارة الرئيس الأمريكية وإيران تكشف تراجعا أمريكيا أكثر مما تعكس انتصارا سياسيا، فبعد تهديدات متكررة بالحرب يبدو أن واشنطن تتجه نحو اتفاق يخفف التصعيد ويؤجل معالجة الملف النووي مقابل وقف إطلاق النار ورفع بعض الضغوط الاقتصادية عن طهران. ليزيكو الفرنسية تعنون ترامب يريد إنهاء الحرب في إيران عبر توسيع اتفاقية أبراهام. ونيويورك تايمز الأمريكية تعنون إيران تملك خيارا خطيرا لردع واشنطن وتهديد الاقتصاد العالمي. وأشارت الصحيفة إلى أن استهداف حقول النفط والممرات البحرية يمثل أبرز أوراق الضغط الإيرانية. ونشرت الصحيفة يوم أمس تقريرا قالت فيه أن مصير وقف إطلاق النار الهش بين كل من إيران والولايات المتحدة لا يزال غير واضح في الوقت الذي وجه فيه الرئيس الأمريكي تهديدات بتجدد الحرب ضد إيران قبل أن يعلن في اليوم التالي تعليق الهجمات المخطط لها وسط مفاوضات جادة. وحسب التقرير فإن الإيرانيين استعدوا لاحتمال تجدد ضربات مؤكدين أنهم لن يترددوا في فرض كلفة باهظة على الدول المجاورة والاقتصاد العالمي إذا تعرضت بلادهم لهجوم جديد. نختم هذه الجولة بصحيفة والستريت جورنال التي ذكرت أن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن البحرية سيدفع أسعار النفط إلى التراجع، كما أن فوائد أي اتفاق محتمل لن تكون متكافئة وظهور أثارها سيستغرق وقتا بسبب تراجع المخزونات والأضرار التي أصابت منشآت الإنتاج، إذ يتطلب الأمر معالجة الاختناقات في هذا الممر المائي الحيوي. إلى هنا تكاملت هذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: جينا العيد،
1: جينا العيد،
0: منوعة عيد الإضحى المبارك على موجات إذاعة تطاوين،
1: على موجات إذاعة تطاوين.
2: أمة سيد النبي مبروك مبروك العيد.
0: استضافات،
1: استضافات،
0: محطات خارجية،
1: محطات خارجية.
0: جينا العيد مع هادي عبد القادر وعبد المجيد حداد، عشوية 3 من 4 للعشر متاع الليل. عيدكم مبروك.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم 9 من ذي الحجة في التوافد إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من الحج. وشهدت عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات تنفيذ خطة تفويج دقيقة ومنظمة عبر قطار المشاعر المقدسة الذي ينقل قرابة 350 ألف حاج إلى بأكثر من 24 ألف حافلة تعمل بنظام التردد. ومع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجاج بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون ليلتهم قبل التوجه إلى مشعر منى لاستكمال بقية المناسك. قرر وزير الدفاع الوطني يوم أمس التمديد في صلاحية رخص الصحراء من 6 أشهر إلى سنة كاملة، مع منح شهر إضافي كفترة إمهال. ويأتي القرار في إطار التخفيف على الفلاحة من أبناء إرمادة وذهبة، وكذلك على طالبي الدخول إلى المنطقة العازلة لممارسة الأنشطة الفلاحية والرعوية، وذلك حسب ما نشره النائب البرلمان عن جهة تطاوين مختار عبد المولى. استعرضت جلسة انتظمت يوم أمس بولاية مدنين الجوانب الترتيبية المتعلقة باستغلال الملكة العمومية البحرية وسبل تنسيق الجهود بين البلديات ومصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لضمان استجابة مختلف الأنشطة للشروط والترتيب القانونية. بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة وتعبيد المسلك المؤدي لمركز ذوي الاحتياجات الخصوصية ضمن برنامج التنمية المندمجة لمعتمدية جابس الجنوبية بلغت 95% على طول كيلومتر واحد بكلفة تناهز 282,000 دينار. دوليا، شن الجيش الأمريكي يوم أمس هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ، ووصفت القيادة المركزية الأمريكية العملية بأنها دفاعية. قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة له اليوم من القوى الإقليمية: لن تكون بعد الآن درعا للقواعد الأمريكية، ولن يكون للولايات المتحدة ملاذا آمنا في المنطقة. أفادت مصادر إعلامية صهيونية بأن الطاقم الوزاري المصغر الكابينيت في الحكومة الصهيونية سيعقد اجتماعا اليوم في ظل التطورات الميدانية المتصاعدة على الجبهة اللبنانية، إلى جانب المسجدات المتعلقة بالاتفاق المحتمل بين كل من واشنطن وطهران. نهاية الموجز الآن. آخر الأخبار الرياضية مباشرة مع الزميلة ربيع بلطرش.
2: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. المكتب الجامعي لكرة القدم حدد يوم 30 مايو موعد لسفر بعثة المنتخب الوطني للعاصمة النمساوية فيينا لخوض المواجهة الودية الأولى أمام النمسا يوم الاثنين غرة جوان. باش يكون السفر عبر طائرة خاصة تقلع من مطار طبرقة مباشرة في اتجاه العاصمة فيينا. النادي الرياضي لحمام الأنف سيواجه فريق الملعب الجبسي في نهائي لبراج يوم 30 مايو الجاري في ملعب سوسة الأولمبي. مساء أمس وفي حدود الساعة 6 مساء تم غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي دون ورود أي ترشح إلى لجنة الانتخابات. وأكد رئيس لجنة الانتخابات الأستاذ حافظ البريغي أنه سيتم الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية في أجل لا يتجاوز 60 يوم، وذلك في وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للفريق. هذه أخبارنا في الرياضة.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: موسيقى
3: الدكان.
0: وهيدي جشش قهوة قهوة تبين قهوة، انت بتشرب جيب ثلاثة.
4: صباحاتنا
3: تعكس حديث الناس
4: وعطور المجالس، وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: يا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، صباحكم زين ومرحبا بكم في لقاءنا الاسبوعي كيف ما العاده. وعلى بركه الله نفتح ابواب الدكانه ونستقبل ضيوفنا، نستقبل مستمعينا، نستقبل كل الناس اللي تسمع فينا واللي تبع فينا واللي اختارت موجات الاولى والحره للرفقه والمتابعه في هذا الصباح السعيد مع مجموعه من الاخبار من العناوين من الايقاعات زاد اللي ترافقنا اللي تراوح بين هذا وذاك. ان شاء الله تلقاو عندنا كل ما تحبوا تسمعوه وبتبيعه كل الافاده للناس الكل. فريق كان كيف ما العادة يحييكم وحاضر وحضور متميز كيف ما العادة بفقراتنا. عبدو صباح الخيرات.
1: صباح الفل، صباح الدقلة والياسمين على جميع مستمعين إذاعة التطاوين أينما كنتم إن شاء الله.
0: مرحبا وليد، صباح الفل والياسمين.
2: صباح النور، مرحبا، مرحبا بكل مستمعينا وتمنياتنا للحجاج ما شاء الله بالصحة وأنهم يكملوا مناسكهم بكل راحة وبكل صحة، وإن شاء الله أيامات مباركة علينا الكل
0: إن شاء الله يا ربي أجمعين، ربي يتقبل إن شاء الله. بلقيس صباح الفل.
3: صباح الخيرات، صباح الدقلة، صباح الفل والياسمين على الناس الكل يسمعوا فينا وعلى جماعة الدكانة، وإن شاء الله عيد إضحى مبارك بالمسبق مثال.
0: شو حكاية الدقلة اليوم؟ يمكن تحقوا باشا دقلة اليوم ولا عبدو يبدأ أنتم تكملوا بالدقلة؟
3: ما أنا متسحرين عاد، ماني سحرت.
0: صحة مش فيها، ربي يتقبل. هادي غريبي صباح الفل ومرحبا بك، أيوة هادي من عندي أنا. يرافقنا في الإخراج الفني كيف العادة قايد الرحلة اليوم خونا حبيب خرز من قاعة الهاتف ليلى معكم من أمام الميكروفون. مرحبا بالجميع، خليكم معنا. مواضيع مهمة كيف ما العادة حقيقة باش نحكيو فيها، وديما شكرا جزيلا لكل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا على الخاص وعلى العام، شكرا لكل كلماتكم المشجعة، إن شاء الله يا ربي ديما نكونوا عند حسن ظن مستمعينا الكرام. نمشي مع أغنية الأولى عند هادي ورجعين.

0: حيك بابا حيك. احنا نحيي كل الناس اللي معانا في الاستماع, صباحكم زين ومرحبا بكم ديما في الدكان. نمشيو لفقراتنا الاولى.
1: حديث الدكان.
0: حديث الدكانة هو حد عادة معناها الحديث اللي ياخذ من الناس الكل, اللي يكون معناها عند الناس الكل, تتسائل أحيانا, تحب تفهم. هذاك علاش احنا ديما نمشيو لحديث الدكانة. هذا هو اللي باش نحاولوا احنا معناها نوجدوا كل ربما الإجابات, ولا نقربوا شوية على الأقل المعلومة للمواطن. هذاك علاش في حديث الدكانة نبداو به. شو رأيكم في الطقس يا جماعة؟ متقلب, سخون, بارد, ما تفهموش, بارد برشا, سخون برشا, تغيرات كبيرة على مستوى الطقس الفترة هذه.
2: هو ممكن الأيام اللي فاتوا وقارنة بنفس الفترة من شهر ماي ممكن الطقس ألطف شوي في العادة معناها مع الشطر الثاني نتاع ماي, ولكن الغالب يعني انه احنا علاقتنا بالطقس ديما مرتبطة بالمطر. مرتبطة بالمطر, والسنة كان عام جفاف, كان عام ما فيش تساقطات خاصة في الجنوب وبالأخص تطاوين. وقت اللي نشوفه في بلايس أخرى ممكن مناخها ممكن كما تطاوين, وإلا ساعات أكثر قساوة ولا أكثر حرا من تطاوين, ولكن تصب فيه المطر. يعني مقاييس نزول الأمطار ما عادش بالشكل اللي كنا نعرفوه قبل. كانت يعني أوقات المفروض يكون فيها طقس ماطر ما تصبش فيها المطر, أوقات أخرى المفروض يكون فيها سخانة تصب فيها المطر. نفس الشيء حتى البلايس الأماكن, مش كان في تونس حتى في العالم, ولينا نشوفوا بلايس معناها يعني فيها ثلوج وقت اللي هي في العادة نعرفوها صحاري, وقت اللي نشوفوا بلايس مستنسين بها ثلوج ومراعي ومناطق خضراء, ولينا نشوفوا فيها تصحر وجفاف وحرائق وارتفاع درجات حرارة, واللي حتى تو يعني في أوروبا قاعدين يعانوا من ارتفاع درجات حرارة غير مسبوق. يعني فما تغيرات قاعدة
3: والسخاء والتقلبات هذه مش السنة هذه, حتى عام الأول كان في أوروبا وصلت درجة حرارة عالية جدا وحالات وفيات في أوروبا.
0: حرائق كانت في الغابات سنوات الفارتة زادة من جراء الارتفاع الكبير درجة الحرارة
3: في جنوب أمريكا وفي شرق آسيا. فاختلاف الاختلاف المناخ دوليا في العالم اختلاف جذري قاعد يصير صراحة.
0: أكيد هو هذا ماهوش جديد كما قلنا, معناه قاعدين عني فيه في السنوات الأخيرة هالتقلب البيت الجوية, وهذا اللي زادت باقي أكدته برشا تقارير المناخية, وخاصة الصيف 2026 اللي احنا معناها أيامات قليلة تفصلنا على دخول فصل الصيف في تونس خاصة وشمال إفريقيا. يقول التقارير هذه أنه بيش يكون صيف استثنائي, يتوقع تسجيل درجات حرارة عالية جدا تتجاوز المعادلات العادية, وموجات حر شديدة وجفاف ملحوظ. وهذا كما قلنا يرجع راو للتغيرات المناخية, وخاصة تأثيرات كبيرة لظاهرة النينيو العالمية. ما هيش ظاهرة جديدة لكنها ظاهرة عودة تفات على السطح من أول وجديد, وبرشا ناس اليوم يتحدثوا على الظاهرة هذية ويحلوا الظاهرة هذية اللي تغيب وترجع, ظاهرة النينيو اللي هي متعلقة بالمناخ والطقس وتغيير المناخ. طبعا
3: ظاهرة النينيو هي ظاهرة مهيش جديدة, وإنما المرة هذه الدرجة متاعها باش تصير لأول مرة منذ 150 سنة تقريبا. حرارة قصوى. هي الفكرة النينيو هي درجة الحرارة في المياه, تعلي درجة حرارة المياه وخصوصا المحيط الأطلس ومحيط الهادي. نسبة المياه في المحيطات تولي سخونة اللي تقوي نسبة الرطوبة واللي تقوي نسبة السخانة في الطقس. احنا الآن الصيف هذا يقول لك صيف باش يكون صيف سخون برشا علينا, ربي يقدر الخير. هل احنا كتونس بالفعل تذكروا صيف عام نول؟
0: حتى عم نقول قلنا صيف سنة صيف سخون, كل سنة باش نقول
3: صيف عم نول جانا صيف سخون حتى نفس الفكرة, وصارت عندنا إشكالية في انقطاع الكهرباء. يقول لك احنا ال ال ال الخط الانتاج الكهرباء في السخانة يولي في عليه ضغط برشا, والصيف يولي يسخن, فماذا بينا نقصه كل فترة وفترة. سؤال اللي نتساله من ما بين صيف اللي فات وصيف 2026, هل بالفعل جهزنا أمورنا؟ هل جهزنا الكاباسيتي متاع الطاقة؟ الآن لما نحكو على المناخ درجة حرارة عالية جدا واللي أول مرة منذ 150 سنة, إشنية الفكرة الـ غير الطاقة, الفلاحة, شح المياه, الآن إحنا عندنا في بعض المعتمديات في ولاية تطاوين ما عندهمش ماء، ما بالك في السخان العالية. عندنا معتمديات في تطاوين الممرات المياه أو البايبات تبع المياه في فويتات، ما بالك في الصيف وفي درجة الحرارة العالية جدا جدا. إذن هل عندنا، هل عملنا استباقية أو هل عملنا بعض الإنجازات باش نجمو نواجهوا هالحرارة القصوى، ما بالك على الحيوانات والطيور والغيرها من الأشياء؟ إذن موضوع بالفعل مجهز. هل إحنا بالفعل وعينا المواطن باش يمشي البحر رد بالك من الأوقات الفلانية أو أوقات من الساعة 12 للساعة 4 مثلا؟
0: هذاك ديما لي تسألنا هذاك تون حكيوا لي ديما في وقت وقت المناسبة بالضبط تعودنا به في تونس. هل إحنا جهزنا رواحنا؟ إحنا جهزنا رواحنا وليد، لكن سمحني جهزنا رواحنا ولكن بطريقة أخرى. تذكروا من 3 أسابيع يظهر لي السيد النائب تحدث على النورة وبش تصير انقطاعات على في الكهرباء وبش نحضر روحنا ورانا ما زلنا ما نش جاهزين. دونك كل جواب واضح. تفضل وليد.
2: هو وقت اللي معناها كما قال أحد الملاحظين يعني يلزم ننتقلوا من سياسة رد الفعل إلى سياسة التخطيط. احنا ديما معناها يعني ديما قراراتنا متاع ردود أفعال يعني التجاوب مع أزمة صارت وننسوا ان نخطوا للازمه اللي نحن نعرفوها ونعرف بالضبط. اللي هي جايه ونعرفوا حتى تقديريا زمن حدوثها بما في ذلك حاجات تتعلق بالمناخ اللي هي شيء جديده واصلا عايشين فيها وفي بالنا بها وبمخاطرها سواء كان على الاستهلاك الطاقه سواء كان على الاشخاص سواء كان على الحالات الصحيه للصغار والناس خاصه بعد فتره الكورونا. يعني درجه الحراره ولا تتاثر بشكل كبير على برشا شرائح يعني من المجتمع خاصه من كبار السن والناس اللي عندهم امراض جلديه ولا امراض تنفسيه. زاد على القطاع الفلاحي، على القطاع السياحي، على القطاع الصناعي. مساله انه انت في في في في منطقه يعني اساسا مناخها شبه حار شبه جاف، ثم معناها تكون تحت تهديد ظواهر مناخيه تنجم تزيد تعمق الازمه اللي انت فيها. واحنا شفنا الفترات اللي فاتوا يعني تقلبات مناخيه يعني بقدر ما نتوقعها، ولكن ساعات تفاجئنا باضرار جسيمه كما اللي صار يعني في الشتاء وقت اللي احنا نتجهزوا للامطار نتجهزوا للعواصف نتجهزوا للتقلبات الطقس في الشتاء، ولكن يعني صار انه يعني خسائر كبيرة برشا سواء كان في الممتلكات وإلا في الأرواح وإلا حتى في الوقت حكينا حتى على المواقع الأثرية والمؤسسات الشاطئية يعني المناطق الشاطئية والمؤسسات السياحية. ما نحبوش نفس الشيء معناها يتعود في طقس سخون ونعرفوا مدى تأثير السخانة على تونس عموما وعلى الجنوب خصوصا كما كان يحكي عبد الله خاصة وقت اللي تكون المسألة فيها جهد عالي. احنا نعرفوا اللي مسألة الاستهلاك تزيد ديما الناس اللي تبني قاعدة تزيد، الناس اللي تستعمل في الكهرباء قاعدة تزيد، المنشآت قاعدة تزيد، الطلب على الطاقة قاعد يزيد، ولكن في المقابل هل يعني الشبكة هي مواكبة يعني في طاقة استيعابها وفي طاقة تحملها حجم الزيادة اللي قاعدة سايرة مع درجة الحرارة المرتفعة اللي تنجم تأثر على محطات يعني بتاع توليد الكهرباء وإلا على الشبكة؟ هذه حاجة نحب نعرفها وماذا بينا يعني تكون مواكبة للمشاكل اللي تنجم تصير في المستقبل.
0: بالضبط.
1: نينيو حسب اللي
0: البحث
1: نتاعي
0: أيوة وانت ديما بحثك يجيب
1: خاطر لازم نحطوا الموضوع في الإطار
0: وهو كذلك يعطيك صح.
1: ترتفع فيها درجة الحرارة في مياه المحيط الهادئ الاستوائي إلى مستوى غير طبيعي اللي بينسور باش يؤدي إلى برشا كوارث طبيعية ما نحبوهاش تصير، خاصة أنه في تونس نعانوا في مشكلة الماء. معناها حاليا نحن حتى من غير مصائب ومن غير كوارث طبيعية احنا ديما في مشاكل في مياه الشراب، في الفلاحة نقص الأمطار، في حتى في الكليماتيزورات في الصيف ديما عنا قطع الكهرباء والغاز. فتصوري أنت بالكارثة اللي باش تصير هذه اللي نورمال مع بداية ولا مطلع شهر سبتمبر أو أكتوبر أكثر باش يطلع أكثر من 3 درجات مئوية. فمعناها الحالة هذه معناها تنجم تأثر معناها بلي باش نكونوا محضرين رواحنا لازم المرة هذه يكون فما تحذير أكثر وأكثر، خاصة في العالم التأثير متاعها كان معناها واضح جدا لأنه سبب جفاف حاد وقاسي خاصة في أندونيسيا وماليزيا اللي هما زوز بلدان برك يمثلوا 85% من إنتاج زيت النخيل في العالم الكل. فتصوري انت الجفاف هذا ونقص الماء هذا باش يخلي ثمره ما تنضجش والانتاج يتيح بنسب قياسيه، فنضطروا نستعملوا في الزيوت البديله اللي هي بيان سور باش تولي احنا في تونس ناخذوا فيها باسعار غاليه جدا في المارشي يعني اي. وفما زاد انتاج القمح الاسترالي اللي هو طاح 19% معناه 19%
0: اي
1: النسبه بسبب الجفاف، اللي هي استراليا 3 سنين التالي صار لها العكس نتاع نينيو اللي هي لانينيا لانينيا اللي هي سجلوا ارقام قياسيه بسبب الامطار الباهيه معناها اثرت لهم على الفلاحه نتاعهم. فتصوري انت بتوا بالطريقه هذه بسبب الطقس الجاف الفلاح
0: وقتاش هذه بالقيس
1: 3 سنين التالي اي صارت لانينيا اي اللي هي
0: هذه خاطر بطها وانت تتحدث بطها بسبعه سنوات عجاف معناها سبعه هكا سبعه كذا ما ثلاثه ثلاثه ثلاثه جاتهم المطر وما شاء الله لما
1: يوم ليك ويوم عليك
0: بالضبط اللي هما ما بين النينيو واللانيا معناها
1: اللي هو الفلاح في العاده كي يحصد الهكتار نتاعو في يعود يعطيها 4 اطنان معناها قمح يولي تو يحصد في نصف برك معناها باش ياثر في الفلاحه وخاصه معناها تصوري انت احنا في تونس معناها بطبيعتنا نعانوا في الجفاف وفي نقص المياه وفي الغاز وفي الكهرباء معناها تو لازمنا يعني لازم تامين مخزون المياه، لازم تعديل ساعات العمل بالنسبه للستاج وللناس الكل معناها لازم يصير تعديل وموديفيكاسيون كومبليت واعلان الجاهزيه القصوى معناها للحالات هذه في حاله ما معناها اشتدت الحاله معناها
0: لا هي باش تشد الحراره اكيد ما فيش شك وهذايا ديما احنا ننصحوا بها وديما نردوا بينا الترتيب على فكره يا ناس للبشره استعملوا برشا ترتيب لانه راهو جفاف معناها ماهوش به حتى طرف عنده تاثيرات كبيره برشا عمليه الترتيب لازمها تصير برشا تشربوا برشا ماء تشربوا برشا سوائل مش ماء برك كل ما هو سائل تشربوه الخروج وقت الوقت الذروه معناها نتاع السخانه ما فماش خروج قضيه انسان يقضي قضيته بكري يروح البحر كما كان يحكي عبدو بكري شويه عوموا بحركم ايه لكن في اوقات ما تمشيوش في القوايل للبحر انسان يمشي بكري ويمشي عشيه فايت يمشي في الليل وش ربي يقدر الخير هذه ظاهره على العالم الكل مش على تونس فقط وانا ديما نحن اكيد بالنصيحه وبالتوعيه ونتبعوا اكيد الاخبار ان شاء الله فما كان الخير وليداتنا زاد صغيراتنا فما لي عملوا الجزء الاول من الامتحانات ومازال عوده للجزء الثاني بعد عطله العيد ان شاء الله والله تعبوهم الحقيقه معناها انك تقسم معناها الامتحان بلي كيفاش انسان باش يركز معناها تلامذة دخلوا عطله عيد وتقص عليه وبعد يعاود يرجع علاش ما تدركوش الامور وكانت الامتحانات كلها يا اما كلها قبل العيد والا كلها بعد العيد كما توا في المعاهد الثانويه والاعداديات رغم انه رجعوا شويه فما شكون رجع البارح تو نحكي لكم علاش الرجعه احنا في كل الاحوال نتمنوا لهم ان شاء الله النجاح والتوفيق ولكن احنا حكينا في فتره من فترات في تقريبا شهر التالي من بعض القوانين مشاريع قوانين اللي تقدم بها بعض النواب في مجلس النواب اقتراح نتاع الخطيه والعقوبات وشنو يحتم القانون على الناس اللي تتجاوز وتسرب امتحانات ويثبت عليها الغش في الامتحانات وشفنا معناه قديش الخطيه كانت عاليه برشا وانتم كلكم كنتم موافقين وقلتوا لابد من الحزم ولابد من لازم نكونوا حازمين وصارمين في الموضوع ذا ما فيش نقاش ولكن مع هذا تسربت بعض الامتحانات صار الغش خرجت الامتحانات في الباك بلان في أريانا في سوسة خرج الامتحان لسنة ثانية علوم تجريبية خرج في ساعة متأخرة الصباح ناس كلها صبحت عاملة جو تعدي لكن دار كل أمر في الليل فاقوا أنه فما تسريب متاع امتحانات فتعاود تغير الامتحانات راهو باش نقولها وعلى مسؤوليتي في تطاوين زيد راهو تسرب امتحان والبارحة عاود يمكن ما خرجتش الحكاية برشا على الناس ما سمعتش بها تسرب امتحان ولكن تعاود وتلمت الحكاية وعاودوا امتحاناتهم في أريانا في برشا بلايس يعني الموضوع هذا يبدو أنه صعب شوية باش نسيطروا عليه الكباس زيدة فضيحة أخرى زيدة من من من من الوزن الثقيل يعني ننسنوا قوانين جديدة ولا ما نسنوش قوانين الغش يعني صعب جدا يمكن أنك تنجم تسيطر عليه خاصة في المواضيع هذه
2: في كل موضوع فيه رقابة وإحنا جبدنا موضوع الرقابة والمسؤولية هذه في عدة مواضيع سواء كان في علاقة بالألعاب الإلكترونية بالغش بالأدوية في عدة مواضيع حتى في المخدرات أو العملية النوعية كان يقوم بها الأمن التونسي يعني وكلمة قالها عبدالله الحصة اللي فاتت أنه معناها على قد ما الحارس أو المؤتمن أو العساس يطور من إمكانياته على قد ما السارق فيما نقوله إحنا يزيد يقوي في إمكانياته، دي ما نقوله فيها معناها السارق يغلب اللحاحي ولا كيفاش المثل،
0: السارق يغلب العساس
2: يعني لا يغلب العساس. فمهما تكون يعني درجة الوعي بمسألة الغش أو هي سرقة، هي سرقة جهد، سرقة ثمرة جهد حتى برشا ناس، وممكن تلقى بالغش هذاك فما ناس تشد بلايس
0: ناس حساب ناس أخرى بتبيع
2: منها. وإحنا شفنا يعني يعني في في بعض المندوبيات اللي المسألة كانت استباقية وتم تغيير الاختبارات هذه يعني قبل بداية الامتحانات وقبل الانطلاق وقبل تمرير الاختبارات المسربة للتلامذة، في حين في مندوبيات أخرى يعني العملية صارت متأخرة مما اضطر يعني مؤسسة التربوية أنها تعمل يعني تعاود تستدعى التلامذة بعد انتهاء الأسبوع المغلق لإعادة يعني إنجاز فروض أخرى. وهذه شكون يتحمل مسؤوليتها؟ تو صغير اللي خاطيه علاش وإحنا نعرفوا اللي الفترة هذه حساسة أساسا يعني من الأول، يعني حتى من حيث التنظيم المسألة ما كانتش مدروسة بشكل جيد وكان فيها برشة ارتجالية وكان فما برشة قرار ونحو ونعاودوا نعدلوا في الرزنامة أكثر من مرة. أخيرا تحسنت بالنسبة للمؤسسات الجامعية ثم بعد للمؤسسات الإعدادية والثانوية، بقى التعليم الابتدائي حاصل في الأخر صغيرات ما نجموش طريقة معناها أن نشوفوا تو ناس. أنا واحد من الناس أنا نعرفهم وأنا يعني واحد منهم ونعرف يعني ناس أنا كي نتذكرهم وقول ربي يكون في عونهم كيفاش باش يعملوا في العيد هذا. وقت اللي نعرف إنسان معناها يخدم على 500 كيلومتر ولا 450 كيلومتر من دارهم، نهار الثلاث يلزم موجود معناها في تطاوين، ونهار الجمعة الصباح يلزم موجود في تطاوين. كيفاش باش يعمل أربع وخميس باش يمشي فيهم لدارهم يعيد ويجي، وإلا باش يتحرم العيد، وإلا خاصة مع مشاكل النقل اللي تنجم تصير خاصة في العودة في قبل العيد حتى الفجر العيد ممكن بأي طريقة تلقى كيفاش تروح. لكن ثاني عيد خاصة الفترة هذيك راهو فما برشا ناس ترتاح خاصة من قطاع النقل ياخذوا راحتهم وما يرجعوش الا ثالث عيد والا رابع عيد ولا بعد. ف
0: معاناة والله الحقيقة معاناة
2: والله اللي معناها المسألة كلها في شبكة ما معناها مترابطة، ولا ما تفهمش حتى شكون تتوجه بالمسائلة. كما مسألة كما هذه وقت اللي نشوفه يعني مسألة السيطرة على امتحانات وطنية، وإحنا حكينا على مقترح القانون وحكينا على القوانين بتاع اللي ممكن توصل فيها العقوبات خلاف حتى العقوبات السجنية ولا الخطايا اللي ممكن تتراوح بين 10,000 و100,000 دينار وعقوبات الطرد وإلى ذلك.

0: بتاع محادثات مع اشخاص في شبكات يعني مستعدين يوفروا لك الكيت ومستعدين يوفروا لك التليفون مستعدين يوفروا لك الاحاطه وعندهم سيرفيس بريفونت وبالجارانتي ولا لا
1: خدمه
0: لا يعني بطريقه معناها تخليك تبقى بهت يعني تقول كيفاش يعني هذا على العلن استخدم بكل يعني جرأة
1: بكل أرياحية
0: كل جرأة وبكل أرياحية معناها سوق الدلال تبيع في الامتحانات تصرف في الامتحانات أو حتى إذا كان الامتحان مش مسرب عندهم يعني ناس اللي تنجم تدخل يعني خاصة وقت الإجراء الامتحانات باش يصير الاتصال المباشر معناها ويصير معناها تمرير الأسئلة الإجابات.
1: هذا هو السؤال وهذا هو لب الموضوع وهذا هو اللي احنا حشتنا به. وقت اللي حكينا في الكواليس يا جماعة ونحن نحضروا في الحصة بتاعنا سألنا طرحنا برشا أسئلة، قلنا شكون اللي حضر امتحانات، قلنا لجنة تحضر امتحانات، من شكون تتكون اللجنة؟ تتكون من كذا ومن كذا، وين تجلس اللجنة؟ تجلس في المكان الفلاني. المفروض يعني ما فماش يعني محلفين يعني متفقدين وأساتذة في مندوبيات متاع التربية في أماكن يعني محترمة جدا، وأحنا راهو نكون كل الاحترام ليهم وننزههم، ولكن سؤال مطروح يا أخي ننزهك ونحترمك ولكن نحب نسأل أنا وقت اللي الجلسة هذية متاعنا نحن تو أربعة من الناس فيها متفقدين وفيها سادة وأحنا حضرنا الامتحان متاعنا في أمور معناه سرية وخرج الامتحان وبعد لحظات يخرج الامتحان ويدور على وسائل التواصل الاجتماعي ويوصل للتلامذة. سامحوني كيفاش خرج؟
0: هي هذيك هي الثغرة.
1: كيفاش خرج؟
0: من عند الغش خرج؟ مقاومة الغش تبدأ من أول جلسة يصير فيها كما قلت أنت التشاور من أجل اختيار الاختبار اللي باش يتمرر للصغار هذم إلى مرحلة يعني توزيع المسالك توزيع الاختبارات هذه على المؤسسات التربوية إلى الفترة اللي باش يبقى فيها الاختبار هذا معناها عند ناس مؤمنين في المؤسسات التربوية حتى يتم تمريره أثناء المراقبة في وسط الحصة في وسط القاعة أثناء المراقبة وأثناء الإصلاح زادة وأثناء
1: بتبيع
0: الإصلاح
1: بتبيع يعني العملية كلها بيرمتها
0: العملية راهي من أولها من أولها لأخرها يعني فيها أكيد. فيها مقاومة للغش مش فقط يعني في مسألة التسريب في الأول وإلا خاطر شفنا وقت اللي تقول يعني قرارات صارمة وحازمة مثلا أخرها في الكباس اللي فات وقت اللي تحكي على الإجراءات الصارمة من أجل أنها تكون مناظرة شفافة يستنوا فيها آلاف التوانسة عندهم قديش من عام فما تشوف الناس بارتاجي في تصور من داخل قاعة الامتحان ناس تصور يعني تصور الأسئلة بالورقة بالكودابار يعني مش باش ما يقولش حد لا يقبل الامتحان ولا بعده
1: صحيح.
0: أثناء الامتحان
1: والهواتف موجودة يعني والأمور كلها تصير بصفة طبيعية جدا. نحن ما عادش فاهمين حد شيء الحقيقة
2: صراحة. لما حكينا الشهر اللي فات حكينا على العقوبات اللي خارجة من مجلس النواب
1: مشاريع
2: قوانين وأنا الوحيد اللي كنت في الحصة هذه كنت نقول أني أنا مع عقوبات المعلم والأستاذ قبل الطالب لأن المعلم والأستاذ أو الإداري هو البوابة الأساسية أو هو الطرف الأساسي. بالنسبة لي صراحة تقييم الطالب أو تهذيب الطالب هو الطالب والتلميذ هو نتيجة الأستاذ والمعلم. لما يكون الأستاذ والمعلم منضبط وعنده قيم وهذا أغلبية المعلمين والأساسة عندهم قيم يكون نتيجة الطالب عنده قيم وعنده انضباط. الإشكالية اللي صارت هذه مش أول مرة
1: صحيح.
2: هذه تقريبا شبه كل سنويا نسمع بعملية كما هذه بمعنى الإطارات الشبه إدارية والمعلمين فما البعض وليس الكل أكيد بعض منهم قاعدين يخلقوا في الفتنة بعض منهم قاعدين يخلقوا في التوتر بعض منهم قاعدين يخلقوا في البلبلة للعائلات وللدولة والمجتمع المدني. طيب هذول الناس لو من أول مرة كان العقوبة قوية جدا ومعلنة عند الناس الكل لأصبح الردع للجميع لأصبح الانضباط عند الناس الكل. أنا الطالب والتلميذ شكون يراقب؟ هو المعلم والأستاذ. والأستاذ والمعلم شكون يراقب؟ هو المفقد العام. والمفقد العام شكون يراقب؟ والإداري شكون يراقب؟ وهكذا. إذن وين الرقابة؟ المفقد العام شكون قال انه بالفعل عنده مصداقية او المعلم والاستاذ شكون قال انه عنده مصداقية او الى ما لا نهاية نحكي الغدوة على الموضوع هذا. بصراحة النتاج الطلاب اللي شوفوه اليوم الطالب راني ما نلجمش اللوم ولم يغش التلميذ ما نلجمش اللوم وما زال قاعد يكون في افكاره في شخصيته في كيانه في وجدانه وفي نفسيته وفي برشا حاجات وانما اللوم المعلم والاستاذ

0: والبيئة والبيئة المدرسة والمدير العام.
1: ما نلوموه حتى على التصرف عبدو. ما ما ما
0: أنا معاك.
1: أي ما مش ما نلوموش ليه نلوموه غالط غالط كيفاش يجي كيفاش يغش.
0: الدليل أي. اليوم شكون سرب الامتحان؟
1: كل المسؤولية طال... مشتركة أنا معاك ولكن هو زاد ملام لأنه قاعد يخطئ.
0: صحيح أنا معك فيه ولكن اليوم الدليل شكون اللي خرج الامتحان؟
1: هل هذا
0: هل التلميذ أو الطالب أو المعلم والأستاذ؟
1: كيفاش وصلوا التلميذ ولا الطالب؟
0: Exactly.
1: أي.
0: إذن إذن إذن البنية الأساسية عند شكون؟ عند المعلم والأستاذ. هذه هي الإشكالية اللي صراحة اللي قاعد نشوفها الآن. إعادة الامتحان للطلاب، طيب يا عمي الامور النفسيه نتاعهم كيفاش؟
1: يعطيك صحه، هما ما صدقوا انه كملوا امتحاناتهم وخرجوا فرحانين اذا بهم. لا راك باش تعاود ترجع تعاود ماده الفرنسيه ولا باش تعاود ماده العلوم التجريبيه ولا باش تعاود ماده ما عرف شنو. علاش هو وقتها كمل لك الامتحان ومد الوريقه تنفس هكا الصعداء خرج فرحان انه كمل السمان بلوكي وخرج نعاودوا نرجعوا.
0: عندي سؤال عليش. عندي سؤال اليوم سمعنا انه فما امتحان تسرب في ولايه تطاوين. الفكرة علاش مسكين على الموضوع؟ سؤال
2: والله هو أنا مثلاً, شخصيا ما كنتش نسمع له وما كانش معناها فما من العائلة شكون يعني ما معناها متأثر بالحالة هذه اللي, اللي صارت معناها ورجع معناها باش يعدي بعد انتهاء الأسبوع المغلق.
1: رغم أنه سمعنا فما تسريب صار في سوسة، تسريب صار في أريانا صار، لكن احنا زاد عنا تسريب، حتى نحن صار عنا تسريب
0: ولكن مش معلن. مش معلن. اذا الولايات الاخرى معلن عليها،
1: هذا دورنا احنا هو حكينا عليه. نحن قالنا عنا تسريب في مادة تحديدا في مادة الفرنسية، وتعاود البارح التلامذة البارح رجعوا عاودوا الامتحان نتاعها. بلقيس نو رايك في الموضوع؟
3: والله انا عندي برشا اسئله في موضوع الايديوكيشن، موضوع التعليم بحر، خاطر انا نعرف التعليم معناه هو الاساس نتاع اي حاجه، معناها ما نجمو نولوا اي حاجه في الدنيا كان ما نبدو بذاك المقومات الاساسيه والمبادئ والقيم اللي تعلمناها في التربيه الاسلاميه وفي التربيه المدنيه. ما نعرفش نحفظ الصب احفظ الصب ومن بعد معناها ما فهمتش. باي اول حاجه يا اخي قبل اساليب الغش مش كانت، ما نعرفش قبل شوي معناها حتى في الوقت اللي كنت فيه نورمالمون كانت قبل هذوكم في الاوراق الصغار ولا في الطاوله تكلمتين وتتغشش كيف البروف يقول لك بدل بلاستيك ولا تحس روحك خسرت دواء. ولو يا اختي ديزيكوتير في اي بي ولو شو اسمه
1: هو راهو الغش غش ورقه صغيره كيت ما تحبش هو غش.
3: اما الاساليب هذه ما هو شنو فما بروفيت راهم مازالوا ما همش فاهمين اش معناها التطورات التكنولوجيه. كيما قبل ينجم يشدك في ورقه تو ما ينجمش يفهم عندك ما تتشافش راهي بالعين المجرده. ليزيكوتير معناها برشا بروفيت لازم يسمعوا اللي فما دي تكنولوجي جدد معناها حتى في اللونات معناها تبدا ماشي في بالك لونات نتاع نظر هي لونات معناها عادي تنجم تراب اساليب متطوره. والجروبات نتاع التليجرام معناها ولو ما عادش يبعثوا في الواتساب فما ابليكاسيون اسمها تليجرام اللي هي يمشوا يبعثوا فيها الخدمه الكل. سينو الاسباب علاش واحد يقول
1: تليجرام
3: ما هو خطر التليجرام يستعملوا فيه الشباب اكثر يستعملوا فيه اكثر فيقول لك معناها ما تتشدش في الوزاره يمكن ما تتبعش وكل شيء. فالتليجرام راهو هو ديجا يهبطوا فيه برشا حاجات ماهيش قانونيه وما علينا اي حتى لا اخلاقيه وحاجات معناها بالحق معناها فيها حتى ما ندخلوش في المواضيع عامة حاجات معناها تمس الانسان معناها في في في ريبوتاسيون تاعه وبرشا حاجات. واحنا خلينا في التعليم تاعه. الحاجه الاخرى الاسباب اللي ديما نرجعوا نحكوا عليها معناها نورمالمون هو هكا التواطؤ نتاع العائله في بالك اللي تولوا حتى العائلات في حد ذاتهم معناها يتشاركوا في انه يقول لك صغيري نحبه ينجح تعطيه هي الفلوس هذاك الملاين وكل شيء باش هو يمشي يدبر لك شكون باش ينجح باش هو يمشي من بعد يقرا فيه كول بريفي باش ما نعرفش شنو نضمن له مستقبل.
1: يعني العمليه نسكن
3: متشاركه فيها. علاش احنا نرجعوا للاسباب؟ لانه الاستاذ متشارك على خاطر في برشا حالات ما نحكوش على الاساتذه الكل فما اساتذه متوطئين معناها ما فهمتش اي للتلميذ في حد ذاته ما المقارنه معناه من الكثر الضغوطات النفسيه اللي تصير في الدار معناه يولي يفرغ الكبت نتاعه ويفرغ الغش نتاعه في انه معناه يمشي نقل يقول لك اسهل لي معناه. وبعد نرجعوا الموضوع نتاع طاقه الاستيعاب اللي في الفاكولتي برشا يتحرموا وترسي لهم يقروا بالفلوس في في في في بلاصة ما إنه يقرأ في الليتاتيك بالسكور متاعه. الحاجة هذه رايبش تضر معناها الكريديبيليتي متاع الشهادة التونسية متاعنا لبكالوريا، معناها شهادة كانت قبل معترف بها البرة وتنجم تقرأ البرة وتنجم شكون معناها اللي عنده شهادة البكالوريا تسمى حاجة كبيرة. توا معناها نضربوا في الشهادة متاعنا، نضربوا في سوق الشغل، معناها نولي أنا نخدم أستاذة ولا مهندسة ولا طبيب وأنا منقلة، معناها حتى في اللي كاباس يخجم علي فات معناها ماجوري فاكسيني كبار يجبد لك تليفون ويفسكي معناها باللغة العامية إيش معناها. وفما موضوع آخر ما نعرفش حكينا فيه المري فاتت في الكواليس هي عادة تقطيع الكرارس معناها.
1: أي
3: ما نعرفش هل هو فعل انتقامي، هل هو معناها ما فهمتش فما رغبة.
1: تعبيرة من التعبيرات متاع تلامذة أنه أنفع خلطنا نهاية العالم، نهاية السنة الدراسية نهاية العالم ما نعرفش الحقيقة
3: عن ربي نهاية العالم في المسار الأكاديمي.
1: أما شنو خلطنا نهاية السنة الدراسية، دونك تعبيرة من عندهم هما شدك الكراسة كتحكي لو
3: يقعد ورمية في الشارع.
1: ورد بالك بربي تحكينا على شنو عمل عبد الله، رد بالك.
3: اي
1: رد بالك خاطر اول حاجه الوقت معاش عندنا، ثاني حاجه ما تحكيناش على شنو عمل عبد الله وقت اللي شاف الولايات
3: تصرف حاجه مهمه جدا اللي لازم
0: اما تصرف راقي صراحه.
1: لا طبعا انت تصرفاتك كلها راقيه مما لا شك فيه، اما ما انا باش ما ناخذوش برشا وقت خاطر
3: تعسفي عبد الله.
1: لا لا لا تعسفي، لا لا لا لا بالعكس، لو كان جاوا عندنا 4-5 من الناس لو كان جا عندنا 5 من الناس كيما عبد الله راهي توا البلاد من طريق مستقيم. رولا عندنا تقطيع متاع اوراق في الكياس ولا تكسير عظم مع الاساد دراه استاذك هذاك ومعلمك ومربيك واللي تحبه انت من بعد ما يعلمك وبعد ما يربيك وبعد ما يخليك انسان محترم تخو حر عظم باش تكسرها ترميها على استاذك. شنو هالتصرفات هذه اللي فيها برشا الحقيقه قله احياء مش حلو. راه احنا تعلمنا المعلم نقدسوه المربي، راه استاذك عنده قيمه كبيره عاليه تاخذ العظم باش ترمي. انت ابوك وامك يحكيوا على غلاء معناها العظم مش منجم يشري حار عظم يعملك بيع عجه في الدار، تمشي انت تلم فلوس تكسر العظم ترمي على استاذك. تصرفات الحقيقه مش
3: حاجه مهمه لازم نقولوها زاده في
1: بسرعة.
3: في موضوع اول حاجه الاساتذه معناها يجب احترامهم. علاش؟ على خاطر في السنوات الاخيره معناها نشوفوا في حالات بتاع تنمر على الاساتذه وحالات بتاع براكاج معناها جوست هكا كلمه خفيفه. وفي الحلول معناها اللي لازم تصير انه لازم تفعيل اجهزه تشويش في الكلاس. على ما تصير الشيخ على ما
1: اجهزه التشويش
3: اللي تصير في الكلاس معناها
1: كل عام نسمع باش يعملوا هي الاجهزه هذه اللي مش تعمل تشويش
3: والا الكواشف نتاع المعادن الحاجات اللي انا ما نجمش نراها بالعين المجرده كيما ليزيكوتير والحاجات هيك لازمهم يتكشفوا ولازم نستعملوهم الاجهزه المتطوره كيما نحبوا الرقم نتصير في كل شيء تصير حتى في ليدوكاسيون. ان شاء الله معناها
1: الموضوع عبد الله كي تشوف انا حل في الموضوع
0: ان شاء الله. ناخذ ملفك يا بلقيس
3: يجب متابعه الملف عاجلا.
1: اطلع علي فضلك وشوف لنا حل في القريب العاجل. حاجة أخرى مهمة زادة فيها برشة التوعية كي نحكيه عليها باش ما نقعدوش نسمع في حكاية من هنا ومن غادي وتدخل أمور بعضها ونبدأ خايفين وساعات الحاجة راهي ما تستدعيش باش نكونوا خايفين برشة، فقط أنه نكونوا سباقين واعيين وفهمين شنو لازمنا نعمله. تونس فعلت مؤخرا بروتوكول صحي وقائي استثنائي، ديما نقولكم وقائي صحي استثنائي في كل المعابر الحدودية في المطارات في الموانئ في المنافذ البرية. علاش؟ حتى يصير التوقي من فيروس إيبولا هذه باش نحكيوا عليه اليوم الغالب، ولينا كل أسبوع نحكيوا على فيروس جديد. جمع الفاتة تحكينا على هانتا، اليوم نحكيوا على إيبولا. وهذه الإجراءات راهي معناها للفيروس هذوما الاثنين كإجراء احترازي، ما تخافوش. مش معنى رانا عندنا حالات إصابة في بلادنا باش ما نبداوش نسمع في كلام من هنا ومن غاد، راهي كلها معناها إجراءات احترازية والوضع تحت السيطرة. هذا مش كلامي أنا، كلام السيد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس. هاو عندنا عملية استباقية
0: صراحة ممتاز جدا. هذه من النوادر أن يكون عندنا استباقيات في الأشياء، الحمد لله حاجة ممتازة جدا. نشكر دائما وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة سي مصطفى الفرجاني. صراحة هو وباء إيبولا هو منتشر في أفريقيا، في جنوب السودان، في رواندا، تنزانيا وبعض الدول الإفريقية. فتونس قلت لك إحنا على أبواب صيفية، علاش ما نكونش عندنا استباقية واستعداد مسبقا؟ الحمد لله حتى هذه اللحظة ما عندنا ولا صفر حالة في تونس والحمد لله. ولكن في علم الأوبئة وعلم الفيروسات المطارات هي الخط الدفاع الأول في الأمن الصحي.
1: أي طبعاً.
0: إذن لما يكون عندنا تجهيزات وعندنا الاستباقية في المطارات وفي الحدود باش الزائرين أو المسافرين اللي يدخلوا تونس كلهم على الأقل مراقبين صحياً تحت الأجهزة، وعندنا فكرة هذا من كورونا سابقاً فالحمد لله أصبح عندنا استباقية في المطارات، الأشعة فوق البنفسجية وبعض التحليلات وبعض يشوف الحرارة في الجسم هذه كلها أجهزة متقدمة جداً موجودة في المطارات الآن
1: تعلمنا
0: تونس
1: من فيروس كورونا، أخذين الدرس
0: وفي المواني البحرية وفي الحدود البرية. هذا حاجة ممتازة جدا باش نحاولوا نحمو بلادنا من الأوبية. البروتوكولات المطال ومناطق الحدود والمراقبات هذه أصبح لازم تكون دائما موجودة صراحة، لأنه الأوبية احنا الآن في عالم الأوبية، فالصيف هذا باش يكون صيف شوية رزين علينا ولازم نتحملوا بعض سخانة سخون، بعض البروتوكولات الجديدة الصحية، المياه وشح المياه، الله يعين الفلاحة صراحة، الله يعين البحار نتاع البحر، الحوت راهو باش ينقص لأنه الحرارة قوية في المياه، فالحوت دائما يمشي للأعماق يحوم على البرود نتاعه. فإذا احنا في مرحلة شوية رزينة نتحملوا بعضنا، قاعدين نوعوا الناس عن طريق الإذاعة باش يكون عندنا استباقية حتى في المخيلات نتاعنا وفي أنفسنا وفي سيكولوجية نتاعتنا باش يكونوا جاهزين
1: متحضرين
0: جاهزين. انتبهوا من نقص شرب المياه وغيرها من الأشياء باش نحموا بعضنا في جسمنا وفي عقلنا وفي نفسيتنا.
2: احنا في بلاد يعني متربيين على عقلية احين اليوم وقتلني غدوة كل نهار ونهار ونعطيني نعدي نهار اليوم سلامات في مكلتي في في في في مصاريفي في مع صغاري مع دارنا مع القضية مع مشاغل الحياة الكل، وهذه العقلية اللي يمشي بها التونسي تقريبا في حياة الكل. ولكن احنا نرجع طبعا الموضوع التأمين المطارات بالتفعيل البروتوكول الصحي الخاص بفيروس إيبولا، هو باهي انه يمشي مع الفيروس هذا ومع هانت اللي حكينا عليه الاسبوع اللي فات وقت اللي حكينا على ضرورة يعني ان تكون فما اجراءات استباقية. هذه حاجة نفرح بها خاصة وقت اللي نعرفوا اللي المسألة يعني متعلقة مش فقط يعني ببروتوكول يعني فقط لاكتشاف الإصابات وإنما للتعامل معها وحتى لتأمين نقلها إلى أماكن مخصصة للحجر الصحي وتوفير يعني المراقبة الصحية حسب الحالات. هذه حاجة باهي يعني وقت اللي نشوفوا اللي الإجراء هذا يهم مش فقط المطارات، يهم المعابر الكل يعني سواء كانت الموانئ البحرية ولا المعابر البرية ولا المطارات، حاجة باهية. وقت اللي نعرفوا كما حكيت أنت عبد الله إنه المسألة قادمة على صيف، والصيف فيه اكتظاظ في المطارات، فيه اكتظاظ في الموانئ، فيه حركة سياحة وحركة يعني عودة ورجوع للتونسيين بالخارج بأعداد كبيرة، فما احتكاك كبير في المطارات في المعابر، فما يعني درجة كما نقول احنا امتلاء بالنسبة سواء كان للطائرات وإلا للبواخر اللي تجي لتونس، فتحتم يعني على أنه تكون المطارات مجهزة ببروتوكول من نوع هذا، وخاصة مع أنه تونس يعني في في في وقت من الأوقات يعني حتى وقت الكورونا صحيح تعبتنا الكورونا تعبت برشا ناس، ولكن نسبيا تونس حتى ولو أنها بدت فيها الكورونا مخر مقارنة برشا دول بقينا يعني شهور وإحنا نتفرجوا في الكورونا البرة من تونس يعني في وسائل الإعلام، ولكن وقت اللي وصلت تونس صحيح تعبتنا كما تعبت برشا دول، ولكن نتذكر أنا وقتها كيفاش كانت المؤتمرات الصحفية وكيفاش بالدقيقة والدرجة نستنوا فك التحيين متاع حصيلة الفيروس وكل شيء. أنا ما نتصورش أنه باش نوصلوا لمرحلة معناها كيما اللي عشناها في كورونا، ما نتصورش سواء كان في علاقة الناس بالفيروس ذيك ساعات معناها درجة الهلع والخوف المبالغ فيها أحيانا
1: خذينا التجربة
2: يعني حتى ممكن احنا ما نفيقوش بها، لكن هي ممكن دخلت لا شعوريا في سلوكاتنا اليومية في تعاملنا يعني ولت تشوف الناس تلبس البافات وحدة وحدة كي تمرض، وليت تشوف الناس تشري جيل معناها
1: الجيل معقف،
2: وليت تشوف الناس معناها ما تسلمش عليا مريض من غير ما نخرج، فما سلوكات تشربناها شوي مع كورونا، ولكن فيروس هذا معناها باهي أن تكون عندنا إجراءات هذه حتى ولو أنه ما فهم شكل الخوف الكبير من أنه يكون بنفس التهديد اللي نجم يكون عمله كورونا في وقت 2019-2020.
1: بالضبط، ديما نرجع نقول راهو احنا نحكيه عليه راهو ونحكيه عليها معناه كإجراءات احترازية، معناه مش ربما اللي بدأ اللي خلط علينا وإحنا نحكيه على الفيروس. راهو الحمد لله مع صفر حالة في تونس، ما عندنا حتى حالات، ولكن هذه كلها كما قلت إجراءات احترازية. نختم معك بلقيس.
3: هو من أجل معناها طمأنة المستمع متاعنا، راهو الحالات في العالم معناها أجمع راهي منخفضة جدا، هي جزء في كونغو الديمقراطية منتشرة بطريقة سريعة جدا معناها، وتسببت في وفيات معناها، لكن في العالم التو الحمد لله معناها وخاصة في تونس ما فما حتى حالة. لقاحات موجودة، الحاجة الباهية واللي عكس الكورونا معناها اللي لقاحات متواجدة، والحاجة الأحسن من هذا الكل اللي احنا في تونس المنظومة الصحية متاعنا قاعدة تتحسن معناها في التهيئة متاعها، وقاعدة تتعلم من دروسها معناها بالحاجات اللي صارت لنا قبل. وشكر هذا الوزير الصحة اللي هو مصطفى الفرجاني، دكتور مصطفى الفرجاني اللي قاعد معناها يعاون في الـ في الـ في الـ في الدومين هذا انه يتحسن. ثانيا انه الفضاءات متاع الحجر الصحي جاهزة الحمد لله معناها متواجدة، فما بروتوكول وقائي معناها يحمي الجماعة اللي جايين من نقاط العبور اللي جايين لتونس سواء البحرية البرية والجوية. التشديد المراقبة الصحية متواجدة زاد حتى على المسافرين القادمين من الدول الموبوءة، وإخضاع الوافدين لفحص أول يقيسولهم الحرارة باش يشوفوا اسكو فما حالات متاع حالات معناها الفيروس صار لهم ولا. هنا بالنسبة للفيروس هذا ينتقل فقط عبر الاتصال المباشر بالسوائل الجسمانية للمريض، معناها العدوى تتطلب احتكاك مباشر وقريب برشا، معناها إذا كان ما صارش حالات في تونس الحمد لله أمورنا هانية، واحنا الحمد لله كما يقول عبد الله معناها في حاله استباقيه وفي حاله معناها تشديد مراقبه، وان شاء الله ما يصير كان الخير
1: ان شاء الله. احنا نتمنوا اكيد السلامه للناس الكل. وفي حديث الدكانه نسمع اغنيه وراجعين البورتريه.

0: بين مجموعة بن عروس ومجموعة الحمايم البيض ترسمت ملامح تجربة الأغنية الملتزمة في تونس. واليوم نحكي على عطاء كبير بين الفكر الفني وطبعا المسار المتنوع اللي فيه عطاء كبير برشا للفنان اللي باش تحدثنا عليه بعد شوية بلقيس في بورتري.
1: بورتري مع بلقيس.
2: فما غيابات توجع برشا، غيابات تخلي بلاصتها كبيرة في قلوبنا وفي ذاكرة تونس الثقافية. نهار 21 مايو 2026 ودعت تونس قامة فنية كبيرة ومربي أجيال استثنائي وفنان عاش وفي للكلمة الصادقة ونبض للشارع حتى الآخر نفس في حياته. الفن متاعو كان مراية تعكس الواقع التونسي، الموسيقى متاعو كانت تحكي على معاناة العمال، فقر التهميش وحلم الشباب في الحرية والعدالة الاجتماعية. نحكي وعلى الراحل عمار القاسمي. كان يكفي انك تقول اسم سي عمار باش يعرفوا اللي انت تحكي على معلم الصبيان اللي قرأ أجيال. الراحل هذا ما شافش الفن مجرد تسلية وترفيه فقط، بل كانت بالنسبة له نضال ورسالة وفكر يربط بين قاعة التدريس وخشبة المسرح وساعات الجامعة اللي يهزها بصوته وساحة الجامعة اللي هزها بصوته وألحانه لسنوات. رحلته مع الفن الملتزم بدأت مع أواخر السبعينات مع مجموعة أولاد بن عروس، وقبل ما يأسس في عام 1980 مع رفاق دربو إلياس وحشاد وزكريا القبي فرقة الحمائم البيض اللي صنعت ربيع الأغنية الملتزمة في تونس. سي عمار ما كانش مجرد عازف ناي عادي، كان ينفخ من روحه في آلة الناي فتتحول النوتات لصرخة حرية ونشيد يرتدوه الطلبة ويرددوه والمناضلين في كل شبر في البلاد. ولأنه فنان حقيقي ما عندوش حدود، خلى بصمته في ألحان المسرح ومسرح الطفل والسينما، وصل حتى يستعمل دماء الماريونات في سياقات علاجية وإنسانية باش يداوي بها قلوب الصغار والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي السند. غادرنا عمار القاسمي بجسده، لكن خلى وراه تاريخ ما يتمحاش، وآخر ما نختمو به هي الأغنية الشهيرة الشيخ الصغير اللي هي من كلمات الشاعر الكبير آدم فتحي وألحان الموسيقي الشادلي الخمسي. إن شختك الجذع يوما وغادرتني الطيور، فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور، والآن يا أصدقائي حطت بي الطائرة ودار عمري كخط ليكمل الدائرة. رحم الله الفقيد ومعلم الصبيان عمار القاسمي.
0: يعطيك صحة بلقيس. بالفعل عمار القاسمي مسار من العطاء الفكري والفني، علاقة كبيرة برشا جمعته بالشاعر آدم فتحي، وكذلك يعني في في في نفس النهج الموسيقي الأغنية الملتزمة وعادل بوعلاق، يعني هذه المجموعة اللي تربينا عليها في الأغنية الملتزمة. الله يرحمه، خسارة كبيرة برشا، لكن هذه هي الحياة بتبيعة ومشيئة ربي إن شاء الله يرحمه. حبينا اليوم بورتري كتكريم لروح عمار القاسمي. الجزء الأول شارف عن نهاية في حديث في الدكانة، أكيد الجزء الثاني راجعين بعد موجز الأخبار في مواضيع أخرى. عبد الله يقرأ مش نكلمك تحضر في دروسك في أكيد مواضيع ونقاط أخرى مهمة. خليكم معنا، راجعين بعد الأخبار إن شاء الله.

0: موجز الأخبار.
1: موجز أهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم 9 من ذي الحجة في التوافد على صعيد عرفات الطهر لأداء الركن الأعظم من الحجة، وشهدت عملية التصعيد إلى مشعر عرفات تنفيذ خطة تفويج دقيقة ومنظمة عبر قطار المشعر المقدس الذي ينقل قرابة 350 ألف حاجة إلى جانب أكثر من 24 ألف حافلة تعمل بنظام نظام التردد. دعت اليوم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 من مساء اليوم العيد، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. في تطوين وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية وتسريع وتيرة التحول الرقمي للإجراءات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطوين يوما إعلاميا للتعريف بمنصة تقديم طلبات حفر الأبار العميقة. في الشأن الدولي، أفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بجروح أصيبت بها في القصف الجوي الصهيوني الذي استهدف يوم أمس خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال انفجار طائرة مسيرة مفخخة داخل الكيان الصهيوني قرب الحدود مع لبنان أطلقها حزب الله، وأشار بيان للجيش أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وفي إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية يوم أمس واحتفاظه بحق الرد على أي انتهاك من واشنطن. أفادت القناة 13 في الكيان الصهيوني بأن الطاقم الوزاري المصغر في الحكومة الصهيونية سيعقد اليوم اجتماعا في ظل التطورات الميدانية المتصاعدة على الجبهة اللبنانية إلى جانب المساجدات المتعلقة بالاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران.
0: بلاغات.
1: أهلا بكم من جديد. تدعو بلدية تطاوين كافة متساكني المدينة إلى ضرورة الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع فواضل العيد، وذلك بالحرص على وضعها في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق وإيداعها في حاويات النظافة والمجرورات المخصصة لذلك بالأحياء وأهم مفترقات المدينة. كما تدعو إلى عدم إلقاء الفواضل عشوائيا بالساحات والشوارع ومجاري الأودية، وإلى عدم إلقاء فضلات ودماء الأضاحي بشبكات تصرف صحية. وأكدت البلدية أنها ستقوم بنشر الحاويات والمجرورات المعدة لاستيعاب فضلات العيد بالمواقع التالية ليتم رفعها مساء يوم العيد، وهي تطاوين جديدة، موقع السوق الأسبوعي، حي عباس، قبالة، مقهى بالما، حي المهرجان، حي بن محمود، حي المهرجان أيضا، جمع الأنصار، مجرى واد القمح، قبالة المطمطي، واد القمح قرب جسر البلول، شارع الطيب المهري، المحول الكهربائي، وحي النور قرب مخبزة بن قايد، حي برور، مجرى واد تطاوين، نهج المنجسليم، مفترق قصر المقابلة، مجرى واد تطاوين، غرغار، طريق غرغار الجسر، الركبة، مجرى الواد، قبالة المكتبة العمومية، ومجرى واد القمح بقنط قبالة أو قنطرة برشادة تحديدا. كما تعلم بلدية بن قردان كافة المتساكنين أنه تم تركيز حاويات مخصصة للغرض على أن يتم رفعها يوم العيد بداية من الساعة منتصف النهار، وتؤكد أن هذه الحاويات هي مخصصة لتجميع جلود الأضاحي. وتدعو البلدية كافة المتساكنين للانخراط في هذه الحملة الخاصة بتجميع جلود الأضاحي من أجل بيئة سليمة ومحيط نظيف. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موجة أو تمام منتصف النهار في نشرة لأهم وآخر الأخبار.

0: تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: عيد مبارك يا مسلمين.
2: جانا العيد
3: منوعة عيد الإضحى المبارك على موجات إذاعة تطاوين.
2: أمة سيد النبي مبروك مبروك العيد.
3: استضافات
2: محطات خارجية.
3: جانا العيد مع هادي عبد القادر وعبد المجيد حداد، عشوية 3 من 4 للعشر متاع الليل.
4: عيدكم مبروك.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: الدكان
2: وهيدي جشش قهوة قهوة تبين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة.
1: صباحاتنا
3: تعكس حديث الناس
1: وعطور المجالس وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم. نرجع في الجزء الثاني من الدوكينا مقداد السيلي. رجعنا بغرودات نحن ما غنى مقداد السيلي الحقيقه غرودات اللي سمعناها هنا عندنا برشا ما سمعناهاش. مرحبا بكم رجعنا في فقراتنا اللي نكملوا بها في الساعه الثانيه ونمشيو للفقره المواليه مع هادي.
1: هدرة ثقافية مع وليد.
0: كيف ما العادة الهدرة كل أسبوع بإمذاء وليد. اليوم وليد يحدثنا في موضوع الحقيقة مهم. هي سنة دراسية هي زادة شرفت على النهاية وعلى الاختتام. فالمؤسسات التربوية في تونس بصفة عامة في شهر هذا في شهر ماي تشهد تقريبا معناها ذروة الأنشطة واختتام خلينا نقول اختتام المواسم الثقافية والنوادي المدرسية. و توج الفترة هذه عادة ما تتوج بتنظيم معارض ربما فنية ولا عروض مسرحية ولا موسيقية وغيرها. لكن احنا هنا سؤال نحب نسألوه بعد سنة كاملة واحنا اليوم على مشارف اختتام موسم ثقافي بالمؤسسات التربوية. وليد يسأل سؤال: هل من أثر؟
2: احنا الموضوع كنا حكينا فيه منذ بداية السنة الدراسية منذ شهر سبتمبر. اول موضوع افتتحنا به هدرتنا الثقافية في سبتمبر كان أهمية النوادي الثقافية في المؤسسات التربوية
0: بالضبط.
2: وسط يعني رواج الهواتف الجوالة والحرب الإلكترونية والرقمية اللي تستهدف صغارنا وشبابنا. وناقشنا برشا مدى أهمية النوادي الثقافية في صقل شخصية التلميذ، في بناء شخصية التلميذ، في تحقيق التوازن بين الوجداني والعاطفي والمعرفي والثقافي، وأنها تخرج الابداعات اللي عند التلاميذ سواء كان في المسرح في السينما في الغناء في الشعر في الالقاء في كل المجالات الفنيه التشكيليه موسيقيه الى غير ذلك.
0: لكن ديما عندنا لكن
2: للاسف
0: ايوه
2: يعني مساله انه النشاط الثقافي اللي حكينا عليه في اطار المؤسسات التربويه ولا حتى في غيرها انه بقى ديما موسمي مناسباتي مرتبط دائما بتظاهره نخدم عليها بمجرد ما توفى
0: انتهى كل شيء.
2: يصيرك الرلاشمونك الارتخاء والتوقف على النشاط ويصير معناها على خاطر مانيش نخدمه بحافز داخلي يخلينا ان نخدمه من اجل ان نطوروا انفسنا، لا يخلينا معناها نخدمه على اهداف قصيره المدى يعني في ساعه ما توفى بها هي يوفى الشغف وتوفى الدافعيه ويوفى الشيء اللي خلينا نواصلوا ان نمشوا في في في ان نواصلوا النوادي الثقافيه هذه. والدليل الكبير انه حتى ان المؤسسات التربويه اللي فيها نوادي متواصله قاعده تتواصل يعني تقريبا فيها قله قليله من المربين والا المختصين اللي شدين الصحيح في في في بعض الاختصاصات اللي ينشطوا فيها في نوادي ثقافيه يعني حتى وهو يواصل لكن المجموعه تتجدد كل عام
0: صحيح.
2: المجموعه تتبدل ما فهمش استمراريه حتى على مستوى الاشخاص. والمره فاتت ناقشوا معنا في مساله علاقه المؤسسات التربويه اللي كل النصوص حكينا ياسر على النصوص والتشريعات
0: صحيح.
2: التونسيه وقلنا راهي على الورق هي من افضل ما فما ولكن في التطبيق هي من أسوأ ما فهم. وقت اللي نشوفه معناها مؤسسات تربوية فيها جمهور متعطش أنه يخدم أنه يخرج الطاقات اللي فيه أنه نستقطبوه النحو نحاول نخفه من حالات العنف حالات الغش حالات التنمر حالات سوء العلاقات اللي تنجم تكون بين التلامذة في بعضهم وإلا التلامذة مع الأساتذة وإلا التلامذة مع الإطار الإداري والقيمين وما إلى ذلك وحراس والأعوان اللي يخدموا في المؤسسات التربوية. الثقافة تبني جيل وتبني مجتمع تبني أخلاق تطور الحس الفني. احنا نشوفه معناها يعني حتى على مستوى التشريعات نلقوا معناها مؤسسات تربوية تعج بالتلامذة اللي أغلب وقتهم فارغ عندهم سوايع برشا فارغة رغم ثقل المنهج التربوي والبرنامج التربوي لكن ديما متعطشين وديما في حاجة يعني انهم يعملوا نشاط ثقافي. وانا اخذت مثال مرفت نحكوا في كواليس الاعداد للبرنامج انه يعني في مؤسسه تربويه يعني تلقى معناها فيها ثلاثه نوادي يعني الاعضاء النوادي الثلاثه هم نفس المجموعه يعني نفس المجموعه موجوده في موسيقى ومسرح وسينما. علاش؟ فقط لانهم عندهم الوقت واوليائهم وهما ومعلمينهم يعني واخذينهم ومحتضنينهم بطريقه انهم صغيرات هذم يعني معبين وقتهم متميزين في القرايه متميزين في الحضور متميزين في الأخلاق ومتميزين في الـ في الـ في الجانب الـ الـ الـ الـ في الجانب الثقافي، والدليل انهم متوجين وطنيا في اكثر من مسابقه.
0: صحيح.
2: فحاجه تشرف. وحتى كان صار قبل لك المشروع نتاع تونس 88 في اطار هذيك الحفلات الموسيقيه اللي كانت تصير، خذا صدى في وقت من الاوقات، ثم من بعد خفت ولا يتلاشى بالتدريج، وقت اللي هو في وقت من الاوقات عمل صدى باهي. النوادي الثقافيه في المؤسسه التربويه سواء كانت معناها في ما يسمى النوادي النموذجيه اللي هي مسرح وكورال وسينما والنوادي المطالعه وشويه كنوادي نوادي البيئه، يعني الاقبال ضعيف. وقت اللي انت عندك معناها تلامذة تنجم تستقطبهم، لكن مؤسسات تربويه تشكي برشا من قله الامكانيات، من قله كيش نقولوا احنا معناها التمويل اللي ينجم يدعم النوادي هذه، سواء كان بتجهيزات او اللي ينجم يعوز المندوبيات، ولا وزاره التربيه اللي ما تنجمش توفر كل التجهيزات لكل المؤسسات. ولكن في المقابل كما قلت لك تشريعيا فتح افاق كبيره في التعاون والشراكات مع المؤسسات الثقافيه. وقت اللي احنا نحضروا مع في مؤسسات ثقافيه والا شبابيه في الجهه، واحنا نبدو حتى من تطوين عندنا برشا مؤسسات ثقافيه وشبابيه موجوده في الجهه مجهزه بافضل ما يمكن للشاب انه يحلم يخدم به، سواء كان تجهيزات تقنيه او صوتيه او موسيقيه او فضاءات يعني تصوير، والا فضاءات يعني للتمثيل والرقص، كل انواع الانشطه اللي نجم يمارسها التلميذ. في المقابل هم قاعدين يعانوا من عزوف. يعني احنا عدنا في مؤسسه تربويه جمهور يعني متعطش للنشاط الثقافي تعزو الامكانيات، وفي المقابل عندنا مؤسسه ثقافيه وشبابيه عندها الامكانيات وعندها الفضاءات، ولكن ما عندهاش جمهور وما عندهاش
3: يعني سامحني وليد حبيت بس ندخل معاك انه وزاره التعليم ماهيش فماش اتفاقيه مع
0: وزاره التربيه
3: سامحني ما فماش اتفاقيه مع وزاره الثقافه، بمعنى بنبسطها اكثر المدارس الموجوده في تطاوين ما فماش علاقه مع مركب الثقافه والانديه الثقافيه، ما فماش دمج مع بعضهم
2: مع الانديه. لا، المؤسسات في بينات بعضها فما تعاون راهو يعني بين يعني المندوبيات الجهويه للتربيه ومندوبيات الثقافه عاده فما تعاون، والمساله ماهيش بك الصعوبه وقت اللي باش تنظم تظاهرات. لكن احنا ماناش نحكوا على تظاهره، احنا نحكوا على يعني نشاط متواصل مستمر يستقطب التلامذة ويتواصل عام بعد عام بعد
3: هذا
2: عام.
3: مش موجود،
0: مش معناها بانتهاء السنه الدراسيه تنتهي على الورق هذه، علاش ما تتوصلش
2: على الورق؟ يعني من حق انه يعني اي جمعيه ثقافيه سواء كانت معناها من المجتمع المدني او من بعض نوادي اللي موجودين في المؤسسات الثقافيه والشبابيه انهم يعني يتواصلوا مع مندوبيه التربيه من اجل انه يمضوا اتفاقيات شراكه ياخذوا بها كما نقولوا احنا الترخيص او التصريح بالنشاط في المؤسسه التربويه سواء كان بتنشيط النوادي والا اقامه يعني
3: الاولياء في الصيف عندهم اولادهم صغار في الابتدائي او متوسط
0: يعني.
3: هل ينجموا يدخلوا اولادهم للمركب الثقافه والانديه هذه الثقافيه؟
2: ايه هذا كنت نحكي لكم اصلا يعني
0: هو
2: اصلا مفتقرين الجمهور.
3: اذا
2: ناقصين اقبال
3: الاولياء الان باش يدخلوا اولادهم للمركب الثقافي، كيفاش يعملوا؟
2: يتصلوا بالمركب الثقافي ونتيجتهم حتى المركب الثقافي هنا فيه برشا نوادي سواء كان نادي ألمانية نادي إسبانية نادي تربية تشكيلية نادي رقص نادي موسيقى نادي سينما نادي خط عربي،
0: يعني
2: فيه برشا نوادي
3: بمعنى ينجموا يهزوا أولادهم يدخلوا من النوادي هذه
2: بطبيعة الحال
3: ومجانا
2: بطبيعة الحال
0: أكيد
3: مجانا. هذه مهمة جدا أن كل الأولياء واللي يسمعوا فينا أنه حاولوا يهزوا أولادكم استغلوا الصيفية دخلوا من المركبات الثقافية اشتراك مجاني يتعلموا اللغات الرسوم كما قال وليد ممتاز.
4: حاجة أخرى معناها العقلية المتوارثة متاع لازم بالطاقات متاع التلميذ تمشي للاستودات متاع الفيزيك والمات وما نعرف شنو بالله مساج معناها راهو يزي راهو التلميذ تعب راهو. بالعكس إذا كان أنت تعملهم باراليل معناها ديز اكتيفيتي يبدل بيهم الجو يحل بي والله يتفتح له برشا حاجات تعرفي حتى الطاقات اللي موجودة عنده ساعات ما تكتشفهاش في الدار تكتشفها في البلاصة اللي انت تمشيلها معناها
0: طبعاً.
4: وتحتك بالعباد اللي هما ديجا دي بروفيسيونيل وكل شيء وهذاك ينجم يعاونك يتحل مخك حتى في المات وفي الفيزيك. هذه حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها بلاي الأولياء نقصوا من الضغط على صغاركم وخليهم يترفوا وخليهم والمويان والبهين الكل تويجوا بإذن الله.
2: خاصة أنه الأولياء اللي صغارهم العام الجاي قادمين على مناظرات وتنس وكان سيزيام ولا نوفيام ولا باك يعني يخلوا لهمش حتى النفس باش يرتاحوا معناها يوفى العام يبدا ديجا دخل في البروجرام
3: تاعهم عكس الراحه هذه مهمه جدا وحتى لو مثلا عندنا مسبح البلدي مهم جدا دخلوا اولادكم للبسين يتعلموا السباحه وثم جمعيات ومنظمات تعلم الاولاد السباحه وتعلم الاولاد كيفاش يعوموا حاجه ممتاز جدا باش يرجع باش يرجع العام الجاي يرجع بطاقه قويه بروح قويه
0: احنا التلميذ شنو يعمل يكمل في ماي في جوان يبدا يعديه الكل في الدار في التليفون او بين البيسي وبين التليفون وبين الايباد ما نعرفش في جويليا يبدا التحضير للسوايع نتاع ليتود يبدا التحضير والاختيار نتاع الاساتذه انا وشنو المواد اللي مش يقراها ما يجي نصف جويليا ولا شهر اوت الا ما يبدا حاضر باش ويقرا وبدا ينطلق معناه ينطلق في السوايع هذه وفي القرايه نتاع ليتود على بكري معناها اختصبني له العطله نتاع خديناها ما خليناهش يتنفس ما خليناهش يرتاح ما خليناهش يعمل الجو نتاعو اللي يحب يعمله في الصيف ويتنفس ما خليناهش يرجع بحب للدراسه بشوق للمقاعد الدراسه للاساتذه اذا كان هي اسمها عطله باش يرتاح التلميذ باش يفرغ مخه من هذاك الكل ويحط حاجات اخرى تفرهد شويه راهو كيف يمشي يعمل سينما ولا مسرح ولا نوادي موسيقى ولا يمشي يتعلم الخط العربي هذوما راهم الكلهم راهي ارضيه مناسبه جدا تخليه هو راجع متفرهد للقرايه نتاعو يحب يقرا اما كي يعدي سيف الكل ويقرا زاد كيف شهر ونص ما بين جويليا اوت وهو قرايه ويتيديت تخرج من الفيزيك تدخل المات تخرج من المات تدخل الانجلي معناها
4: فما جماعه حاجه مهمه جدا لاحظتها زاده فما جماعه يقعدوا العوام اللي فاتت الكل ما عندهم حتى فكره على الماتير اللي يقرا فيها يجي عامه الباك ولا التروازيام يعني يتفكر اللي هو ما فاهم حتى شيء فيضطر انه في الصيف يحاول كل انه كيفاش هو يراجع معناها الماتير اللي فات وخويا راهو الانجلي والفرنسي وكل ماتير الكل جيستيون ما نعرف شنو الكلهم راهم تبداهم السنوات الفاتت يعني هذا حتى للعائلات بالله تكون المراقبه من الاول باش على الاقل التلميذ معناها يطلع لنا يكون مهيئ من الشراك الكل
0: اكيد ما فيش شك ماهوش التدارك راه ما يجيش في عطله الصيف عطله راهي اسمها عطله خليوا صغيراتكم يتفرهدوا خليهم يعيشوا اللحظه وكما قال عبدو فكره هذه خذتني الموضوع اخر يهزوهم للمسبح البلدي ويتعلموا سباحه صحيح راهو خلينا معناها نقولوها هي راهي حاجه تحشم شويه ولكن نتكلموا بكل صراحه راهو ما فماش سباح معناها فماش شباب يعرفوا يسبحوا لهنا صحيح الا غالب ظلمتنا الجغرافيا ما عندناش حتى ذنب احنا نسكنوا في الجنوب ما عندناش بحر اقرب بحر لينا هو جزيره جربه ولا جرجيس مكثر شبابنا ما يعرفوش يعوموا هذاك علاش راهو كيف تسمع ساعات بكوارث تصير في البحورات راهم شباب ما يعرفوش يعوموا وقت اللي انت عندنا مسبح وانت من الاول تبدا عندك الفكره هذه باش تعلم صغارك وتهزو يعمل ناتاسيون يعمل ويعوم ويتعلم وكل شيء يولي يدخل اي بحر يدخل انت تبدا متهني عليه مش تمشي باش تعمل العطله نتاعك في الصيف والله صارت برشا مرات تمشي باش تعمل خلاعتك جماعه مثلا في البحر تتعديها بحر كامل وانت واقف تعس على صغيرك تخافوا ما تدخلش ما تبعدش ما تمشيش يمشيش لو كان هو متعلم وانت متهني عليه انه يعرف يسبح يعرف يعوم ما عندوش مشكلة أنت تبدأ عامل جوك في جهة وصغيرك زادة كيف يعوم على روحه لكن لحنا الحاجة هذه زادة تنقصنا بما أنه متوفر اليوم المسبح البلدي ومش نرجعوا لهم بعد هذا في نقطة مهمة المسبح البلدي في منا ليكم في حكاية أخرى بما أنه موجود بأنه متوفر علاش أولادنا اليوم يتعلموش سباحة
3: حاجة أخرى صراحة المركبة الثقافة بالنسبة لي أنا نحكي على نفسي أنا ما نشوفش أنه فما دعايات أو يهبطوا على الفيسبوك إنه شنية الخدمات اللي قدموها للأطفال في الصيفية يعني أنا أول مرة نسمع منك يا وليد إنه المركب الثقافة في تطاوين يعلم الألمو يعلم اللغات ويعلم الخط العربي ومجانا
0: أي مفتوحة النوادي
3: أول مرة نسمعها هذه يا وليد
0: أنت تصدق إنه النوادي موجودة والنوادي مفتوحة والمؤطرين موجود والجمهور غير موجود
3: لأنه ما فماش دعاية ما في ربط
0: هاو احنا نحكيه اليوم راهو هاو نحكيه وبش الصغار في الصيف أنت تبدأ فما برشا عائلات يقول لك توا كملت القراية وكملت كذا والوالدين يبدأوا يخدموا اش في عملوا صغار في الدار تليفونات معناها هذا هو راهو ما فماش حاجه اخرى بربي باش نعمل له وين وين باش يمشي كيفاش باش يعمل فيها السيف هكا قاعد في الدار وهكا تليفون يجوع ياكل حاجه حتى تروح الام الخدمه والبو وكذا ليه برا سجله في بقى خليه يحسن اللغة متاعه، خلي يتعلم لغات أخرى، خلي يعرف يكتب بمعناه بخط جميل ويتعلم خطنا العربي. راهو على فكرة معناه الناس اللي مازالوا يمارسوا في الحكاية على على على عد السوابع كما
2: يقولوا. والله نوجه تحية للمدي برخيص اللي يعني من أحسن الخطاطين في تونس.
0: في بالك
2: يعني محظوظ اللي يتكون معاه في المركب.
0: يعطيك صح تحية لي. في بالك عم نقول فما صديقة هي من معناها من تطاوين لكنها تشتغل في تونسية أستاذة لغة فرنسية، جيل تطاوين طبعا جيل الأهل والعائلة والكل، وين تسجل يا وليد؟ تسجل في الخط العربي. قلت لها توا أنت أستاذة لغة فرنسية، قلت لي أنا نعشق الخط العربي، نحب نتعلم كيفاش نخطك الخط الجميل هذاك اللي يلزمنا الناس الكل معناها لغتنا هذيك لازمنا نحافظوا عليها، لازمنا نتعلموا الخط العربي. حييتها والله يعطيها ألف صحة. اليوم صغيراتنا زيتها نقص عليهم من التليفون، يهز ويعمل مسرح، يعمل سينما، يغني، يرسم، يعمل برشا. راهو ساعات انت عند ولدك عنده برشا ملك انت ما تنتبه لهمش، ما تفيقش بيهم، ما تفطنش بيهم. دونك فرصه في الصيف نقصوا عليهم شويه تكنولوجيات، نقصوا عليهم التليفونات، نقصوا عليهم البيسيات، خلي صغار يرتحوا عينيهم والخدمه تكون على المخ اكثر، خلي المخ يتفتح اكثر ويفهم اكثر بالطبيعه. وقفه اشهريه وماشيين بعدها الغنية، وبعد الغنية عم بحرك. تفضليتي
5: إشهار. تعتزم شركة اليوني المساعدية سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين، منزل حياة وسيدي بولي.

0: تركيا مشينا للمغرب كيما عندهم هما عندهم لله تركيا نحن عندنا لله عايشه البروته تعرفوها ولا ليه تنحكي لكم عليه في الكواليس مش هنا راه لله عايشه البروته ذي في القروين راهي تبركوا بها هي زاده هكا هادي ما ولا هكاك بالضبط الاغنيه هذه حبيناها حبينا نسمعوها تكون هي مدخل العوم بحرك خاطر اغنيه مخدومه بالذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي باش نمشيو اكيد العوم بحرك وراجعين
1: عوم بحرك مع عبد الله
0: اكيد نحن ما نجمو نعومو كان مع عبد الله ما نجموش وحدنا نعومو في عوم بحرك عبد الله هو اللي دائما يقود الفريق في الفقره هذه بالذات اليوم شي حدثنا على الهجوم السبراني نعرفوا اللي هي محاولات باش متعدده يصير بها اختراق الانظمه حواسيب ولا شبكات رقميه ولا تعطيلها ولا اتلافها والهدف طبعا هو سرقه البيانات ولا تجسس ولا حاجات كيف من هكا والا شل ربما البنيه التحتيه للمؤسسات هذه اللي هي تكون عاده مؤسسات حيويه دونك كيفاش تكون الحمايه هذا هو الموضوع تفضل عبدو
2: في بدايه المطاف شنية هي الهجمات وانواع الهجمات وشنية الامن السبراني الهجمات سابقا الهجمات هي سابقا كانت الحروبات السابقه كانت تبدا باصوات الطائرات في دائما في الحروبات إما كانت إلكترونية أو العادية هي الأساس هو تخويف المجتمع المدني قبل الأثار على البنية التحتية والمباني اليوم تبدل الرسالة أصبحت الرسالة اليوم هي رسالة إلكترونية الاختراقات اختراقات إلكترونية شو يعني الأمن السبراني الأمن السبراني هو كيفاش نحمي كل ما هو كل ما هو إلكتروني كل ما هو رقمي بمعنى الدولة الآن الدول الرقمية كما الوزارات والإدارات والبنوك والمؤسسات الإعلامية كيفاش الاختراقات يدخلوا في البرمجة متاع هذه الوزارات وهذه المنصات ويحاولوا يستغلوا الخلق البلبلة أو خلق التوتر سرق المعلومات والبيانات لخلق الابتزاز في المستقبل من هذه البيانات تعطيل المعلومات وتعطيل التعامل وخلق التوتر سرقة الأرقام والعملات وغيرها من الأشياء احنا اليوم حكينا في موضوع هذا هو في موضوع توعوي في بداية المطاف
0: صح.
2: الدول اللي واجهت اختراقات في برشا دول ومعظم الدول اللي قاعد تواجه في اختراقات كما الولايات المتحدة فرنسا استونيا 2007 بريطانيا واجهت اختراقات في وزارة الصحة صارت بلبلة كبيرة في المستشفيات الحكومية البريطانية اليوم احنا في تونس فما إمكانية تصير لنا اختراقات إلكترونية ينجم يكون في تونس بعيد الشر يكون فما اختراقات على التواصل الاجتماعي لخلق البلبلة صارت قبل جمعة تقريبا في بعض الشركات الشركات المشغلة مشغلة الهواتف دخلوا بعض المجموعات على التواصل الاجتماعي وخلق رسالة مبطنة وكاذبة باش يخلقوا البلبلة بين المجتمع المواطن العادي لما يقرأ الرسالة هذه خارجة من الشركة شركة معينة
0: يصدقها
2: أكيد. وهو كان اختراق باش نواجه هالاختراقات ونواجه هالأزمات تاخذ شوية وقت ساعات من دقيقة من خمس دقائق من ساعة ساعتين نهار نهارين حسب الأزمة وحسب الاختراق كما احنا الآن لما نحمو دارنا عندنا صور برا الدار عندنا باب عندنا كاميرا عندنا ألارم باش على الأقل ما يجيناش حد متطفل على الدار نفس الفكرة للصفحات الإلكترونية انه كيفاش نخلق منصات لحماية الاختراقات وخلق البلبلة نهاية المطاف احنا تونس ماشيين نحب نعمل الرقمنة الكلية للدولة ممتاز وإنما كل ما عملنا رقمنة كلية للدولة كل ما كثرت الاختراقات للدولة متاعتنا
0: محاولات للاختراق
2: إذن لازم يكون فما نوعية من الحماية إذن حطوا في بالنا إنه مش كل شيء نقروه راهو حقيقي. نتأكدوا من المعطى، نتأكدوا من المصدر، حتى لو المصدر حقيقي نزيدوا نتأكدوا من المعلومة، لأن ساعات المصادر تكون مخترقة من جهات معنية. فالحمد لله نحاولوا نطوروا كيفاش نكون عندنا استباقية في الشيء هذاك، أنه الدولة التونسية لازم بالفعل تطور الجامعات والدراسات العلمية في اختصاص السايبر سيكوريتي، أمن المعلومات، نطور المهندسين متاعنا، نطور المعدات متاعتنا، يصبح عندنا السيرفرات. شنو هي السيرفر؟ هو الجهاز الوسيط ما بين المشغل والمستخدم. المعلومات هذه وين تكون؟ تكون في كما هاردسك أو كما مكان يحطوا فيه المعلومات. هذاك المكان اللي يحطوا فيه المعلومات هو يسموه السيرفر أو فيه البرمجة وفيه السوفتوير. هذاك لازم يكون تونسي، بأيادي تونسية، محمي تونسي. ساعات الاختراق يصير عن طريق الكهرباء. تقول لي عبد الله شو دخل الكهرباء في الموضوع؟ لما ندخل عن طريق الكهرباء ونعمل بلبلة جهد عالي وجهد واطي، نضيع البيانات ونضرب البيانات من وراء الكهرباء. ساعات نجي يصير اختراق من وراء الماء، السيرفرات يبردوا من الماء. إذا أنا لما نقص عليه الريديتير تبع تبريد يصير فيه ينحرق هذا السيرفرات. إذا هذا نوع من أنواع الاختراق. الاختراق هو مش فقط أنه عن طريق البيانات، نجم يكون اختراق معين لخرب الجهاز أو لحرق البيانات أو لضياع شيء معين. نجم الاختراق يصير عن طريق الموظفين نفسهم. الموظفين يصير فيهم بعض الابتزاز المادي وغير المادي.
0: صحيح.
2: هو اللي يتواطأ ويصير في الشيء هذاك. إذن الرقابة لازم تكون كلية وجملية على جميع المستويات والإطارات.
0: واضح يا جماعة، فهمتوا كيفاش تحميوا أنفسكم من اختراقات؟ تيك صحة معلومات مهمة.
3: تشوفين
0: ربي يستر.
2: أما ديما في عون بحرك ألبسوا الميوات باش عون بالبهي.
0: إن شاء الله يا ربي، ربي قد الخير، ربي إن شاء الله يحمي بلادنا. لحتيش 43 دقيقة يظهر لي باش نخليوا النغم بعد هادي ونمشيوا للفقرة الموالية.
1: منا ليكم، أي منا ليكم.
0: موضوع مهم زاد الحقيقة نحكيه فيه اليوم من خلال منا ليكم. اليوم حبينا نحكيه على المرفق العمومي بصفة عامة، نحكيه على إداراتنا في تونس بين الواجب والمسائلة، بين الإدارة والمواطن. علاقتنا اليوم بإداراتنا، كيفاش نتعامل اليوم مع الإدارة، وكيفاش الإدارة تستقبلنا وكيفاش تتعامل معنا. موضوع مهم. مرفق العمومي ماهوش مجرد هيكل معناتها إداري أو إطار وظيفي، هو أداة الدولة لخدمة المواطنين وضمان حقوقهم في ظروف طيبة ومريحة. في نفس الوقت زادة المواطن يزمو يكون في المستوى، ما هيش كيما برشا حكايات بيش يحكيها عبده، لأن الموضوع ذي اليوم الحقيقة معناها من اقتراح عبده. قال بربي خلينا نحكيه في الموضوع هذا، خطر أنا شفت حاجات لازم نتكلم عليهم، دونك نحكيه عليهم.
2: بارك الله فيك ليلى، شكرا. المرافق العمومية هي كثيرة صراحة، والمرافق العمومية هي ملك المواطن. وتقريبا شنو أنواعها تقريبا؟ كما المستشفيات، المسبح، الملاعب، الطرقات، الأرصفة، الحدائق وغيرها من المرفقات. المشكلة هي مشكلة مشتركة. طيب أنا بصراحة مش نحكي على مخصوص مواضيع أساسية بالنسبة لي، ممكن وليدي يكمل المواضيع الثانية وبلقيس وغيرها. مش نحكي على المستشفى وعلى المسبح البلدي.
0: إذن هذه العين الثالثة اليوم راهي العبد في زوز مواضيع، في زوز نقاط مهمة
2: أنا باش نحكي عليهم لأن أنا شفتهم بعيوني صراحة كذلك. وصارت تجربة عندي. المستشفى تطاوين أو مستشفى الجهوي في تطاوين هو مستشفى صراحة لازم يكون العناية من طرفين، من الإدارة المستشفى ومن المواطن نفسه.
0: لازم يكون عنده وعي،
2: وعي صراحة. المواطن، المشكلة المواطن الوعي متاعه وعي للأسف نحب نطوره الوعي هذاك، لأنه أنت لما تأذي المستشفى أو تصير فما بعض التلف في أنه في منتجات المستشفى راهو يؤثر على المستشفى ككل ويؤثر على جميع المواطنين. أنا لما ندخل مستشفى تطاوين ونلاقيه صراحة تعب في مستوى النظافة أو غيرها من الأشياء ونتكلم مع المديرة المستشفى شخصيا وتقول لي يا عبد الله قاعدين نجتهدوا ونعمل ولكن المشكلة مش من عندنا. أنا لما نشوف المواطن جايب ماكلة لمريض
0: مقيم في المستشفى
2: جايب له غداء الغداء هذا ماكلهش يمشي يصبوا في الأبابو. طيب إذن باش ينظف كيفاش باش ينظف يا عمي؟ طيب انت عملت كارثه الان في الابابو نتاع المستشفى في بعض الاماكن. طيب اذا المشكله راهي مشكله مشتركه ما بين المواطن والمستشفى. المستشفى عندهم ستة موظفين نظافه ما يكفيش، اما قاعدين يحاولوا يجتهدوا. اذا الوعي المواطن وين؟ الوعي الاجتماعي كيفاش؟ وعي الجمعيات والمنظمات كيفاش؟ انا لما نمشي في الطريق ونلاقي شكون يلوح من السياره اشياء الله لا يوريكم صراحه ونجي نحكي معاه يستغرب يتغشش يقول لي انت شبيك عايش تحكي معايا هيك؟
0: شو مدخلك؟
2: يقول لي شو مدخلك يا عمي؟ النظافه جماعيه اي
0: والبلد بلدنا
2: والبلد رانا كلنا مشتركين في البلد. الدوله رانا احنا الدوله، انت المواطن الدوله وكلنا الدوله، كلنا يسمونا الدوله، كلنا مع بعضنا راه كنا نحافظ على بلادنا. لما ندخل للبسين المسبح البلدي نشوف نوعية النظافة متاعها، نشوف نسبة الكلور عالية جدا جدا صحيح. جدا عالية. أنا نعوم في البسين برشا نلقي نسبة الكلور عالية وعندي ثقافة في البسين محترمة. نتكلم مع المدير العام أو نتكلم مع بعض الإطارات يقول لي يا عبد الله نسبة التبول في البسين عالية جدا، فهذاك علاش لازم نعلو في نسبة الكلور. فإذا الوعي الاجتماعي هذا من الوالدين من الدار، الأم والأب لازم يوعي أولادهم. أنت ماشي للمستشفى لازم تعرف كيف تعمل المستشفى، ماشي للبسين مسيرش التبول في البسين، أخرج برا البسين، ما ترميش الفضلات في الكياس، لما يصير عندنا العيد ما ترميش الجلد والشعر متاع في أي وفي أي مكان. إذا نحافظوا على بلادنا، نحافظوا على بيئتنا. لما نقولوا الصفاقسية ما شاء الله عليهم لأنهم هم يحافظوا على بلادهم. لما نمشي مستشفى الجهوي مستشفى تبع غمراسن ونشوفه ما شاء الله نظيف لأنه جماعتهم اللي يصرفوا عليه، جماعتهم اللي يدفعوا عليه باش يطوروه. إذا إحنا في تطاوين كيفاش باش نحافظوا على بلادنا ونطوروا بلادنا. راهي الإدارات الجهوية وحدها ما تكفيش، لازم إحنا نكون العين الثالثة هو المواطن. لازم إحنا نحافظوا على بلادنا ونعرفوا نشكو ونعرفوا نطالبوا بحقنا باش بلادنا ترتقي. لما نمشي للحدائق العامة نلاقيها الله لا يوريكم أصبحت شبه مزبلة.
0: صح. طيب. خاصة إحنا قدمين على في صيف وهي معناها الجهة تفتقر للأماكن بتاع الترفيه، يعني تقريبا ثلاثة أربعة بلايس ومع هذا منش قادرين نحافظ عليه. يعني احنا نفرحوا لما المشهد يتعزز بمعناها مثلا منتزه جديد ولا معناها مكان جديد للإنسان بشي القوين يمشي وين يقعد وين يهز صغيرات يلعبوا. كي تمشي انت علاش ما تحافظش عليه المكان هذاك؟ عيب كبير تمشي ما تنجمش تقعد. صحيح
2: عبدو. المسبح البلدي الان احنا عندنا طرف في جمهورية تونسية فما خمسة مسابح بلديين يخدموا فقط منهم واحد من الخمسة على مستوى الجمهورية التونسية هو مسبح تطاوين فهذا شرف لينا ولاية تطاوين عندنا مسبح بهذا المستوى.
0: صح.
2: ولكن رسالتي الى المجتمع المدني وحتى للمسؤولين على المسبح لازم نحاربوا باش نحافظوا على المسبح متاعنا ونحافظوا على البسين متاعنا والصيانة الدورية والاستباقية لجميع المرافق العمومية. مهم جدا الوعي الاجتماعي والوعي المدني والوعي الإداري. حتى الإدارات لازم يكون عندهم وعي وعندهم استباقية بصراحة. لازم احنا مواطن نوعوا الموظفين الدولة ونوعوا الإدارة. نهاية المطاف الخير يعم على الناس الكل.
0: احترام المؤسسات اكيد ما فيش
3: شك. المرفق العمومي مش بركة مؤسسات، حتى وظيفتك انت كشخص انت ما تمثلش نفسك في المكتب اللي انت فيه، انت راك تمثل الدولة وتمثل وظيفة يلزم تأديها على احسن وجه. صح. المواطن اللي يجيك للإدارة يلزم تستقبله ويلزم توفر له الخدمة اللي هو جاي على خطرها ما غير مماطلة ما غير معناها تطويل ما غير تأجيل ما غير أعذار. وهي وقت اللي احنا نحطوا إدارة للعلاقة مع المواطن يلزم اللي يخدم فيها يكون على قدر عالي من المعرفة والدراية بالتعامل مع المواطنين.
0: وقت اللي تكون جيدة مع المواطن
3: وقت اللي, وقت اللي أنا نحط عون استقبال يلزم يحسن استقبال الناس ويعرف يوجههم ويحسن يوجههم. تلقى أحيانا معناها في إدارة عون استقبال تسأله ما يعرف حتى شيء، ما نعرف ترى شوف فلان ترى اسأل فلان ترى شوف لك فلان. المسألة ما هيش فقط يعني مؤسسات وبنايات وجدران، مش فقط معناها شجرات ولا منتزه، هي حتى السيارات الإدارية، هي حتى وسائل النقل العمومي اللي أحيانا ساعات نقوله احنا المواطن يتحمل جزء كبير من الرعاية أو من العناية والمحافظة على المؤسسات وسائل النقل العمومي، ولكن زاد الدولة عندها سيارات إدارية يسوقوا فيها أحيانا أشخاص مستهترين فقط، علش على خطر ميش سيارته ماهوش عارق عليها، موش دافع عليها فلوسه من جيبه، تلقاه معناها يحطها وين يجي، يركيها وين يجي، ينجم يخبش بها كرهبة أخرى، ينجم يدخل بها في عرسها في حيط في بوتو في حاجة، ينقز بها يطلع بها على دودان يجري بها في بلاصة معناها فقط لأنها مش ملكه السيارة هذيك متاعي.
0: وحاجة أخرى صحيح وليد عندك لها واستغلال السيارة هذه زي
3: صحيح
0: علوش العيد في السيارة الإدارية،
3: مش كان علوش العيد برشا حاجات
2: صراحة. الحاجة أخرى الأرصفة، احنا الآن ما شاء الله ما عادش عندنا رصيف في تطاوين، الأرصفة كلها مستغلة من المحلات ومن المقاهي، باهي ممتاز، وإنما على الأقل خلي على الأقل مترو نص مترو للمشاة، أصبحنا نمشوا مع السيارات.
0: هي هذه الظاهرة راهي قديمة جديدة وماشية وتزيد أكثر، ظاهرة الاستيلاء على الأرصفة حاجة معناها تحبس المخ بالفعل. أنا شفت فيديو المرة اللي فاتت في سوسة في المدينة، البلديات تحركت، علاش ما تتحركش بلديات الجمهورية التونسية الكل؟ البلديات تحركت، تعرف بالدهن الأزرق، كل محل يحط له خط أمامه ما عندوش الحق باش يتجاوز الخط هذاك، لا تحط طاولة لا تحط كرسي لا تحط عندك ماء باش تبيع الماء ولا المقرونة ولا الحليب، ما تحطش، راهو نعرفك محل نعرفك تبيع، فماش داعي باش تكد سلعتك كلها أمام المحل. حطولهم الحسيل وعملولهم الحدود متاعهم يعطيهم الصحة، حاجة تعمل 66 كيف، علاش بلدياتنا نحن ما تتحركش بقية الجهات
3: اللي ياخذوا منها، مش فقط ياخذ الرصيف، ياخذ الرصيف والمساحة القياس اللي قدام الوعد، تلقاه جوات على السيارات
0: لا عاد عندك انت كمترج، لا عاد عندك وين تمشي، يرزك بالسيف باش تمشي في وسط الكياس، معناه باش تعرض انت الكهرباء، وزاد كان باش تراكي الكهرباء نتاعك ما عادش عندك وين تراكي كهربتك، في بالك معناها احتل الرصيف وتعدى الرصيف ووصل الكياس وحط لك كما قلت انت ما نعرفش انا اي حاجه يحطها قدام على الرصيف باش ما تنتي ما توقفش السياره نتاعك امام المحل نتاعك. يا اخي هو ملكك الرصيف والكياس نتاعك، ما عندك حد شيء، راه عندك المحل نتاعك وخلي الباقي للمترجل، خلي الباقي للسيارات. اليوم الواحد يمشي هو بالكراب والبسكليت وكل شيء، تمشوا كلكم فرد مكان كلكم في الكياس، بعد تقول شبه كثره الحوادث، معناها حاجه اخرى زادت توا كي تدخل السوق فتره نتاع عيد، يعني بالحق راهي فوضى عارمة، ركل الكرهبة واحدة تقف هكا واحدة هكا واحدة هكا وتسكر عليك كومبليت مو معاش عندك كيفاش. لازم انت تدخل القلب بالسوق بالسيارة يا خويا، خليك كرهبتك بعيد، صحيح نفتقروا للأماكن اللي باش نراكيو، ما عندناش دي باركينج ما عندناش، لكن ما يصيرش امشي شوية على ساقيك وخلي الكرهبة بعيدة، معناها ما فيها حتى باه، لا فوضى الحقيقة، فوضى تمشي باش تقضي تروح تندم انك خرجت وانك قضيت. يعني هذا كله هي نقطة تجبد نقطة، عيد زاد كيف غدوة إن شاء الله كان حب ربي أول أيام عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يا ربي مبروك سعيد على الناس الكل، لكن بربي رجاء أن يفضلكم بجاه ربي باللي تحبوا بالله، أعرفوا كيفاش تتعاملوا مع الحاجات اللي مش ترميه، الفضلات هذيك لازمها تعرفوا كيفاش تلفوها وتلموها وتخلوها تخرج الريحة وتعرفوا كيفاش تخرجوها، فما وقت راهو البلدية قائمة بالواجب، لكن زاد البلدية واحدة بتنجد تعمل حتى شيء، راهو كي نجي نوفر لك الحاويات ونقول لك مثلا راهو الأربعة متاع العشية ولا الخمسة متاع العشية والمعرشة باش يتعدى الجرار متاع البلدية، ما ترميهش انت من الماضي ساعة لبرا، تخرج من ثلاث تنظف دارك وتمسخ الشارع، إذا خرجتها ما ساعة راهي شمس وراهي سخانة ورا، معناها أنت تعرف الوضعية ومش تخلط، يعني برشا نقاط باللي باش نحكيو فيه الموضوع
2: في حاجة بسيطة جدا نقولها، تونس لينا ورقي تونس من رقينا، احنا لازم نرتقوا بأنفسنا باش نجموا نرقوا غيرنا ومحيطنا وبلادنا، تطاوين راهي لينا، لو باش نوسخوها باش نوسخوا دارنا وأهلنا ومالينا، لو باش نظفوها باش نرقوا بين أهلنا ومالينا، لازم نبدو بأنفسنا ونحسنوا أنفسنا باش نرقوا ببلادنا وبولايتنا ونكونوا بالفعل سباقين حتى في التعامل المبارك والخير، وإن شاء الله دائما عيدكم مبارك وربي يتمم العيد على خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. بلقيس،
4: أنا الموضوع الأهم في هذا الكل الأسباب الكل تتيح في الحاجة هذه هو الكونسيونس، معناها إنه الوعي المجتمعي، المسؤولية متاع المجتمع في في في في دوره، معناها إنه هو اللي واعي الحاجة هذه من اللي تكون في الدار، معناها نورمالمون الحاجة هذه تكون من تربية الأم والأب، إنه أي حاجة ملكية عمومية، خاطر احنا في اللاوعي متاعنا ديما نقولوا اللي اي حاجه تبع للببليك معناها تبع الدوله، ما تخصنيش ما تهمنيش، معناها حتى كانت مسخت حتى كان فسدت يا اخي. تو حتى مشكله الكيران مثلا،
0: قلت شيء
4: الكيران قديش مره تلام ذا يفسدوا الكار ومن بعد يقول لك ما فهمش كيفاش نروح في ترانسبور وترسيلي ما نعرف شنو ومشاكل. هو المشكل يبدا منك انت، اذا كان انت ما تحافظش على الممتلكات العموميه المتواجده معناها في ذمتك، من بعد ما تلومش معناها الدوله. الحاجه الاخرى اللي لازم تصير من المجتمعات المدنيه اللي هي تو نورمالمون دورها مهم جدا، انها تعمل حملات مواطنه دوريه، حملات دهن وتزيين تعاون بهم التلامذه باش تشجعهم، مثالش علاش ليه معناها حتى في العطل ولا في الصيف وكل شيء، ومعناها وتطوين زاد احنا نختص بجهتنا بالضبط، احنا ديما ماذا بينا نستثمر وماذا بينا التنميه تصير وكل شيء، وكتصير المرافق هذه تجينا وقتها احنا معناها ما نعرفوش نحافظوا عليها، فهنا في عوض احنا نستثمر في مشاريع جديده تصير نعملوا في اعاده تصليح للحاجات اللي فسدت. وان شاء الله معناها يكون هذايا مثال معناها للناس الكل،
3: يعني مسؤولية مشتركة،
0: مسؤولية مشتركة، وعي جماعي ومسؤولية مشتركة. إن شاء الله يا ربي يكونوا نقاط هذه الناس كلها فهمناها ونقوموا بجبنا على أحسن ما يرام تجاه بلادنا. شكرا لكم الناس الكل، العيد مبروك سعيد، إن شاء الله نقابلكم ثاني عيد. أجمل تحية للفريق الكل، هادي في الإخراج الفني، شكرا لك هادي، إن شاء الله عيدكم مبروك، نلتقي إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة، إلى اللقاء.

0: وإليكم وعداً بالوفاء وعهداً على العطاء.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: منتصف النهار على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري نشرة أخبار الظهر، والبداية بأبرز العناوين. حجاج بيت الله الحرام يقفون اليوم بصعيد عرفة الطهر لأداء الركن الأعظم من الحج. الهيئة الفرعية للهلال الأحمر بمعتمدية منزل الحبيب بجبس توفر عددا من الأضاحي لفائدة العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند. ورغم الصعوبات والعزوف عن الممارسة، حرفة شحذ السكاكين تنتعش بمناسبة عيد الأضحى.

0: أهلا بكم من جديد في تفاصيل نشرة الأخبار. بدأت فجر اليوم جمع حجاج بيت الله الحرام في التاسع من ذي الحجة في التوافد إلى مصعد عرفات الطهر لأداء الركن الأعظم من الحج، ويتميز يوم عرفة بفضائل عظيمة وأعمال مخصوصة يقوم بها الحاج ليتقرب إلى الله عز وجل، حيث يقف الحجاج في هذا اليوم المبارك على جبل عرفة مقدمين أسمى معاني الخشوع والتضرع، ويتوجهون بالدعاء والذكر مستشعرين عظمة هذه اللحظات. وشهدت عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات تنفيذ خطة تفويج دقيقة ومنظمة عبر قطار المشاعر الذي ينقل قرابة 350 ألف حاج إلى جانب أكثر من 24 أو أكثر من 24 ألف حافلة تعمل بنظام التردد. ومع غروب شمس يوم عرفة ستبدأ جموع الحجاج بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون ليلتهم قبل التوجه إلى مشعر ميناء لاستكمال بقية مناسك الحج. في الجنوب الشرقي وفي إطار المد التضامني بمناسبة عيد الأضحى، قامت الهيئة الفرعية للهلال الأحمر التونسي بمعتمدية منزل الحبيبة بتوفير عدد من الأضاحي لفائدة عدد من العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند. المتطوع بالهيئة الفرعية للهلال الأحمر بمنزل الحبيبة جابس فتحي المساعدي يتحدث عن هذه المبادرة في استضافة الزميل محمد علي عكاشة.
1: في إطار الرسالة الإنسانية الاجتماعية، ربما تواصل الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بمنزل الحبيب مجهوداتها التضامنية خلينا نقوله. وكما تعرفوا مناسبة عيد الأضحى جند كامل فريق الهيئة وعقدنا العزم على إتمام هذا النشاط. ساعدونا الأخيان والناس اللي آمنت بنشاطنا وفكرتنا، لمينا عدد من الأضاحي وفرحنا عدد كبير من العائلات والصغيرات. الهدف الأول كان يعني الأيتام أولوية، ثم ديما رتبنا يعني أنا حسب الخصوصية كل عائلة. نشاطنا إن شاء الله مازال متواصل اليوم، ربما تزيد تدخل كمية أخرى. على كل حال إحنا اليوم وصلنا 13 عائلة، عدد ماهوش هين في الارتفاع الأسعار واحد كل شيء. على كل حال فرصة باش نشكر الناس اللي ساعدتنا ومدت لنا يد المساعدة وشاركت معنا باش نفرحوا العائلات هذوم.
0: حرصا على إحياء أشعرة الدينية في أفضل الظروف، يسعى عدد من المواطنين بمدنين إلى اختيار الأضحية التي تتوفر فيها الشروط الصحية والشرعية المطلوبة. الزميلة هادية قرسوعي تحولت إلى سوق الأضحي بمدنين وتحدثت إلى عدد من المواطنين.
2: من ست شهر يعي، من ست شهر يولي فخر يعي، ويكون شروطه ما في حتى وكسة، معناها مجروح، قرن مكسر، مكسور، هذا راهم يضحيش. والجدي بالعام يضحي، وبالنسبة للعنز كيف كيف هتي تولي ما بها حتى شيء، ما عنده حتى وكسة تتعين
3: كما يبدل، معناها شو الحليب ما يضحيش المعنى.
2: والنعجة كيف كيف النعجة طول تمشي للسوق الدولي، النعجة ب800 شرينات، ب700 شرينات، ب600 شرينات. بالنسبة للعلوش كل رعي، العلوش أو الضحية معناها اللي قال على الرسول هو العلوش، لكن الضحية أقرن أفضل من الأصل. أما السردي ثم العرضاوي وثم البرقي،
3: ثم عرضاوي ثم سردي ثم برقي ثم دمان ثم برشا نوع في العلوش، ما ثم ماشي حتى فرق، هو الحم واحد.
2: الأحسن الأنواع هو السردي ولا الضرع، بقولون
4: ما يشري عيد إلا ميثبت من جميع الأنواع.
0: كما يحرص عدد من أفراد العائلات بالجنوب التونسي خلال عيد الأضحى على القيام بعملية الذبح بأنفسهم في مشهد يتوارثه الأبناء جيلا بعد جيل. زميلة هادية قرياسوعي من جديد في هذا الربورتاج.
5: قاعدين في العادة الأولى وتقريب والحمد لله
6: يذبح سيدي.
7: الذبح يزم إنسان، أول حاجة إنسان طهر، وأحسن حاجة هو كل إنسان يذبح عيد الروح. علم الذريث باش خاطر ذريث باش يرسوها ذريثهم
8: بحول الله الحفظ. ولي بعدي على الأقل
7: أنا معلمني بابينا البحر، خمس قوت معلمنا نربح روحنا،
9: كلنا نعلمه في درنا الصرخان كيف
6: والذبيحة كيفاش تكبر وكيفاش تضحي وكيفاش قضايا شيء ما غير مرهق.
9: أنا كسيب نذبح الذبيحة أنا أجيبه جزارة
5: نذبح روحي ونصلح ونقطع وديني كل عمل والدي حتى يذبح الروح وقطع الروح دي أحلى حاجة عيدك وقت يضحي الروح والدي قلت لنفسك أذبح وصدق
6: ونزرزر وحدنا ونصف وحدنا ومش وحدنا وكل شيء يقوله وحد
5: الحكاية كلها في الذبح
7: مش فايدة في الحمرة
8: ونزر 100% بحول الله إن شاء الله حصر أبوه.
0: وبمناسبة عيد الأضحى تنتعش حرفة شحذ السكاكين حرفة يواصل الحددون بمدنين ممارستها رغم الصعوبات والعزوف عن الممارسة. تقرير الزميلة تبرا الشيباني.
10: في خضم صخب الأسواق قبيل عيد الأضحى المبارك اتخذ عمار بوشنيبة مكانه المعتاد أمام دكان والده العتيق بسوق الحدادين بمدنين يشحذ سكاكين الزبائن كما لو أنه يستعيد حكايات عمر كامل منذ نحو 40 عاما رافق خلاله صوت الرحى يومياته في حرفة ورثها عن والده وأجداده.
11: عندي قرب على 40 عام وأنا في البصرة هذه ولا أتحفظ بس أنا على جدود ومن جدودي بعد عن بابا فهمت نبدأ من 6 الصباح نكمل نص الليل ما دي ساعة الليل كثير إرهاق صحيح.
10: يمتهن عمار بوشنيبة شحذ السكاكين بطريقة تقليدية مستعملا حجرا بعينه من وادي أم التمر.
11: حجرة هذه في وادي أم التمر سموه القلفة يمشي يحفر عليه ومن بعد نجيبه هنا بالمعدات عادية خدمة احنا بيران ونقول احنا ومطرقة ونجرها شوي شوي ومن بعد نجيبه بومبا وندورها وننقبها وركبوا لها الحديد بتاعها على اللوح ونبدل سنة في سكاكة. وهذه الخاصية متاعها انها مش كما الماء هذه ما تضرش السكين حد السكين اكثر من الماء نعم متعدل سطحية فهمتي.
10: ومهنة شحذ السكاكين تزدهر خاصة ايام عيد الاضحى المبارك لكن عمار يحترفها عملا قارا يجذب زبائنه على مدار العام.
11: هل بقى نخدم سكاكن والسواتر والروس والجزير والمعدات الفلاحية بصفة عامة كل شيء نخدمه بحرفة ممتاز من جربة من جرزيس تطاويق من قردام تونس والحمد لله.
10: وفي سوق الحدادين تعترضك أبواب كثيرة مغلقة كانت قديما تعج بالحرفيين في مجال بات اليوم مهددا بالاندثار.
11: باش الانقراض تم مواد أولية انقرضت كما الفحم الحجري اللي نخدم فيه نستعمل فيه تسخين الحديد هذا كم عادت الجزير تو براسك ناقص كيلو متعية وصل 150 وما تمش ياسر أداءات من المفروض هي كحرف زيد تشجحهم صغار ما خدموش حتى كان نجيبهم بالتكوين نخدمه لك صنع هي بتنقرض في شارعنا هذا كانوا 24 حجر طب 3 منهم قديمة موجودين.
10: في الأثناء ورغم قسوة الحرفة يواصل عمار إدارة حجر رحاه كل يوم وكأنه يحاول أن يبقي جزءا من ذاكرة السوق حيا حتى لا يصمت آخر صوت للحديد في سوق الحدادين.
0: دائما في سياق الاستعدادات لعيد الأضحى دعت اليوم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى ترشيد استهلاك المياه خلال العيد وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. وأشارت الشركة إلى أنها اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية الاستباقية حيث تم تجنيد 1200 عون وإطار من أعوان حراسة المنشآت المائية وأعوان ملزمين وأعوان تأمين حصص الاستمرار تحسبا لكل طارة فضلا عن وضع أرقام هواتف الأقاليم بمختلف الولايات إلى جانب الرقم الأخضر المجاني وهو 80-319 الخاص بالخلية المركزية للمتابعة على ذمة المواطنين والتدخل عند الاقتضاء وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام العيد. في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية وتسريع وتيرة التحول الرقمي للإجراءات المرتبطة بتدبير الموارد المائية نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوما إعلاميا بالمركب الثقافي بتطاوين خصص للتعريف بمنصة تقديم طلبات حفر الأبار العميقة. عن أهداف هذا اليوم يتحدث المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين منجي شنيتر للزميل سعيد العكروت.
12: الدورة متاعنا يتمثل في تقريب المعلومة واستغلال معناها الإنجاز لأن فما منصة وقع إنجازها من طرف وزارة الفلاحة لتسهيل عملية الدخول وتقديم طلبات الحفريات خاصة العميقة وبالتالي احنا دورنا نواكب الرقمنا ونحاول نبلغ المعلومة هذه بكل أمانة ونحاول نسهل عملية ولوج مختلف طالبي الخدمات للمنصة هذه وهذا كعذاش يتنزل اليوم الإعلامي حابين نقربوا أكثر ما يمكن للفلاحة أو لكل المسؤولين. المنصة هذه فيها الحق العديد من المكاسب، خاصة هي متابعة المطالب من طرف المنتفعين، فيها شفافية مطلقة، فيها سرعة إنجاز، فيها متابعة للفلاح مطلب متعم، وبالتالي فما مصداقية كبيرة في الإطار هذا. توا لا مجال أنما حتى مراسة السيد وزير الفلاحة ابتداء من 11 ماي وقع فهمتني ولا الانتهاء من تقديم الطلبات في الشكل الورقي والمرور مباشرة للمنصة.
0: ولتقديم نشرة أخبار الظهر من إذاعة تطاوين، تناول رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى وسير عدد آخر من العمليات بعدد من الجهات لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد السواء. وأكد رئيس الجمهورية وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني للأسعار. أصدر رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا يقضي بالإفراج عن 1187 سجينا، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، كما أصدر تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطية. وفي هذا السياق أفرج اليوم عن النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني في إطار عفو رئاسي خاص صدر عن رئاسة الجمهورية ما أدى إلى مغادرته السجن وفق ما أكده محامي حسام عطية في تصريح إعلامي. الشأن الدولي الآن، وفي تصعيد ميداني متزامن مع تهديدات صهيونية بتوسيع نطاق القصف، سقط فجر اليوم عدد من الشهداء جراء غارات صهيونية استهدفت بلدة في البقاع الغربي شرقي لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن البلدة تعرضت لثماني غارات متتالية شكلت ما وصف بحزام ناري حولها، وأسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين، في حين شهدت المنطقة حالة من التوتر الشديد. بالتزامن مع ذلك وجه جيش الاحتلال عاجلة إلى سكان عدد من القرى في النبطية والجنوب والبقاع مطالبا بإخلاء منازلهم والابتعاد عنها. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات ضد مواقع في الكيان الصهيوني مستهدفا تجمعات لآليات وجنود في مواقع عدة باستخدام طائرات مسيرة انقضاضية وقذائف مدفعية، بينها مواقع في الخيام وسكنة أفيفيم وموقع المطلة، إضافة إلى استهدافات في مستوطنة أخرى. وقال جيش الاحتلال إن عدة طائرات سيرة مفخخة أطلقها حزب الله سقطت داخل الكيان الصهيوني قرب الحدود مع لبنان، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات وفق زعمه. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية يوم أمس واحتفاظه بحق الرد على أي انتهاك من واشنطن. في المقابل قال مسؤول أمريكي إن إيران حاولت استهداف قوات أمريكية خلال الساعات 24 الماضية دون وقوع إصابات. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. يتجدد اللقاء بإذن الله تمام 1 ظهرا في موجز لأهم وآخر الأخبار بعد قليل. لا مع في زوايا الخبر.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو أعظم أيام الحج على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحج عرفة. ويعتبر يوم عرفة المسمى أيضا بيوم الوقف أقدس أيام السنة القمرية الإسلامية، تماما مثل ليلة القدر في رمضان، وهي أقدس ليلة في السنة الهجرية. وفيه يقف الحجاج على جبل عرفة، وهو أهم أركان الحج، ويقع عرفة شرق مكة، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم المكي. ومع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة يخرج الحاج من منى متوجها إلى عرفة للوقوف بها، والوقوف بعرفة يتحقق بوجود الحاج في أي جزء من أجزاء عرفة. وإن لم يقف داخل حدود عرفة المحددة في هذا اليوم فقد فسد حجه. فترة الوقوف بعرفة هي من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر اليوم التالي، الذي هو أول أيام عيد الأضحى. ويصلي الحاج في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، مع الإكثار من الدعاء والتلبية. يبقى الحجاج في عرفة حتى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس ينفر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة للمبيت فيها، ويصلي بها الحاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويجمع الحاج والحصى ثم يقضي ليلته في مزدلفة حتى يصلي الفجر. بعد ذلك يتوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى. وعن تسمية هذه المنطقة بعرفة أو عرفات، فقيل لأن أبا البشرية آدم عليه السلام عرف حواء فيها، وقيل أيضا لأن جبريل عرف النبي إبراهيم عليه السلام مناسك الحج فيها.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
3: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامعة بن عثمان.
4: مرحبا بكم، شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين، معكم في زوايا الخبر كالعادة من توا حتى للساعتين في متابعة كل المستجدات اللي تهم الرأي العام، وهذا بطبيعة كما تعودتوا تابعوه من خلال فقراتنا الأخرى اللي باش نعطيكم فكرة عليها تباعا حتى للساعتين. الافتتاحية بعد شوية بعنوان عيد بأية حال عدت يا عيد، من خلال حضور الزميل مبروكس ديري في تأمين الافتتاحية، واللي تحضر معنا أيضا في القراءة التحليلية لزوايا الخبر. مبروكة مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مرحبا لا معهلو تعالى.
4: بعدها مباشرة نتابع أخبار اليوم، أكثر الأخبار اللي تابعها التوانسة في 24 ساعة الأخيرة من خلال حضور سعاد شلبي معنا في الاستوديو. مرحبا سعاد، أهلا وسهلا.
6: أهلا وسهلا لامعة، مرحبا بأختنا مبروكة، مرحبا بكل السادة المستمعين.
4: في الأحداث المنتظرة أيضا سعاد، تلتقينا من خلال خبر تونس والجزائر تناقشان مقترحا لإنجاز محطة كهرباء بطاقة 1400 ميجاوات. في زوايا العالم زادة باش نتحدث على ترامب يدعو لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية ضمن أي تسوية تفاوضية مع إيران. وفقرتنا الحوارية اللي تعودتوا بها تجيكم بعد موجز مضي ساعة مباشرة الشأن العام، نرجع اليوم فيها على الإحصائيات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء اللي أظهر أنه تونس سجلت تراجع في النمو الديمغرافي لمستوى يقل عن العتبة الضرورية لضمان تجديد الأجيال. قراءة في مؤشرات التحول الديمغرافي في تونس، وطبعا نتحدث عن أسباب الانعكاسات والحلول المقترحة. ضيفنا في السياق هذا أستاذ الديمغرافيا والعلوم الاجتماعية حسان قصار. كتاب اليوم بعنوان طيب المرزوقي الصحفي المتجول للكاتب والصحفي نور الدين بالطيب، بتبيع إصدار جديد إن شاء الله نعطيكم عليها فكرة تقريبا أمس فقط يعني في الإعلان عن هذا الإصدار الجديد، وأكيد مبروك إن شاء الله تعطينا أبرز النقاط الموجودة في هذا الكتاب بعنوان طيب المرزوقي الصحفي المتجول. هذه مباشرة نمشي لل سير هو ضحى. بعد شوية إن شاء الله نرفع الأذان مبروكة. في الأثناء فما استعدادات كبيرة برشا اليوم لعيد الأضحى المبارك غدوة، إن شاء الله ينعاد على الناس الكل بالخير والبركة والصحة يا ربي، وإن شاء الله كل التوانسة وكل المسلمين يكونوا معيدين في أمان. مبروكة إذا كان عندك كلمة في السياق هذا. تفضل.
5: كل عيد سعيد للناس الكل. اليوم كذلك يعني في الحجر بيت الله الحرام في يؤدون الركن الأعظم من الحج اللي هو الوقوف بعرفة.
4: نعم.
5: إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور بالنسبة للجميع. و يعني آخر الاستعدادات، تعرف المواطن التونسي يحب المناسبات واللمات
4: حركية كبيرة برشا في المدن الكل تقريبا، لكن مازال الجدل حول أسعار
5: هي الأسعار بصفة عامة. لا، مع الأسعار بصفة عامة في كل المواد تقريبا، فما تفرى في الارتفاع في الفترة. نعم. هذه
4: فما استغلال للمناسبة،
5: فما أسباب موضوعية وفما أسباب ربما غير مفسرة فيها جانب كبير من الجانب الاجتماعي في الشخصية التونسية. لا معا
4: واضح. إذن سعاد كل عام أنت حي بخير مسبقا، وأكيد في نفس السياق إذا كان عندك كلمة.
6: إن شاء الله عيد مبروك على الجميع، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج الميامين.
4: إن شاء الله
6: كل عادة مستعدين إن شاء الله، بركة من عند ربنا.
4: إن شاء الله الفرحة تكون موجودة في كل البيوت، وإن شاء الله بالسلامة والعودة للديار لكل حجيجنا الميامين. نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجوة.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.
0: نذكركم مستمعينا فقرتنا الحوارية بعد موجز مضي ساعة إن شاء الله باش نرجع في قراءة في المؤشرات للتحول الديموغرافي في تونس بعد النشرية الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء، وضيفنا إن شاء الله يكون أستاذ الديموغرافيا والعلوم الاجتماعية حسان القصر. بعد شوية نبدأ معكم بالافتتاح.

0: ننطلق معاكم في زوايا الخبر بأولى فقرتنا الافتتاحية في متابعة ديما لكل المستجدات اللي تهم الرأي العام. نتحدث في الافتتاحية بعنوان عيد بأية حال عدت يا عيد. التفاصيل مع الزميلة مبروكة.
1: الافتتاحية الافتتاحية البعد الآخر للأحداث البعد الآخر للأحداث.
2: تعيش العائلات التونسية على وقع الاستعداد لعيد الأضحى المبارك غدا، فيما ما تزال امتحانات التعليم الابتدائي مفتوحة للإنجاز. التونسي بطبعه يحب الاحتفالات وإحياء المناسبات الدينية بأبهى المظاهر، ولكن عديد الأشياء تغيرت في السنوات الأخيرة. تحذيرات عديدة أطلقت منذ سنوات نراها اليوم واقعا يثقل كاهل المواطنين دون استعدادات واتخاذ إجراءات استباقية للحد منها. غلاء اللحوم والأضحية، لسنوات نبه العديد لمسألة نقص القطيع بسبب التهريب وغلاء المواد العلفية وعزوف صغار المربين عن تعاطي هذا النشاط بسبب كلفته الباهظة. غلاء الخضر والغلال بالنظر إلى تقلص المساحات المزروعة وإحجام عدد من الفلاحين الصغار عن

0: تطورات لو كنا استبقناها بإجراءات عملية لكانت تقلصت كثيرا المعاناة على المواطنين.
1: في تفاعل مع الافتتاحية مبروكة، فعلا هذه هي الصورة الحقيقية الحية اللي عيشها تيونسي اليوم من خلال عدة ملفات، خلينا نقوله تدخل في إطار الاحتفال بعيد الإضحى المبارك. نبدو بأهم شأن يهم التونسي، وهي كلها ماهيش أقل درجة من بعضها الملفات مبروكة، لكن نبدو ربما اليوم بالأسعار بأهمية أنه كل تونسي وكل عائلة تونسية تكون عندها الأضحية متاعها وأنها تتمكن من يعني إدخال الفرحة على صغيراتها.
0: ربما في برشا مواسم ما كانت تمثل كل قادرة على شراء الأضحية، هذا صحيح، ولكن أعتقد أنه هذا الموسم العدد ارتفع بشكل كبير جدا، اللي هما غير قادرين على شراء الأضحية، لا بل غير قادرين حتى على شراء كمية قليلة من كيلوات اللحوم لسد النقص ربما يعني بالنسبة للأبناء، لأنه في بعض المناطق يعني حتى أسوام كيلوغرامات اللحوم لامعة ارتفعت بشكل جنون جدا، نتحدث عن ربما 80 دينار 75 دينار 100 دينار لبعض يعني أنواع
1: فما السعر تفاضلي تحط اليوم إن شاء الله نكتشفه بعد شوية من خلال فقرة أخبار.
0: الإشكال أنه يتحط، ولكن هل هو في الواقع موجود في الأسواق؟ وقت يمشي التونسي يعتقد أنه يصطدم بأسوام أخرى ويصطدم بأرقام،
1: يعني هل توجد رقابة فعلا؟ هذه نقطة
0: بالضبط، يعني مفقودة. حتى في صورة ما وجود الرقابة أعتقد أنه هذه الفئة المنفلتة بين فرين اللي تستغل في المتوانسة هم بطبيعة الحال ما هم جايين من مكان آخر لا مع تتغلب على أي شكل من أشكال الرقابة. حبيت نقول راو فما أزمة حقيقية هذا الموسم، وصارت تنبيهات منذ سنوات أنه القطيع قاعد ينزف، أنه القطيع قاعد ينقص، أنه فما تهريب، أنه فما غلاء كبير في الأعلاف اللي مش بالضرورة يعني أسبابه داخلية أدى إلى عدم قدرة صغار الفلاحين على تربية العدد كبير، يعني أكل ربما الفلاحة العائلية الصغيرة تقلصت بشكل كبير، أنه ما قادر المواطن العادي
1: بش تأثرت بالواقع،
0: وهذه كانت ترافض الأعداد، هذه كانت ترافض القطيع الكبير إلى جانب يعني طبيعة الحال ذبح الإناث من القطيع، هذا أيضا يعني أثر. في المقابل ما فماش إجراءات ربما طلبتنا الكل باش نضحوا باش نقصوا من نقص هذا اللي موجود في القطيع، إذا النتيجة على الأسباب الكل اللي ذكرناها بتنجم تكون كان النتيجة هذه يعني بالطريقة اللي نشوفها الآن، يعني المليون جزء ملايين 3 ملايين، يعني أسوام خيالية لسنة
1: أسوام خيالية
0: 4 كانت أسوام خيالية، هذه صحيح كانت صدقاها أنها موجودة في الواقع، ولكن
1: هذا يستضم الفريضة وربما من أبرز الشعائر مبروكة الدينية العظيمة عند الله والسنن النبوية المؤكدة، يعني المسلم فعلا في حيرة كبيرة اليوم أمام هذه المسألة الروحية.
0: هو المسلم أكثر بالنسبة لنا احنا كتوانسة، هي العادة يعني اللي تقال لفنا عليه، هي ماهيش معناتها تنجم ما تعملهاش عادي، يعني تنجم ما تأديش الفريضة
1: لمن استطاع طبعا
0: بطبيعة الحال، ولكن في الذاكرة الجماعية في الذاكرة الاجتماعية متاعنا
1: في تقاليدنا العائلية
0: في المخزون متاعنا في الإسلام بما نعرفوه اللي موجود، أعتقد أنه مسألة ضرورية ضرورية جدا وحيوية جدا، ويسر تجي كبيرة المواطن أنه ما يضحيش، ولكن مع الأسف الشديد يعني إكرهت الواقع هك تشوف أنت على المستوى اللحوم، فما بالك على مستوى الخضر والغلال اللي هي المادة الأساسية متاع يعني المائدة متاع التونسي. الحقيقة وضع صعب برشا، المفروض يعني تكون فما إجراءات كبيرة للموسم القادم، على الأقل خلي الموسم القادم أن يلزمنا نكون نقصنا شوية من الظواهر اللي لاحظناها في الموسم هذا، بطبيعة الحال جانب مجال التعليم، لأنه فما برشا عائلات ما خلطتش، يعني تروح على عائلات في الشمال تروح للجنوب، يعني العودة للعائلة من قصصنا بحكم أنه التعليم الابتدائي الكل يعني امتحاناته ما زالت موجودة.
1: من بين المواضيع اللي طرحت جدل كبير برشا حتى في الأسعار. حاجة أخرى مبروكة أنه اليوم في العادة اليوم اللي يسبق يوم العيد هو يوم راحة خاصة لكل المؤسسات والمنشآت العمومية، اليوم فما عمل تقريبا في كل المؤسسات يعني على غير العادة، وهذا يخلق ارتباك نوعا ما على مستوى الحركة في البلاد.
0: أي هو فعادة يعني ربما كان ديما عيد الأضحى نهارين العيد وثاني عيد هكا المعمول به، لأنه بالناس
1: لا مش ديما مبروكة
0: مش ديما.
1: على كل اللي تعودنا به أنه 3 أيام نهار قبل العيد ونهار بعد العيد
0: ربما هكا أكثر في عيد

0: الفترة المباركة لما على كل حال احنا بالتونسي يتأقلم مع الوضعيات الكل، ولكن ديما راهي شعيرة دينية وديما راهي باب من أبواب الفرحة بالنسبة للمواطن.
1: صحيح. أما ديما تبقى مربوطة بالقدرة مبروكة بالضبط. شخص مش قادر
0: لا نحكينا العيد بشكل عام أكثر من حتى الأضحية لامع، لأنه العيد فيه الأضحية فيه اللقاء مع الأهل، فما ناس تروح أنت موجودة في تونس ولكن تروح مرة في العام يعني الجنوب مثال تسكن في الشمال.
1: العيد فرصة
0: العيد فرصة بالضبط، العيد فرصة للقاء، العيد فرصة للعائلة الموسعة تكون يعني موجودة. هذاك علاش نتغاضوا على كل شيء ربما ونحاولوا أنه نعيش الفرحة باللي موجود كما توفرت الظروف، عادي أنه تكون فما امتحانات وتكون كذا، ولكن يلزمنا يعني نخلق الفرحة ونتأقلموا مع الوضع اللي احنا موجودين فيه.
1: أي وصحيح كما ذكرت التونسي نجم يتأقلم بسرعة، وإن شاء الله كل الظروف تكون متاحة حتى أنهم يكونوا فرحانين التونس الكل في أي مكان. هيك نكمل الافتتاحية، بعد شوية نمشي لزميلة سعاد في أخبار اليوم.
2: أخبار اليوم، أخبار اليوم، الخبر مقدس، الخبر مقدس والتعليق حر.
1: في نفس الأجواء تقريبا نبقى سعاد لك الملكة فضل.
3: بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على مشعل عرفات اليوم بملابس الأحرام البيضاء، وأصواتهم تردد نداء التلبية استعدادا لأداء الركن الأعظم في الرحلة الإيمانية التي تتوق لها قلوب المسلمين بأنحاء الأرض. وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى بعد قضاء يوم التروية هناك اقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وسط انسيابية تامة في الحركة في ظل متابعة دقيقة من وزارة الحج والعمرة السعودية والسلطات الأمنية والصحية الخدمية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي أمس إن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة وآمنة، وأشار إلى عدم رصد أي حالات لتفشي أوبئة مؤثرة.
1: إذن فما إحكام وفما تنظيم كبير مبروكة كما دأبت عليه السعودية ووزارة الحج في السياق هذية، وفما تأكيدات حتى من قبل وزارة الصحة السعودية وفما مراقبة لكل الحجاج وما فماش حالات يعني تستدعى ربما التنبيه. تفضل.
0: أكيد يعني بسلاسة وبليونة يمشي الموسم الحج لامعة، وكما شفنا سابقا يعني الإجراءات متاع منع الحج السياحي
1: التأشيرة السياحية
0: يتم
1: غلقها قبل فتح موسم الحج تقريبا يعني بثلاثة أشهر،
0: خففت برشا من الضغط وخلت السلطات السعودية تتعامل مع الأعداد اللي هي متوقعتها
1: والمسموح به واللي هي معناها ترصد له كل الإمكانيات
0: على مستوى جميع الاستعدادات اللي موجودة والإمكانيات وكل شيء، يعني ما فقش العدد اللي انتظارته، ولكن البرنامج اللي هي ضبطات برنامج التنظيمية اللي هي ضبطات يعني للمثل هذا. هذاك علاش اعتقد انه باش يكون يعني موسم حج مؤمن من جميع النواحي، وان شاء الله كل حجاج بيت الله يعني من مختلف اسقاع المعمور يدوا في ايسر السبل وعلى افضل الوجوه.
1: ان شاء الله حج مقبول وذنب مغفور لكل الحجاج. نوصل معاك سعاد تقريبا في نفس السياق.
3: اكد وزير الشؤون الدينيه ورئيس البعثه الرسميه للحج احمد البوهالي الحرص على توفير افضل ظروف الاقامه والاحاطه بالحجاج التونسيين خلال أدائهم مناسك الحج ولا سيما في يوم عرفة، وشدد على ضرورة تمكينهم من التفرغ للعبادة في أجواء من الراحة والسكينة.
1: جيد أنه تم طمأنت التوانسة على حجيجهم مبروكة من خلال رئيس وفد البعثة الرسمية للحج. تفضل.
0: أكيد لما هي استعدادات كبيرة كانت في وزارة الشؤون الدينية لتأمين أفضل الظروف للحج التونسيين لأداء مناسكهم في ظروف ميسرة وظروف يعني سهلة ومؤمنة، وإن شاء الله نشوف النتيجة يعني بعد مناسك الحج اللي بشتصير وتكون يعني مراكمة لنجاحات سابقة كما النجاح متاع السنة الماضية، ويكون يعني إتقان عملية الحج وتأدية الحج بالنسبة لوزارة الشؤون الدينية تكون عملية روتينية يعني تقريبا صفر خطأ. الناس تدفع فلوس وفي نفس الوقت يعني تأدي الواجب هذا الديني في أفضل الظروف وبأيسر الظروف.
1: واضح. هنواصل سعاد ونمشي الآن.
3: تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقية التفتيش من أجل جرائم حق عام وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأكد رئيس الدولة أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار.
1: هذا من حيث التصريح مبروك، لكن في أرض الواقع نلقوا حاجة أخرى مخالفة تماما. من عرش وين الإشكال بالضبط؟ يعني رئيسة الجمهورية تؤكد على القضاء نهائيا على الارتفاع الجنوني للأسعار، يعني تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار، مقابل هذا موجودة هذه المسائل إلى حد اللحظة. تفضل.
0: ربما نقص المراقبة الاقتصادية لامعة، لأنه تنجم تكون حملات يعني تقوم بها وزارة الداخلية بمعلومات عندها فتفكك ربما شبكة للتهريب أو شبكة للمضاربة، ولكن المراقبة الحينية اليومية لمختلف الأسواق هذا أعتقد ما هوش يعني متوفر بشكل كبير برشا.
1: هو اللي عمل انعكاس سلبي ربما
0: يعني اللي يخلي أنه الإرادة السياسية يعني لا تترجم عمليا الدرجة أنه نخفه على المواطن ونأدوا الهدف الأساسي من كل هذا سياسة الدولة وسياسة رئيس الدولة اللي هي جيب المواطن واستهداف قفة المواطن أنها تكون في الحد المعقول جدا من ارتفاع الأسعار.
1: واضح. نوصل معك سعاد.
3: نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية، وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. كما دعت الوزارة في بلاغ صادر عنها المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة، وبالإمكان الاطلاع على قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين لعيد الأضحى على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
1: ونتنجم تكون موجودة في كل نقاط الجمهورية التونسية. مبروكة. زوز مواضيع مهمين انطرحوا من خلال الخبر هذية، يعني فما حرص على سلامة الأضحية لكل التوانسة بتبيعة، وفما بياطرة مخصصين للجانب هذية. والنقطة الثانية هي المحافظة على الصحة العامة والمحيط والبيئة، اللي في كل عيد وكل مناسبة نجر واحنا أمام تفشي ظاهرة الأوساخ للأسف في الشوارع التونسية.
0: أكيد لما ربما هذا عملية تأمنها البلديات أو تنسقها البلديات أو تهبط فيها يعني بلاغات البلديات في نقاط تجميع وما إلى غير ذلك لكل ما يتعلق بأضحية العيد. ولكن الفلاحة تحدث عن سلامة القطيع، هم فمش يعني توريد من الخارج، إذن هو قطيع وطني. أعتقد أنه الكل فلاح الكل يعني يعتمدوا المراقبة الصحية للقطيع متاعهم من خلال يعني الزيارات الدورية للبياطرة. عذك علاش ما تصورش أنه فما يعني ربما قلق أو فما تخوفات من أنه يكون فمش سلامة في الأضحية، ربما بعض الاستثناءات، ولكن أعتقد أنه لا تثير كثير من القلق
1: يعني. واضح. إن شاء الله بالصحة والسلامة للجميع. نوصل معك سعاد ونمشي.
3: دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ورفائه بمناسبة عيد الأضحى إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. ووفق بلاغ لها فقد اتخذت الشركة جملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية الاستباقية في إطار الحرص على استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب خلال أيام العيد، حيث تم تجنيد 1200 عونا وإطارا تحسبا لكل إطار.
1: من النقاط المهمة جدا مبروكة، وأيضا ربما يلزم يكون فما تفاعل من قبل المواطن لمثل هذه الأخبار اللي تم بدرجة أولى.
0: أهم حاجة ربما تجنيد 1200 عون وإطار تحسبا لكل طارئ، لأنه نعرف عيد
1: نجم الكل يعني برشا تنقطع المياه في أي لحظة،
0: لا وبرشا يعني في عطل ولا في عدوا في العيد متاعهم، ولكن هاو فما 1200 يعني عون مع لدمة المواطنين لتدخل في حالات الانقطاعات ربما غير المتذرة. أعتقد أنه استغلال المياه في تونس يلزم يكون يعني سلوك دائم، ما هو سلوك موسمي فقط بمناسبة العيد، ولكن نعرف أنه ذروة الاستهلاك هي في العيد. ربما نقدموا الاستعمالات الضرورية الخاصة بالأضحية، الاستعمالات الثانوية كل ما متعلق ربما
1: تتأجل
0: أخرى، ربما تؤجل حتى نخف الضغط، وحتى ربما ما يصيرش انقطاعات يعني على أجزاء يصير عليها انقطاع، وأجزاء ربما تتمتع بهذا المرفق الحيوي في مثل هذه المناسبات اللي هي يكثر فيها ويكونوا أكثر حاجة يعني الاستهلاك المياه الصالحة للشرب.
1: نبقى في نفس الإطار تقريبا سعد.
3: أعلنت شركة اللحوم انطلاق عملية بيع لحم الضان المحلي العلوش بسعر تفاضلي حدد ب 46500 مليم للكيلوغرام الواحد، وذلك ابتداء من اليوم. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة للشركة لتعديل السوق وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار تراعي المقدرة الشرائية للمواطنين.
1: إذن 46 دينار و500 للكيلو مبروكة، مش في تونس الكل، في بعض النقاط على مستوى تونس العاصمة فقط. تفضل الكلمة ليك.
0: أكيد لمع، ولكن شنو هي الكميات؟ هل أنه الكميات كبيرة كميات مش كبيرة؟ على كل حال لأنه فما على مستوى التسعير
1: إذا كانت حصرت في مكان واحد على مستوى تونس العاصمة فقط مبروك، ما نصرش فما كميات كبيرة،
0: لا حتى على مستوى تونس العاصمة أحيانا ما تكون فما كميات كبيرة. احنا شفنا الأضاحي المسعرة فصار عليها يعني برشا ضغط، يعني أغلبية متحصلوش على الأضحية متاعهم، ومشو صباح بكر لقوا كل الأمور. يعني وقت تعمل مبادرة أكثر ما يمكن يعني تعمم على الناس الكل، أو تكون مخصصة لفئات معينة، لأنه المفروض يعني حتى التونسي هو اللي قادر يشري بثمانين وقادر يشري كذا، يخلي الأسوام هذه للناس اللي فعلا يعني
1: محتاجة
0: الأمل معتها المادة هذه، وخاصة خاصة مش في أيام عادية، في أيام العيد اللي الناس برشا مهيش منجمة يعني تشري الأضحية.
1: لا وسمعنا في الفترة الأخيرة يعني أسعار خيالية مبروكة في بعض المناطق وصلت 100 دينار الكيلو.
0: اي بالضبط، فما تكون هذا كان متوقع،
1: يعني التدخل هذا يعتبر جيد. أي في
0: متوقع
1: هذه
0: انه توصل 100 دينار وما حتى تتجاوز السعر هذا اذا ما يكونش فما
1: سعر يعني دوارة ب 80 دينار.
0: بالضبط، يعني وقت
1: يعني فعلا نسمعوا في حاجات هي ماهيش إشاعة، هي أخبار حقيقية واقعية من جزء من معيشة التونسي.
0: حكينا في الافتتاحية مع أنه فماش تدخل وقت اللي كان يلزم، فما تدخل، فما أزمة هيكلية،
1: فما انفلات، فما فوضى اليوم على مستوى الأسعار في كل المواد.
0: وقت العرض ما يكون كما الطلب، وقت اللي يكون فما نقص باش يصير الأمر هذا يعني يصير.
1: واضح. نواصل سعاد.
3: أعلنت مؤسسة فيدا عن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لإفادة منظوريها تبع لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. وأفادت المؤسسة بأنه تم تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة للزيادة بمفعول رجعي بداية من شهر جان في 2026، وبينت أن مقدار هذه الزيادة يتراوح بين 105 و 396 دينار حسب الفئة المنتفعة وشروط الاستحقاق.
1: مسألة تقنية تنظيمية في مؤسسة فيدا، ونعرف دور المؤسسة هذه والمجهودات الكبيرة اللي قاعدة تقوم بها مبروكة لمنظورها. تفضل باختصار شديد.
0: أكيد لا مع انطلقت يعني بجدية منذ البداية هذه المؤسسة اللي تهم يعني خاصة جرحى ومن مختلف
1: الشهداء وجرحى الثورة
0: بالضبط، يعني من مختلف الفئات مواطنين وأمنيين وما إلى غير ذلك، وهي قاعدة تخدم في عمل يعني مهم لفائدة هذه الفئة.
1: واضح. نوصل معاك في الأخبار الوطنية سعاد.
3: تم مستوقع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تهدف إلى مزيد تحسين تشغيل مشغلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. وتتمحور هذه الشراكة بالخصوص حول عدة مجالات تشمل تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية والمساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة، فضلا عن تنفيذ برامج إعادة التأهيل المهني وتطوير المهارات خاصة في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة عموما.
1: من الشركات المطلوبة في مجال التشغيل مبروكة اليوم الشركة هذه بين وزارة التشغيل والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، شنو تعليق؟
0: برشا اتفاقيات للتعاون، لا مع ان شاء الله ما تبقاش حبر على ورق،
1: نعم،
0: ويكون تأثيرها يعني موجود لدى الشباب ويستفيد منها ربما أكثر عدد ممكن من الشباب بالطرق الشفافة اللي يعني تم التوقيع من خلالها عليها بين البلدين تونس وفرنسا بالتأكيد. يعني
1: نمشيو للشأن الإفريقي الآن، فضل سعاد.
3: شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الاجتماع الرابع للجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة الإصلاح المؤسسات الاتحاد الإفريقي الذي انعقد أمس عبر تقنية التواصل عن بعد. النفطي أكد دعم تونس الكامل لمسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي من أجل دعم نجاعة المنظمة وقدرتها على تحقيق الأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها.
1: حاجة مهمة جدا مسألة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي مبروكة في ظل المتغيرات اللي نعيشوها اليوم في العالم وعودة بقوة خلينا نقوله للشق الإفريقي للتعاون الإفريقي اللي نجم يصنع القوة لملأ.
0: والله فما شوي تعثر في البناء متاع الاتحاد الإفريقي، لا مع لأنه وقت اللي انطلقت الفكرة كانت طموحة جدا وكانت أنه تكون على وزن الاتحاد الأوروبي، نحكو على الاتحاد الإفريقي على وزن الاتحاد الأوروبي. شوف الاتحاد الأوروبي رغم التراجع اللي صار له، رغم ربما الفترة اللي فاتت كنا نتحدث على اندثار الاتحاد الأوروبي، ولكن صعود بالضبط، ولكن صعود ترامب والأزمات المتفاقمة اللي صارت خلت أنه يرجع بقوة الاتحاد الأوروبي كهيكل، يعني احتمى به كل الأوروبيين تقريبا وحتى اللي كانوا مش متفاهمين يعني تفاهموا. فأعتقد أنه المستقبل لهذه الكيانات المتحدة، وأعتقد أنه خسرنا برشا وقت في إفريقيا من خلال مؤسسة الاتحاد الإفريقي في أنه نكونوا ربما في مواقع أخرى ونحققوا للقارة يعني
1: المهم فما استعداد اليوم للمشاركة في مسار الإصلاح.
0: على كل حال يكون إن شاء الله، على كل حال يكون، ولو أنها يعني دماء إفريقيا ضحية التدخلات الخارجية ضحية الحروب الداخلية، ولكن كفكرة وكإنجاز المفروض يكون أكبر من هكا الاتحاد الإفريقي.
1: نواصل سعاد مش الأخبار العالم.
3: استشهد 5 فلسطينيين في غارة جوية صهيونية استهدفت صباح اليوم مخيم المغازي في وسط قطاع غزة وفق ما أكده الدفاع المدني الفلسطيني.
1: إلى حد اللحظة يعني في كل لحظة مبروكة
0: حرب يومية
1: استشهاد عدد من الفلسطينيين وفي صفوف الأطفال خاصة.
0: بالضبط، يعني وكأنها عادة الحرب كما كانت في السابق ربما بأقل حدة، ولكن الشهداء يسقطون تقريبا يوميا بأعداد متفاوتة. أعتقد أنه مش بش يستمر الأمر كثيرا، وأعتقد أنه صبر المقاومة ما بقي من المقاومة لن يطول كثيرا على هذه التصرفات الصهيونية بطبيعة الحال في غياب تام للوسطاء الذين نسقوا لهذا التفاهم وهذا الاتفاق لا مع مصر وقطر وتركيا.
1: ويعتبر حبر على ورق مبروكة بهذه السلوكات،
0: وفي انتظار ربما مستقبل المجلس الذي أقره ترامب بهذا الخصوص.
1: واضح. إلى لبنان الآن.
3: أعلن الجيش الأمريكي أن قواته شنت هجمات على مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران أمس، بالإضافة إلى زوارق حاولت زرع ألغام. وتتزامن هذه التطورات مع زيارة وفد إيراني رفيع يضم رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى دوحة للقاء رئيس الوزراء القطري والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت وكالة إرنا أن الوفد الإيراني سيبحث خلال الزيارة بعض جوانب المفاوضات مع كبار المسؤولين القطريين.
1: وين ماشي الأحداث بالضبط والتوترات في منطقة الشرق الأوسط مبروكة؟ إلى حد الآن فما برشا أخبار متضاربة بخصوص تصريحات ترامب.
0: هو إلى حدود أمس يعني فما ترجيحات كبيرة أن يكون فما اتفاق إيراني أمريكي بالتأكيد لا مع، ولكن تصريحات ترامب وما يقوله أحيانا علمتنا يعني التصريحات متاعه أنه يصرح بشيء ويفعل العكس في
1: العكس تماما
0: في مفاوضات في الدوحة أو لقاءات في الدوحة، والجيش الأمريكي يهاجم القوات الإيرانية ومنصات إطلاق إيرانية،
1: يعني فما تضارب فعلا، فما تناقض
0: تناقض وتضارب، ولا سياسة مكشوفة بالنسبة لترامب. على كل حال هي فما يعني فما موسم الحج في السعودية وفما كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، قد تؤجل بعض الشيء يعني عودة الحرب على إيران، ولكن أعتقد أنها في ظل ربما عدم الوصول إلى أدنى اتفاق خاصة يعني في خصوص ربما السلاح النووي الإيراني، أعتقد أنه المرجح أكثر هدنة قليلة لانتهاء كأس العالم، ثم قد تعود الحرب يعني أكثر مما كانت.
1: واضح. نوصل سعاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب سيسلم فورا إلى الولايات المتحدة لينقل ويتم تدميره أو يدمر داخل إيران بالتنسيق مع طهران. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية تمتلك إيران 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب تقنيا من مستوى 90% المطلوب لصناعة الأسلحة النووية.
4: ومن أكثر الملفات المزعجة بين ظفرين لترامب مبروكة والسياستو اليوم، وربما الورقة الوحيدة اللي إلى حد الآن يريدها كما يعني يطلب كما يريد هو في ذهنه في علاقة بالسلاح أو صناعة الأسلحة النووية من خلال اليورانيوم الإيراني.
0: بالضبط، يعني هي لأجل هذا معتها شنة الحرب على الصهيونية الإسرائيلية على إيران السلاح النووي.
4: كيف يفسر هذا الخوف لدى ترامب من امتلاك إيران؟
0: هو خوف ترامبي صهيوني بالدرجة الأولى، يعني ليس
4: هو خوف على الكيان
0: بالضبط، لأنه هو رغبة صهيونية أكثر منها رغبة أمريكية في أن تبقى متفردة في منطقة الشرق الأوسط، هي الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي غير المعلن عنه، لأنه معروف جدا أنه إسرائيل يعني في منطقة الشرق الأوسط أكثر دولة لديها سلاح نووي، تريد أن تبقى يعني لوحدها فقط لفرض سياساتها على المنطقة، لا تريد أن ينازعها في هذا التفرد يعني في هذا السلاح أحد. ولكن إيران بطبيعة الحال هي تعرف هذا، وهذا اللي خلى الولايات المتحدة الأمريكية ربما تهاجم إيران، لأن باكستان عندها سلاح نووي، الهند عندها سلاح نووي، شو الفرق بين باكستان وإيران ما تكونش عندها يعني سلاح نووي لولا ربما
4: الهند
0: يعني
4: مثلوش خطر على الكيان الصهيوني حسب
0: بالضبط
4: الواقع يعني بالضبط في أمريكا.
0: أي لحد الآن يعني احنا شفنا فتوى خامئني مرشد الثورة الذي اغتيل، والفتوى متاعه أنه ما يصيرش فما يعني سلاح نووي، الوصول إلى السلاح النووي في إيران، ولكن كل التسريبات تتحدث أنه مرشد الثورة الجديد الفتوى ذهبت مع صاحبها، يعني لم تعد معناتها حتى دينيا في عرفهم هم لم تعد سرية المفعول، وهذا متشدد ربما أكثر من أبيه، فالعودة إلى لن يقبل تماما وإطلاقا
4: بنزع السلاح أو بنزع
0: اليورانيوم المخصب خروجه من إيران. هي رفضت حتى العرض أنها تخرج إلى روسيا، أما بالك يعني بش يخرج السلاح النووي متاعها واليورانيوم المخصب متاعها،
4: هو طلب حتى أنه يقع تدميره داخل إيران مبروكة النسبة اللي وصل يعني تخصيبها أنه يقع تدميرها، هي إما تنقل الولايات المتحدة ويتم تدميرها ولا تدمر داخل إيران.
0: أعتقد أنه هذا مرفوض جدا من إيران ولو أبيدت كامل إيران يعني.
1: واضح. شكرا سعاد، يعطيك صحة. هيك نكمل الأخبار اليوم، ترجعنا إن شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا في الأحداث المنتظرة وزوايا العالم، وتواصل معنا مبروكة في القراءة التحليلية لبقية فقراتنا. بعد شوية موجز الأخبار رفقة الزميلة بوثينة الخراز.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وأخر الأخبار يأتيكم من إذاعة التطوير. أهلا بكم من جديد. أكد الدكتور محمد السويسي رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس أن كل الحجيج التونسيين تم تصعيدهم إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم في أفضل الحالات الصحية والنفسية والجسدية. وأفاد السويسي في تصريح للإذاعة التونسية بأنه تم أمس واليوم إجراء أكثر من 1000 عيادة طبية في صفوف فالحجيج التونسيين، مشددا على أن الجميع تحت المراقبة والمتابعة الطبية. في إطار المد التضامني وبمناسبة عيد الأضحى، وفرت الهيئة الفرعية للهلال الأحمر التونسي بمعتمدية منزل الحبيب بجابس عددا من أضاحي العيد لفائدة عدد من العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد مسعف وإصابة 2 آخرين في استهداف صهيوني لمركز إسعاف في بلدة بقضاء صور جنوب لبنان. أعلن الجيش الصهيوني أنه سيبدأ اليوم بإصدار توجيهات استباقية بشأن إطلاق الصواريخ والقذائف من لبنان حين تتيح الظروف العملياتية ذلك، أي قبل أن تطلق صفارات الإنذار، في خطوة مشابهة للسياسة التي يتبعها الاحتلال خلال الهجمات الإيرانية. قال وزير الخارجية الأمريكي أن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال، وذلك في إشارة إلى الهجمات الأمريكية التي استهدفت إيران يوم أمس. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد تطورا خطيرا ومعقدا، مؤكدا أن الوضع مرشح للتفاقم قبل أن يبدأ بالتحسن، وأشار إلى أن الأزمة تتجاوز حتى الآن قدرات الاستجابة الميدانية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه، ان شاء الله بنجاح للجميع.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
2: زوايا الخبر،
3: زوايا الخبر.
2: زوايا الخبر مع لامعة بن عثمان.

0: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.
1: مرحبا بكم في الجزء الثاني من زوايا الخبر اللي قناة توصل حتى للساعتين. شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين في متابعة طبعا كل الأخبار اللي تهمكم. ذكروكم بالحديث المنتظر باش نتحدث فيها عن اتفاق يناقش أو مقترح يناقش بين تونس والجزائر لإنجاز محطة كهرباء. في زوايا العالم باش نرجع على خبر ترامب يدعو لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية ضمن أي تسوية تفاوضية مع إيران. وكتاب اليوم آخر نقطة نختمها معكم قبل الساعتين نتحدث عن كتاب بعنوان الطيب المرزوقي الصحفي المتجول للكاتب والصحفي نور الدين بالطيب. مبروكة ترجعنا في القناة التحليلية. مرحبا مبروكة. أهلا وسهلا.
2: مرحبا. لا معالا وتعالى.
1: نمشي مباشرة لفقرتنا الحوارية.
0: الشأن العام. الشأن العام.
1: في الشأن العام اليوم نرجع على الإحصائيات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء اللي أظهر برشا معطيات في علاقة ب طبعا كل ما يخص التحول الديمغرافي. أظهر أنه فما تراجع في النمو الديمغرافي لمستوى يقول أو ربما يتجاوز العتبة الضروري لضمان تجديد للأجيال. هذا في مستوى الولادات. كيف برشا نقاط أخرى إن شاء الله باش نرجع عليها تباعا ضمن قراءة المؤشرات الخاصة بالتحول الديمغرافي في تونس. وضيفنا إن شاء الله بعد شوية يكون أستاذ الديمغرافيا والعلوم الاجتماعية حسان القصار. في انتظار أن يكون حاضر معنا نرد معاك مبروكة في تطير موضوعنا. مش أول مرة بتبيع نلقوا روحنا أمام نقاط استفهام بخصوص الأرقام والمؤشرات اللي قدمها المعهد الوطني للأحصاء. في البداية نحب ربما نعرجوا على الدور الكبير اللي قدمه المعهد هذايا مبروكة وأهمية أنه نعرف كل التفاصيل الخاصة بالنمو الديمغرافي متاعنا. هذه مسألة مهمة وضرورية. تفضل.
2: أكيد لا مع هو مؤسسة وطنية يقوم بدور مهم جدا وهو يعني قدم خدماته والمعطيات اللي يسللها لمختلف المؤسسات الوطنية لضبط الاستراتيجيات. نعم. لضبط برامج الإصلاح للتنبيه للاعتماد للرؤية الاستشرافية مبنية على أرقام كذا. يعني دور المعهد بالضبط يعني مهم جدا وفي كل البلدان. يعني هو اللي تعطيك انت شو عندك بالضبط في الواقع وشنو كنت باش تضبط يعني برامج في مختلف المسائل وين تنجم توصل وبأي وضعية تنجم توصل. وهو في مختلف القطاعات راهو حتى. نعم. على مستوى التجهيزات على مستوى يعني يهم معناتها حياة التونسي من مختلف جوانبها. ويعطي تنبيهات يعطي تحذيرات. وإحنا سبق وحكينا في البداية لا مع أن الوضع اللي وصلنا له في غلاء الأسعار في عدد من المواد سواء كان اللحوم أو الخضر بسبب ربما عدم التنبيه إلى تحذيرات سابقة منذ سنوات ما خذينا لهاش احتياطاتنا وصلنا للواقع هذاك. هكا علاش نقول ما نزلناش نستهينوا أيضا بالدراسات اللي يعمل فيها والاستراتيجيات اللي توصل لها المعهد الإحصاء والتحذيرات اللي يقوم بها. خاطر لا قدر الله نجم نوصلوا يعني الواقع سلبي جدا جدا جدا على مستوى التهرم وعلى مستوى المواطنين التونسيين وعلى مستوى البنية يعني البشرية متاعنا الكل بشكل عام.
1: هذا يرجع لبرشا أسباب يعيشها التونسي. مبروك. نتحدث عن اتجاه تونس نحو نمو ديمغرافي ضعيف خلال السنوات المقبلة. فالأسباب هذه ضروري أنه يقع البحث حولها مبروكة. ضروري أنه الدولة تسمع وربما تكتشف الحلول اللي تجم تكون مقترحة من قبل المختصين مبروكة في الجانب هذية.
2: بالضبط. لأنه نسبة الخصوبة انخفضت بشكل يعني كبير في تونس وربما انخفضت أقل حتى من المعدل اللي كان منتظر أو مبرمج بالنسبة
1: تراجع لها. الولادات تراجع كما ذكرت أنت مؤشر الخصوبة وربما بعض النقاط الأخرى في علاقة بحياة التونسي. وقت اللي نتحدث أنه شاب اليوم فماش قبال على الزواج مبروكة لأنه فما أسباب أخرى وراء عدم الإقبال على الزواج. فهذه مسائل دقيقة
2: هو ربما جدا. كان الضغط ربما على الولادات كان استراتيجية في تونس وكان برنامج برنامج وطني انطلقت به الدولة الوطنية من خلال برنامج التنظيم العائلي لبناء دولة متحضرة ودولة يعني مدنية ودولة يطيب فيها العيش كما نقوله، يعني بالتحكم في معناتها الولادات وتحكم في تحديد النسل، هذا أكيد. ولكن الآن هنا ولينا نحكو على التهرم. النتيجة هذه السياسة هذه متاع تحديد النسل معها السياسات الاقتصادية والاجتماعية طوال السنوات الماضية اللي كما ذكرت أنت أدت إلى مجموعة من الظواهر، منها عزوف الشباب عن الزواج. علاش عزوف الشباب عن الزواج؟ لأنه فما مدة بطالة تكون طويلة جدا، فما يعني مدة الدراسة ربما تكون طويلة كذلك، وفما إمكانيات غلاء أسعار غلاء في عديد المرافق اللي كانت ربما بسيطة وعادية، فأصبح من الصعب جدا أن الشاب التونسي نجم يتمكن ربما من تحمل مسؤولية عائلة.
1: نعم.
2: على فكرة هو نسبة ربما العزوف عن الزواج موجودة في الإناث وفي الذكور،
1: أكيد
2: زوج ربما مش الدرجة ولكن موجودة في الـ في الـ في الاثنين. هذه تطورات، هذه مدنية، هذه تطورات اجتماعية حصلت المفروض يعني يعني أجهزة الدولة تستبقها وتعمل لها الحلول قبل أن يحصل ما يحصل من حديث عن التهرم في السكان، يعني وما يفرض على الصناديق الاجتماعية اللي هي حاليا في أزمة. يعني فما بالك إذا كان يعني تفاقم ربما نسبة الشيوخ أو نسبة المتقاعدين تكون
1: ومشينا
2: أكثر
1: في التهرم السكاني
2: بالضبط، يعني تكون حتى أكثر من نشاط.
1: واضح. نستقبل ضيفنا أستاذ الديمغرافيا والعلوم الاجتماعية حسان قصر، حاضر معنا على خطر برنامج. أستاذ حسان مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
3: شكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم.
1: شكرا. معنا في الاستوديو زميلنا مبروك أسديري على مستوى القراءة التحليلية، كنا نتحدث ربما على أبرز النقاط اللي جاءت في نشرية المعهد الوطني للإحصاء الأخيرة واللي تحدثت بطبيعة على برشا نقاط، من بينها أنه عدد سكان تونس باش يبلغ سنة 2030 إن شاء الله 12,160,000 نسمة مقابل 11,970,000 نسمة سنة 2024. يعني أستاذ نبدأ ربما بالأفضلية في التناول الملفات ضمن دراسة الديموغرافيا بصفة عامة، نبدأ بعدد السكان حتى نمشي للنقاط الأخرى اللي تخص تراجع الولادات ونسبة الخصوبة. تفضل أستاذ.
3: وعدد السكان هو نتاج لتطور مؤشرات ديموغرافية كوفيات كخصوبة وهما اللي بالنسبة للخصوبة هي نتاج أيضا للزواجية والعوامل المؤثرة في كل هذا. اليوم تونس اختيار منذ 56 أنها تقوم بسياسة ليس تحديد نسل بينما التنظيم العائلي. أيضا انخرطنا منذ 58 في مسألة تعليم الجميع، مش ديمقراطية التعليم لكن التعليم الجميع مسمى يعني إجبارية التعليم حتى تقول، وإنما التعليم للإناث والذكور بنفس الدرجة. أيضا القوانين المتعلقة بالإجهاض في بداية الستينات، استعمال وسائل منع الحمل أيضا الذي قننتها أصبحت مسموح بها، وما نتج عن ذلك من حداثة من أيضا هجرة داخلية مهمة جدا، لأنه عامل الهجرة الداخلية وتمركز السكان على مستوى المدن يغير بالضرورة على مستوى السلوك الزواجي وعلى مستوى السلوك الإنجابي.
1: نعم.
3: اليوم مثل ما قال الزميلة قبل لحظة، التأخير سن الزواج هو اختيار للذكور والإناث.
1: نعم.
3: وأنا لا أعتقد أنها مسألة فيها إعاقة وإنما خيارية. في بعض الأحيان اليوم أن نجد أن الإناث ترفض الزواج لأنها لها مسار مهني، لها مسار تعليمي، لها فتؤخر الأقصى سن الزواج.
1: يعني هذا يرجع لعدة أسباب أستاذ، يعني مش الاختيار اعتباطي، لأنه فما واقع اليوم نشوفوه بين ظفرين منفر نوعا ما إلى الاستقرار العائلي.
3: استقرار العائلة، تشكل العائلة،
1: هذا
3: تشكل.
1: هو
3: تشكل العائلة هو منفر، لأنه الأفراد احنا اليوم نعيشوا حالة الحداثة، ومن شروط الحداثة أو من نتائج أيضا الحداثة هي الفردانية. اليوم سواء كان الذكر أو الأنثى يتصرف بعيد عن مجموعات المرجعية الأسرية ويتصرف بمشروعه الفردي، وهذا التخلي عن المشروع الأسري الواسع جعل مسألة الزواج تتأثر بشكل مباشر، خاصة أننا نعيش مسألة تباعد أسري، تباعد جغرافي وأسري مهم. اليوم عنا نسبة من المهاجرين سواء على المستوى الدولي مع الهجرة الخارجية أو الهجرة الداخلية، وهذا التنافر أي هذا التباعد الجغرافي يقلل في فرص الهجرة في فرص الزواج. في السابق كان الزواج يتم داخل الأسرة، والفتاة تجد نفسها بطريقة أو بأخرى في مسار، والرجل أيضا يجد نفسه في مسار أنه سيتزوج من فتاة من الأسرة أو من الأجوار أو من ابن العم المباشر أو بالدرجة الثانية إلى آخره. فبالتالي نجد في نهاية الأمر احتمال الزواج ارتفع. اليوم نتيجة التباعد الجغرافي والتباعد الأسري وبطبيعة الحال مشاريع الذاتية الاستراتيجية الفردية للأشخاص في التعليم في الشغل إلى آخره، فإن فرصة هناك تغييرات مهمة على مستوى سوق الزواج، لأنه في نهاية الأمر سوق عرض وطلب، والمارشي ماتريمونيال بالفرنسوية هو مفهوم ديموغرافي. نجد أن المسألة هذه تتغير بشكل سريع، وهذا ما أعطانا نتاج أي خصوبة منخفضة. والخصوبة الآن في تونس هي 1.5 طفل لكل امرأة، يعني بعدنا كثيرا عن احتمال تجدد الأجيال، وبالتالي أنه مستقبلا لن يتجدد المجتمع التونسي. صحيح أن عنا لحد الآن نمو ديموغرافي، نمو ديموغرافي بسيط 0.8 تقريبا،
1: يعني النسق هذا يتجه إلى التباطؤ أكثر في السنوات المقبلة،
3: يتجه إلى التباطؤ أكثر، وبعد 20 تقريبا أو 20.5 سنبلغ ما أصبحت فيه أوروبا اليوم، وهو الجديد اللي حتى أوروبا مرعوبة من ما يتم الآن، وهو أنه نسبة الولادات أو عدد الولادات سيكون أقل من عدد الوفيات، وهنا العدد يتراجع. نعرف أنه من 2080 سيبلغ عدد سكان الكون الأرض 10 مليارات نسمة، لكن 10 مليارات نسمة مع فوارق كبيرة على مستوى التوزيع على مستوى العالم. الدولة الأكبر كانت سكانا هي الصين سابقا أو الهند، تعرف الآن تراجع كبير في السكان. أوروبا نفس الشيء، المنطقة الوحيدة التي تظل فيها نسبة النمو لحد الفترة تلك إيجابية هي أفريقيا بعد الصحراء. العالم الكل سيعرف تراجع فيما يتعلق بالخصوبة إلى مستوى أدنى من ما يسمح بتجدد الأجيال، بما فيها البلدان العربية نسبيا التي لها سلوك أو أخلاق نسبيا محافظة ستعرف أيضا تراجع الخصوبة بشكل حاد وتراجع للزواج. وبالتالي العالم أنا هذا كنا مع الروانة نذكره حتى في كل حوار إذاعي أو تلفزي، لا أدري لماذا الناس متفاجئة. نحن تحدثنا على هذا منذ 20 سنة، وما قبلنا استجددنا تحدثوا عن هذا المسار منذ 10 عشريات، ومن يفتح أطروحات الدكتوراه والماجستير في كلية 9 أبريل على سبيل المثال وفي كلية أخرى، لكن باعتبار أن كلية 9 أبريل هي الكلية المختصة في المسألة، فإنه كان سيكتشف ذلك منذ 10 عشريات. وبالتالي علينا مثل ما قال زميلة على الدولة أن تعد نفسها لهذه التغييرات.
1: سي حسين، يبدو أنه فماش تقدير للانعكاسات السلبية اللي تنجم تقع من خلال تسجيل الأرقام هذه، هذا هو التفسير الوحيد أمام يعني للمعطيات اللي ينتبعوها في علاقة بالمجتمع التونسي اليوم أستاذ؟
3: احنا لا، مش مثلا سمى خطة استراتيجية ربطت في تونس وقامت بها وزارة المرأة، هي موجودة ومستوى جيد جدا هذه الخطة، فقط يراد لها ميزانية مهمة حتى نعتني بالمسنين مستقبلا أو نسميهم بكبار السن.
1: إذا كان نجم نعرف بعض التفاصيل حول الاستراتيجية هذه وشنو تنجم تغير على مستوى الأرقام هذه اللي نقرأ فيها معك أستاذ حسن.
3: على مستوى الخطة هذه تعرف أنه الهدف منها أنه ثم قناعة أنه نسبة المسنين ستكون مرتفعة وعددهم سيتجاوز مليونين وسيرتفع بشكل مهم ويتجاوز تقريبا 20% من نسبة من الشعب التونسي بعد بضعة سنوات. وبالتالي لكن عندنا مشكلة مهمة أنه هالتباعد الجغرافي يجعل الخطر بالأساس هو في المسنين أو كبار سن منعزلين يعني البعاد على أسرهم هون الخطر الكبير.
1: أي ما فهمش كون يلها بيهم بلغة أخرى.
3: تجد الشيخ يسكن لوحده وأبناءه أما مهاجرين في الخارج أو يسكنوا في منطقة بعيدة عليه. خاصة الجانب الثاني عندما يكون هذا الكبير في السن عنده إعاقة جسمية أو صحية ونعرف أنه إحنا الكبار السن تكون عندهم أمراض مركبة السكر الدم ساعات إعاقة جسدية إلى آخره. وبالتالي لازم ناس لازم تكون إحنا الهدف من الخطة هذه أنه كبير السن يحاط وذيقة التبني أو إحاطة به أو سكنه يكون مع أبنائه أو مع أسرته إخوته أو ساعات ابن العم بدرجة ثانية أو كذا. لكن في غياب كل هذا الدولة عليها أن تحل محل الأسرة. وبالتالي هناك مشروع أيضا لإعادة تكوين المرافقين الصحيين أو الأسريين وتكون ثمن هناك منح تسند لهؤلاء. ممكن جدا هناك مقترح أن الصناديق يتولون تعويضات لأجور هؤلاء ورغم أن الوضع الآن ما ينظر أيضا بأنهم لا يمكن الصناديق أن تتولى ذلك إلا بمساهمة الدولة في الميزانية. وبالتالي هي مسألة معقدة شوية لكن الهدف سليم والهدف جيد. أيضا لازم ننتظروا مراكز عمومية ومراكز خاصة لهؤلاء المسنين لازم تتوفر بشكل كبير في السنوات القادمة. سنجد دور المسنين وإذا كنا نسميهم دور العجز قبل اللي قبل كانت أخلاقيا مرفوضة المسألة ستصبح من السلوكيات العادية في المجتمع التونسي وننتظر ذلك. صحيح أن السنوات النقلة ستكون صعبة على الأسرة وكيفاش يوضعوا أولياءهم والديهم في دور مسنين لكن بعد فترة سنتعود على ذلك سنتعاون لأن الظروف ستفرض علينا ذلك لأنه الجيل الجديد اللي قاعد يدخل في سن المسنين خصوبتهم كانت منخفضة في فترة اللي كان قبل أبائنا وكذا كانوا يجيبوا في 5 و6 و7 أطفال وتجد أحدهم يظل مع والديه لفترة أطول وهو يكلف من قبل إخوته للإقامة مع والديه. اليوم المسألة هذه بدأت تتراجع بحكم أنه هناك جيل الذي أولد في الستينات وبداية السبعينات أنجب في الأقصى طفلين إلى 3 وبالتالي الطفلين هذم عادة مسارهم الحياتي سيكون مختلف على الأجيال السابقة وبالتالي لا يمكنهم ماديا وعمليا أنهم يكونوا يسكنوا مع والديهم. وحتى كان جابوا معهم والديهم للسكن في مكان إقامتهم البعيد على موطنهم الأصلي
1: أي؟
3: فهذا ليس بالضرورة ممكن بحكم حياتهم النشيطة وأنهم تلقى المرأة والرجل في نفس الوقت يشتغلوا وأن الوالد اللي ما عنده الزايمر وعنده لا يمكن إحاطة به في داخل الأسرة.
1: صحيح.
3: إذن لازم نلقاه بدائل على الأقل في فترة من اليوم معينة لأنه إحنا حطينا أولادنا في الروضة لأنه تلقى الأب والأم زوز يشتغلوا فكنا نحط أولادنا في الروضة ولا نحطهم في المدرسة ثم يمشيوا ما بعد المدرسة أو سميوها
1: تحضيري تقصد؟
3: نعم
1: يعني المرحلة الابتدائية بعد الروضة
3: يمشيهم بعد يقع توا في المدن الكبرى تجد أنهم يمشيهم بعد المؤسسة أخرى في فترة الراحة
1: الجارد يعني العناية المستمرة
3: صحيح الجارد اللي يجي عليها الجارد سيكون نفس الشيء بالنسبة للأولياء لوالدي سيقع إيداعهم في المؤسسات وتنظيم وقتهم لكن ليس كل الأسر قادر على هذه المصاريف
1: نعم
3: وبالتكلفة وهناك أيضا دور الدولة
1: عدم القدرة على المصاريف هذه تنجم تعطينا واقع آخر بين ضفرين سيء جدا وهو الإهمال اللي نجم يكون للمسنين
3: بطبيعة الحال معناتها مش الناس الكل باش تكون بنفس الدرجة وهوني علاش قلت لك الدولة تحاول لأنه في خلال من 2035 إلى آخره فالدولة ستكون مجبرة على العناية بهؤلاء وباش نغيروا في الخدمة الاجتماعية قطاع الخدمة الاجتماعية وأيضا سيكون دور الأسرة وزارة الأسرة مهمة وستكون هناك مؤسسات خاصة تعتني بهؤلاء والدولة ستعوض جزء من التكلفة إلى آخره رغم أنه الهدف الرئيسي للدولة أن يظل المسن أو كبير السن دائم مع أسرته الأصلية
1: نعم
3: مع الأبناء أو مع الأسرة الموسعة أبناء العم الإخوة كذا وقد بالنسبة للمقتدرين هذه ما تتحل المشكلة لكن بالنسبة لغير المقتدرين اقترحنا في الخطة هذه أن يكون ثم نسبة نتاع مساعدة للأسر التي ستحيط بالمسن دونك عنا وبطبيعة الحال من ما ننساوش التكلفة المرتفعة لصناديق الحيطة الاجتماعية اللي تكون تتعدى من نفسها إلى سنوات أطول لدفع أجور التقاعد لتكلفة أكبر في ما يتعلق بإرجاع مصاريف الأدوية ومصاريف الطبية بحكم أنه الشخص اللي كان أمل الحياة عنده 69 سنة أصبح توا 76 للذكور و80 للإناث وسيرتفع بالضرورة إلى 85 للإناث و80 للذكور وتعرفوا أنه توا الحديث في العالم أنه هناك أدوية وتغيير ممكن تزيد ترتفع يرتفع السن
1: أمل الحياة يرتفع أكثر
3: أمل الحياة يرتفع أكثر ممكن العالم مش تونس بركة العالم
1: في نفس الإشكال
3: يتوجه في تحول تغييرات ديموغرافية كبيرة اليوم أهم موضوع في أوروبا يتحدثوا عليه وفي البلدان الغربية الكل تقريبا والصين هو التحولات الديمغرافية.

0: واضح.
1: في كل في الإدارة دراسة الإدارة كلها لازم تكون تدرس ديموغرافيا في كل صحيح. هذه الاختصاصات.
0: بما أنه تحدي عالمي للموضوع ولا
1: تحدي عالمي وسيتواصل لعشريات.
0: واضح. أستاذ حسين نتفاعل معك من خلال حضور مبروكة في القراءة التحليلية جملة من النقاط وقراءة المؤشرات اليوم أعطت النتائج أو أعطت القراءة اللي قدمها لنا أستاذ حسين مبروكة مشكور جدا في علاقة بالديموغرافيا في علاقة بمعدل النمو السكاني وخاصة فكرة التهرم السكاني اللي اليوم تتجاهلها تونس. مبروكة.
2: أكيد أنا نتابع بشكل دقيق يعني في كل ما يكتب الدكتور حسن قصار في هذا خصوص لامع ومنذ فترة ينبه لهذه المسألة، ولكن هل أن الدولة لامع أجهزة الدولة واعية بهذه الخطورة، اطلعت على هذه الاستراتيجية وتستمع إلى هذه الأصوات التي تنبه إلى المخاطر؟ وكما كان يحكي الدكتور حسان هي ماهيش مخاطر تونسية فقط بقدر ما هي مخاطر يعني عالمية.
0: نعم.
2: ومناطق معينة ربما في العالم باستثناء يعني إفريقيا الصحراء اللي تنجم تكون الوحيدة اللي باش تبقى تسجل يعني نمو ديموغرافي. المفروض يعني تكون فما معناتها خليه ازمه، تكون فما في مختلف القطاعات، في القطاع الصحي، في القطاع الاجتماعي، في الاقتصاد، في الكل، يعني نخدموا على حاجه هذه، لانه بين بالكشف فقط لمن عالجوش المساله من الاول من المنطلقات نتاعها لا معها نشوفوا في النتائج نتاعها، فما بالك في هذا مش على اسعار واضحيه وما الى غير ذلك. هذه معناتها عناصر
0: حياتيه
2: بالضبط، البنية متاع الأسرة
0: ومستقبل البلاد في المجال السكاني
2: بالضبط، يعني مستقبل البلاد على مستوى السكان وعلى مستوى ربما حتى كفاءتها وخبرتها القادمة وديمومة ربما حتى الجنس التونسي بشكل أساسي يعني.
0: نعم واضح. نرجع لك أستاذ حسين، ويهمنا برشا بما أننا نتحدث على مسألة التركيبة الديموغرافية وما ننسوش الجدل اللي صار على مستوى المهاجرين جنوب الصحراء أستاذ، وانطرحت المسألة هذه خلينا نقوله حتى على الأقل على مستوى النقاشات على في المنصات الاجتماعية، ويهمنا نعرفوا رأيك في النقطة هذه. هل من الممكن المساس بالتركيبة الديموغرافية للمجتمع التونسي ربما بعناصر دخيلة تنجم تكون من أفريقيا جنوب الصحراء، أو تنجم تكون مسألة بعيدة حسب العلم شنو يقول في المسألة هذه؟
1: والله أنا موقفي جعلني أتعرض ليس لا أقول نقد لأنه أقبل النقد من أهل الاختصاص والناس اللي فهم المسألة، لكن تعرضت حتى للشتم من قبل الشعبويين والعنصريين التوانسة. أعتبر أن الهجرة أفاق بعد الصحراء هي مسألة طبيعية جدا في وضع العالم الحالي. أفاق بعد الصحراء تعيش أيضا ارتفاع نمو ديموغرافي، لكن تعيش أيضا وضع اقتصادي صعب بحكم أن الغرب وضع يدها على الحلقات الرئيسية من الإنتاج والاقتصاد في البلدان هذه. أيضا التغيرات المناخية اللي كانت الغرب سبب فيها جعل أن زراعات وقطاعات عديدة زراعية ومن إنتاج تاريخي في البلدان هذه يتراجع، وبالتالي عرفوا هجرة داخلية مهمة، ثم هجرة دولي أغلبهم المهاجرين هذهم هما هدفهم توجه لأوروبا ليس البقاء في تونس. لكن البعض منهم يجد شغل فعلي في تونس، راوش أنه ثم جريمة قام بها الفرد الفلاني ولا الشخص الفلاني ولا عركة في مكان الفلاني. هؤلاء اشتغلوا في الزيتون، اشتغلوا في الحصاد، اشتغلوا في الخدمات. طيب في تونس في العاصمة وفي الضاحية الشمالية من يشتغل في المطاعم؟ أفريقيا جماعة أفريقيا بعد الصحراء من يشتغل في قطاع البناء؟ هؤلاء من يشتغل في الخدمات المنزلية؟ هؤلاء إلى آخر إلى آخر، وبالتالي لهم قطاعات معينة يساهموا في الشغل فيها. لكن أغلبهم عندما تسألهم، لأن قمنا بدراسات، أغلبهم يقول لك أنا أشتغل للأعداد للخروج. لكن جزء مهم منهم أيضا سيظل في تونس، سيظل في تونس نتيجة نلقى شغل أو الإقامة. هؤلاء لن يغيروا في التركيبة السكانية في تونس.
0: نعم.
1: حسب أنا بالنسبة لي أنا جامعي وأشتغل في الديموغرافيا في الإحصاء.
0: نعم.
1: اللغة الإحصائي متاعي هي الدوائر الرسمية التونسية التي قامت بالدراسات أو الجامعة التي قامت بالدراسات. هذه مرجع أنك تقول لي إذا عنا عدد كذا وعدد كذا من صدقوش أنا نصدق.
0: لكن ما فما يقع تسجيل نسبة ولادات كبيرة برشا من قبل النساء اللي في

0: قيادي
1: ما معنى كبيرة برشا؟ ما معنى ما معنى ما يعني معنى كبيرة برشا؟
0: يعني فما برشا برشا ولادات موجودة في المستشفيات التونسية، برشا معطيات عالمية متوفرة حتى في بعض وسائل الإعلام موجودة. سي حسن،
1: دعائية. أنا أتحدى أي شخص وأتحدى أي جهة أن تقول لي برشا، هي عدد عادي جدا لنسبة النساء الموجودات في تونس. بمعنى أنه أنا كيعطيني أنا الدراسة اللي قامت بها الأمم المتحدة والمعهد الإحصاء ومرصد الوطني للهجرة التونسية تابع وزارة الشؤون الاجتماعية، يعطينا 21 ألف مهاجر ما بعد الصحراء سنة 22، ويعطينا نسبة ما يقارب 38 ألف أعتقد كما خانتنيش الذاكرة في تعداد السكاني العام لـ 2024. خلينا نقول أن جزء من هؤلاء، احتمال أن جزء من هؤلاء لم يقعد، نعطي نمشي معاك للضعف، معناتها هما قالوا 38 نمشي معاك أنه ثم 80 ألف معناتها مهاجر ما بعد الصحراء في تونس، يعني نصف اللي أشر لهم بعد وطن الإحصاء لم يقع تعدادهم، نمشي معاك ل 80 ألف وهذا رقم كبير برشا. قداش نسبة الناس 80 ألف هذا هم مش نصف، لأنه يعني أغلبهم ذكور مقيمين في تونس، معناتها أنهم ثلث متاحهم، يعني عندنا تقريبا 26 ألف. 26 ألف قداش من امرأة منهم ممكن تنجب؟ قداش ممكن عندنا في 26 ألف؟ عندنا بين 8 ألاف و10 ألاف. قداش باش ينجبوا هذم أطفال مش نجم نعتبرهم عددهم كبير برش؟
0: احنا ما نعرفوش ربما الطريقة اللي يقع يعني تسجيل فيها الصغيرات هذوما، يعني بصفة عامة يعني ديموغرافيا كيفاش تتم المسألة إذا كان عندك اطلاع أستاذ؟
1: ديموغرافيا يتولدوا يتسجلوا في سجلات تونسية، بل احنا عندنا 130 ألف تونسي يعيشوا في أوروبا بلاش وراق.
0: صحيح،
1: غدوة تراح تحب تروح بهذوما تعرف لا يروحوا ب 130 ألف، تشوف تطاوير وجرجيس وبن قردان قد يرجعوه من واحد. فهمت علاش ما نقبلوه؟ ما نقبلوهش على انفسنا، نقولوه على الاخرين.
0: هذه مساله فعلا مطروحه بقوه في هذا الملف،
1: احنا نكونوا موضوعيين وصادقين. المشكله تصور جاونا كما يقولوا حتى بتفضلي، اي تصور جاونا الاوكرانيين التونس باش نتقلقوا منهم؟ المشكلة فيها جانب نفسي، نفسي مع الأسف عنصري.
0: عنصري رغم القرب الإفريقي لبعضنا،
1: والعنصري مع احترام تقول أنا كتبتها في فيسبوك، العنصري عادة من عند شكون تلقى الخطاب العنصري الشعبوي المعادي للآخر؟ هما من الناس اللي ناقصين كفاءة علمية.
0: صحيح،
1: والناس اللي عندهم عقد نفسية واجتماعية مركبة، والناس اللي عندهم ضحالة اجتماعية أسرية، وتلقاهم عادة في حالة بطالة لأنه ما ينجحوش مهنية. هؤلاء العنصري سواء كان في أوروبا سواء كان في الصين أو في اليابان خاطر عندهم برشا عنصريين، أو في تونس أو في أي بلد داخل، ميزة العنصري عنده العقد المركب.
0: واضح، واحنا
1: نحبوا نحميوا بلادنا ولازمنا نحاول نحافظوا على القانون، بمعنى أنه نحميوا حدودنا وندير المسألة بشكل قانوني دون التعدي على كرامة الناس، دون تصرف بعنصرية، دون تصرف بعنف. معناتها عندما أتحدث على هذا لا يعني أنا أدعو إلى فتح الحدود ونجعل تونس مستباحة، لا أدعو لذلك، لكن من دخل بلادنا لازم نسعى لإعادته كان نقدره، ونسعى لحماية كرامة الناس.
0: نعم.
1: يعني ما لا أريده للآخر، ما لا أريده لنفسي،
0: لا أريده للآخر
1: وللمقيم في الخارج. لا أريده للآخر.
0: صحيح، حلقينا روحنا نتحدث في زوز مواضيع في موضوع واحد، وهذا طبعا ديما في النبض اللي ينجم يطرحه المواطن المستمع التونسي. هذاك علاش سألنا السؤال هذا يا أستاذ قصار، يعطيك صحة. عموما حتى نختم معاك الملف هذا، التوقع في هذا الإطار، يعني الحلول المقترحة اللي تنجم تكون من قبل سياسة الدولة والنظرة الاستشرافية ليك أستاذ في الديموغرافيا لهذه المسألة، كيف يمكن أن تكون في ظل وجود استراتيجية وإلا في غياب الاستراتيجية أيضا؟ تفضل.
1: نحكيه على التغيرات الديموغرافية
0: طبعا.
1: مش لازم بالنسبة للتغيرات الديموغرافية، هي نظريا هناك مجموعة إجراءات، منها مساعدة الأسر على الشباب على الزواج، نرجع للوا أوغوست متاع روما اللي قام بنفس الإجراءات عندما تراجع في القرن الثاني أعتقد هذه تراجعت الخصوبة في روما، يعطي منح اللي تزوجوا أقل من 25 سنة، اللي ما يتزوجش ما يورثش، اللي يتزوج ما عندوش ضرائب، بينما العازب عنده ضرائب مرتفعة ويمنع من الورث تاع والديه. أيضا سكن اجتماعي يعطي يسند لهؤلاء، أيضا يسند منحة على الأطفال تكون مرتفعة، مثلا في الشكل العصري دور حضانة كبار، مساعدة الأسر على تربية الأطفال إلى آخره، كما توقعين في أوروبا. لكن هذه الإجراءات كلها باهية وجيدة، لكن ستكون مكلفة جدا، وتكون لكن بالمقابل نتيجتها ستكون ضعيفة جدا. إذن الاستثمار خاسر مقابل المردودية، وإحنا نعرف في أوروبا منذ عشريات هم عارفين أنا بستور لهم هذية، ويعطيوا في منحة كبيرة من الأسر على كل ابن، ونعرف وإحنا عنا توانسة يقضيهم في دارهم في أوروبا ويأخذوا في منحة على أطفالهم، وهذه حاجة عادية بدأ فرحانين. نجم قموا بها في تونس، قموا بها نسبيا نظريا نحكي، تكون مكلفة على ميزانية الدولة، لكن لا رجعة. أنا اعتقادي لا يمكن أن يعود مستوى الزواج مثل ما كان، لا يمكن أن يعود مستوى الإنجاب مثل ما كان، أو مش مثل ما كان، أن يرتفع لفترة صغيرة قليلا، لكنه سيعود بعد نتيجة الحدث ونتيجة التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرية. حتى أبلان أبلوا، حتى تقبيت زميلة قالت البطالة الأخير، حتى وكانوا مستغلوا ما يتزوجوش، لأن هناك حدث عوامل أخرى، استراتيجية الأفراد مختلفة على استراتيجية القديمة. أنت ليس فقط بسبب البطالة، من قبل حتى نسمى بطال يعيش في الريف، الأسرة الموسعة تزوجوا، جي صابة تزوج العزاب الكل كانت قبل.
0: أي صحيح،
1: فأنت نعرف الجي صابة العزاب الكل يتزوجوا والصبايا يتزوجوا، ونعرفوها احنا الشعار بتاعنا ذيك الحم اذا تنمليه لماليه، ذيك شنو نقصدوا بها؟ هذه انه ما ثماش طفله تقعد بلا زواج، لان العشيره ستزوجها بالضروره وستجد لها زوج. الان تخليوا على المساله هذه،
0: ومش ممكن ترجع،
1: والعقلية
0: هذه مش ممكن ترجع كما ذكرت انت لعدة عوامل.
1: ستكلف الدولة كثيرا، لكن لن تعود خصوبة مثل ما كان ولا الزواج مثل ما كان.
0: ربي قدر الخير على كل حال، وديما نقولوا بما أن عدنا الخبراء متاعنا في المجالات هذه كلها، راو ممكن أنه نحسنوا في كل المؤشرات اللي تنجم تهزنا الوضعية أريح والوضعية أفضل. مبروك، أنا أعطيك كلمة الختام قبل ما نختم مع ضيفنا في المجال.
2: المهم يكون فما يعني إعداد مسبق أو استعداد مسبق لكل هذه التوقعات اللي تأثر على الديموغرافية التونسية.
0: واضح، نخلي كلمة الختام مستيف، بارك الله فيك على كل المعطيات اللي قدمتها بالطبيعة، وأهم نقطة نجم توجهها للسادة المستمعين في المسألة هذه.
1: الساعة قبل بالتعقيب على كلام الزميلة، رئيس ما خطة قائمة، والوزارة المعنية بالمسألة موجودة عندها الدراسات هذه،
0: وزارة المرأة
1: وزارة المرأة وبالشراكة أيضا مع وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الصحة وزارة أخرى. دونك موجود فقط وقت الشعبية ومجلس الوزراء وقت الشعبية برلمان نعرفش.
0: أنا خارج. إن شاء الله يقع التسريع فيها بما أنه المؤشرات هذه حديثة.
1: هذه موجودة أنا حاجة ما كانت أنا موجودة. الحاجة الثانية أنا لا يجب أن نجزع أو نخاف بهذه التغييرات. فقط علينا أن نستعد لهذه التغييرات ونعد أنفسنا للمحطات القادمة. وكل وضع له سياسات تخفض من التأثيرات وتجد بدائل. فقط لأن لا نجزع ولا نخاف لا من تغييرات ديموغرافية لا من تغييرات الهجرة، لا، فقط نعد أنفسنا للوضع الجديد ولا غير. شكرا على الاستضافة
0: وبارك الله فيك على حضورك معنا أستاذ الديموغرافيا والعلوم الاجتماعية حسن قصار. كنا سعداء بحضورك وبقراءتك العلمية للموضوع هذا. شكرا لك مرة أخرى. هيك نختم الشان العام. خليكم معنا نمشي بشرة الفقرة الموالية ديما ضمن زوايا الخبر.

0: ساعات رجعنا في تامين الأحداث المنتظرة، نتحدث عن تونس والجزائر ومقترح لإنجاز محطة كهرباء. تفاصيل معك.
1: ناقش رئيس شركة تونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجل مؤخرا مقترح مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات على الأراضي التونسية وفق ما ورد في بلاغ للوزارة الجزائرية. من جهة أخرى، جدد الوزير الجزائري التزام بلاده مواصلة تصدير الكهرباء إلى تونس خلال صيف 2026، وشدد حرص الجزائر من خلال مجمع سون الغاز على الوفاء بالتزاماتها تجاه تونس بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للفترة الصيفية في علاقة باستهلاك الكهرباء بحسب ما جاء في نص البيان. وأكد عجل حرص الجزائر بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مواصلة دعم الجمهورية التونسية الشقيقة وتعزيز التعاون الثنائي لا سيما في قطاع الطاقة بما يعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة والتضامن التي تجمع الشعبين الشقيقين.
0: واضح، نتفاعل مع الخبر هذا. مبروكة، نعرف فترة الصيفة وربما الاضطرابات اللي تصير على مستوى توزيع الكهرباء، فما مساعدة جزائرية لتونس في السياق هذا. شنو مساعدة يعني في إطار التعاون العادي اللي يحصل بين الجزائر وتونس على مستوى تصدير الكهرباء لتونس؟ مبروكة من قبل الجزائر، تفضل.
2: أكيد لا، مع هي تونس تبحث على التمويلات وتبحث على مستثمرين شكون ينجموا يعملوا ربما محطات لتوليد الكهرباء، سواء كان المحطات التقليدية أو المحطات بالطاقات المتجددة، وهذا باب من الأبواب المفتوحة اللي هو الاستثمار الجزائري في قطاع الطاقة في تونس بالتأكيد. يعني
0: واضح. نكمل بقية التفاصيل خبر سعاد.
1: خلال اللقاء جرى تطرق إلى مشروع الرابط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، وأكد الوزير الجزائري ضرورة تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي لما له من أهمية محورية في تعزيز التكامل الطاقوي وتقوية مكانة دول المنطقة بحسب البيان.
0: إذن الاستثمار التشاركي بين الدول الجوار مبروكة مهم جدا، وفما دفع في اتجاه أنه يصير التسريع لإنجاز مثل هذه المشاريع الاستراتيجية بين الدول الثلاث.
2: ربما من الأحلام هو المشروع الثلاثي الربط الكهربائي بين تونس والجزائر وليبيا، لأنه على الأقل يعني الأرضية السياسية متوفرة.
0: نعم.
2: وفما إمكانية كبيرة لعدد من البلدان خاصة بالنسبة للجزائر، فماش علاش ربما ما يصيرش ربما التسريع في هذا المشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا.
0: واضح. هكا كمل الأحداث المنتظرة. نمشي لآخر فقرة معنا في تأمينها سعاد كالعادة.
3: زوايا العالم، زوايا العالم.
0: نرجع مرة أخرى للأخبار العالمية. سعاد تحدث عن دعوة ترامب إلى توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية ضمن أي تسوية تفاوضية مع إيران. برشا دار الأخبار هذه البارح في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: أشاد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام بالمقترح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يدعو إلى توسيع الاتفاقات الإبراهيمية ضمن أي تسوية تفاوضية مع إيران، معتبرا أن الخطوة قد تمثل أهم تغيير في الشرق الأوسط منذ آلاف السنين. وقال جراهام في تغريدة أن انضمام دول جديدة من بينها السعودية وباكستان إلى مسار السلام مع إسرائيل من شأنها أن يرسخ مستوى غير مسبوق من الاستقرار الإقليمي ويفتح الباب أمام تكامل اقتصادي واسع في المنطقة. وأضاف أن الشرق الأوسط قد يتحول في حال نجاح هذه الخطوة إلى قوة اقتصادية كبرى ومصدر الفرص بدلا من أن يبقى منطقة توتر وصراعات. وأشار السيناتور الأمريكي لأنه يتوقع دعما عربيا وصهيونيا لهذا المسار، مؤكدا أن الفشل ليس خيارا مطروحا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تسير بشكل جيد، لكنه حذر من أن فشل التوصل إلى اتفاق سيقود إلى العودة إلى القتال بشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى.
0: مبروكة في قراءتك التحليلية ضمن الأحداث هذه أو توتر هذا الموضوع. ترامب يربط مسار المفاوضات مع إيران باتفاقيات إبراهام باش تشمل كل دول المنطقة، هل هي ورقة ضغط تمارس في هذه المفاوضات برأيك؟
2: ورقة ضغط جديدة أعتقد يعني بتدعى ترامب ضد إيران أمام تواصل أو لا تباطؤ الوصول إلى الاتفاق، لأنه اتفاقات إبراهيم كانت موجودة في الشرق الأوسط يعني تقريبا الدول العربية أكثر منها ولا يتم الحديث فيها عن إيران لأول مرة تقريبا. الرئيس ترامب يعني يتحدث عن تسوية المسألة الإيرانية في علاقة باتفاقات يعني إبراهيم هذه، ولكن يعني هي أصلا تراوح مكانها الاتفاقات ولا المفاوضات لا مع، فما بالك يضيف إليها عنصر آخر ترفضه تماما يعني إيران، لأنه بالنسبة لها دولة عدوانية ودولة صهيونية ودولة معتدية، يعني كيفاش تبحث أو كيفاش تفرض عليها أن تعمل اتفاقات مع بلد هو يقتل الشعب الإيراني يعني بشكل أساسي صحيح. والشعب العربي في فلسطين وفي لبنان. أعتقد أنه نوع من المناورات الجديدة التي يمارسها ترامب أكثر منها ربما ورقات ضغط يعني واقعية
0: مناورات. بقية تفاصيل الخبر معك سعاد فاضل.
1: ترامب أضاف أن الاتفاقات الإبراهيمية حققت بحسب وصفه مكاسب اقتصادية واجتماعية للدول المنضمة إليها، وأكد أن توسيعها قد يحول الشرق الأوسط إلى قوة اقتصادية هائلة تتمتع بمستويات غير مسبوقة من الاستقرار والتكامل الإقليمي. كما أشار الرئيس الأمريكي لأنه يتوقع أن تنضم إيران نفسها إلى اتفاقيات إبراهام في حال التوصل إلى اتفاق شامل مع واشنطن، معتبرا أن ذلك سيشكل تحالفا عالميا غير مسبوق.
0: يعني أعلى مستوى للثقة في النفس من قبل ترامب مبروكة وقت اللي يقول إيران ستنضم إلى اتفاقيات إبراهام.
2: يعني إذا تعودنا بتصريحات مثل هذه يعني مثيرة للانتباه ومثيرة للجدل ويعني سقف متاعها مرتفع جدا في في في في الطموحات وفي الأمال، ولكن الواقع شيء آخر تماما لأنه ظاهر أنه إيران لم تتراجع عن موقفها الأولي قيد أنملة ولم تقدم إلى حد الآن أي تنازلات في علاقة خاصة بملفها النووي، فما بالك ربما بالتطبيع وما إلى غير ذلك.
0: ودي ما يربط للمسائل هذه بالمكاسب الاقتصادية، يعني الهوس الاقتصادي مبروك أو الهوس للأرباح هو اللي يسيطر على عقل السياسي.
2: رجل البورصة ورجل العقارات يعني يتحدث اقتصاد، وكل العالم يحب ربما يتكلم اقتصاد كما هو ربما
0: يحول الشرق الأوسط إلى قوة اقتصادية هائلة يعني بهذه الاحداث اللي نتابعها مبروكه في الشرق
2: الاوسط. قوه اقتصاديه شنو مردها على الدول، لانه قوه اقتصاديه تصب كلها في المصالح الصهيونيه الامريكيه. شنو استفادت سوريا، شنو استفادت الاردن، شنو استفادت المناطق هذه من ربما المشروع الاقتصادي اللي حابه يعمله في
0: بالنسبه لترامب؟ يكفي ان تكون الاستفاده صهيونيه بامتياز
2: بطبيعه الحال، هو المصالح الصهيونيه امريكيه من الدرجه الاولى على حساب ربما شعب وعلى حساب مصالح دول اخرى.
0: واضح. شكرا سعاد، يعطيك الصحه. كان كمل الاحداث المنتظره. نختم بالاصدار الجديد مبروكه بعنوان الطيب المرزوقي، الصحفي المتجول للكاتب وصحفي نور الدين بالطيب، يعني اصدار جديد يوثق تقريبا مسار رحله الصحفي المتجول. تفضل.
2: أكيد لا، مع هذا المؤلف الصادر عن دار خريف للنصر يتناول سيرة أحد رواد الصحافة في تونس الطيب المرزوقي الذي ولد بمدينة دوز سنة 1918 وتوفي في تاريخ 28 ديسمبر 83. هذا الصحفي عمل في العديد من الجرائد من بينها جريدة تونس التي كان يوقع فيها مقالاته باسم الصحفي المتجول. يعود مؤلف هذا الكتاب في مقدمة الإصدار على تفاصيل هذه التجارب الصحفية وعلاقة الصحفي المتجول بالنظم الاجتماعية التي ثار عليها وأسس لنفسه مسار يختلف عما ستره له والده وعائلته، يعني نوع من الاستباق للعمل الصحفي ربما الميداني الذي قام به يعني هذا الكاتب الطيب المرزوقي والذي هو أصيل مدينة دوز وتوفي بمدينة المنسير.
0: واضح. شكرا مبروكة، يعطيك صحة على فكرة الكتاب هذا، نذكره اللي هو إصدار جديد فعلا وجدير بالاهتمام والمتابعة حتى يقع اكتشاف هذا المسار الجيد للطيب المرزوقي الصحفي المتجول. شكرا مبروكة، يعطيك صحة.
2: شكرا.
0: كنت معنا في القراءة التحليلية، ملتقانا إن شاء الله في الأسبوع القادم، ومرة أخرى عيدك مبروك وكل السادة المستمعين.
2: عيد كل المتابعين ولكل شكرا. الأصدقاء ولكل الأمة الإسلامية.
0: يعطيك صحة أيضا زميلنا الهادي، عيدك مبروك إن شاء الله، وزميلنا عادل في اللوحة الهاتفية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي قريبا إن شاء الله على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. في أمان الله.

0: موجز الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد في موجز لأهم وآخر الأخبار. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطوين يوما إعلاميا خصص للتعريف بمنصة تقديم طلبات حفر الأبار العميقة. تنتظم الدورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدين من 30 من مايو الجاري إلى غاية 4 من شهر جوان المقبل، وتتضمن عروضا مسرحية وموسيقية وورشات وتقديم عدد من الإصدارات. توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% سنة 2026 و 2.8% سنة 2027، وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا. وجاء هذا الإعلان اليوم في العاصمة الكونغولية برازافيل ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة في الفترة المتراوحة من 25 من ماي إلى 29 من ذات شهر. دوليا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 11 شخصا منهم طفلتان وإصابة 15 آخرين في غارة شنها الاحتلال الصهيوني على منطقة بالبقاع الغربية في لبنان. أفادت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن مصدر لم تسميه أن المشاورات في قطر أسفرت عن تحقيق تقدم لحل مشكلة الأصول الإيرانية المجمدة، مؤكدا أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات من دون تحويل هذه الأموال. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إمكانية الاتفاق مع إيران رغم الضربات الأمريكية التي شنتها واشنطن يوم أمس، وقالت أنها تهدف إلى منع حصار مضيق هرمز. انتهى الموجز في أمان الله.

0: أحب الرياضة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الموعد الرياضي. نهاية الأسبوع يكون اللقاء والموعد مع نهائي كأس تونس لكرة القدم، مواجهة بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. 25500 تذكرة لهذا النهائي موزعة بلا تساوي بين الفريقين. المباراة برادس يوم الأحد انطلاقا من الساعة 4:00 وتحضيرات الترجي الرياضي الجرجيسي ستتواصل مباشرة بعد العيد في تربص إلى حدود موعد مباراة نهائية. نهاية آخر نهاية الأسبوع يوم السبت مباراة البراج الأخيرة والمرحلة الأخيرة من البراج لمعرفة من سيرافق تقدم ساقية الدير وفريق ملحمة سوسة للرابطة الأولى الموسم القادم. مواجهة بملعب سوسة يوم السبت انطلاقا من الساعة 4:00 الملعب الجيبسي النادي الرياضي بحمام ننف. غياب مهم في تشكيلة فريق الصيدا، اللاعب خير المدوي سيكون أبرز المتغيبين بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الأمس ضد الاتحاد الرياضي بتطاوين. بلاغ صدر عن الكتابة العامة لفريق النجم الرياضي الساحلي تفيد فيها أنه تبعا للتقرير الوارد على الكتابة العامة من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 مايو وطبقا لأحكام الفصول المنظمة للقانون الأساسي للجمعية، تعلم الكتابة العامة مخالطي الجمعية أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المقررة يوم 30 مايو 2026، ويدعو الكاتب العام الهيئة المديرة المستقيلة إلى مواصلة تسيير دواليب الجمعية إلى غاية انعقاد جلسة عامة انتخابية جديدة سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا. في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أيضا بعد موسم استثنائي وممتاز جدا لعماد بن يونس مع النجم الرياضي بالمتلوي، اتصالات بالجملة مع هذا المدرب اللي قرر أنه يكون على ذمة فريق المستقبل الرياضي بالمرسى، ورسميا تم التعاقد بين هيئة القناوية والمدرب عماد بن يونس ليكون مدرب جديد لفريق المرسى، وسيتم في الأيام القليلة القادمة يعني التواصل بين المدرب اللي باش يخرج عمر دربال والمدرب الجديد عماد بن يونس بصفة ودية. أعلن فريق ميلان الإيطالي عن تغييرات صلب إدارته الرياضية، وذلك بعد الهزيمة القاسية اللي تعرض لها على أرضه في الدوري الإيطالي. وأكد الناطق الرسمي في بيان أنه تم إنهاء مهام المدرب ماسيميليانو إليجري وعدد من كبار المسؤولين بشكل فوري ضمن خطة إعادة هيكلة لهذا الفريق. أختم بمباراة براج البقاء في الدوري الفرنسي الممتاز الليلة، نيس علي العابد يواجه سانت تيام انطلاقا من الساعة 8:45. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، عيد مبارك على الجميع، وملتقانا يتجدد في مواعيد الرياضية القادمة. إلى اللقاء.
1: عيد مبارك يا مسلمين، الله الله يوم الرحمة من رب العالمين، الله الله
2: جينا العيد
3: جينا العيد.
2: منوعة عيد الإضحى المبارك على موجات إذاعة تطاوين،
3: على موجات إذاعة تطاوين.
4: أمة سيد النبي مبروك مبروك العيد.
2: استضافات
3: استضافات
2: محطات خارجية
3: محطات خارجية.
2: جانا العيد مع هادي عبد القادر وعبد المجيد حداد عشوية 3 من 4 للـ10 متاع الليل. عيدكم مبروك.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: صدى الجهاد.
2: أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعي إذاعة تطاوين، وإن ما يوصلكم صوتنا اليوم الثلاثة والموعد كالعادة مع صدى الجهات اللي يجيكم اليوم من مكتب إذاعة تطاوين بمدنين. ساعتين وسبعة هو توقيتنا في الاستوديو، معه ينطلق المشوار في هذه الحصة اللي تسبق عيد الأضحى المبارك. على هذاك اليوم تقريبا باش تكون كل المواضيع باش نحكيو فيها على العيد انطلاقا من أسوام العلوش، ولو إنه نهار الأخر قبل العيد، وصولا للعادات والممارسات الفضلة باش نحافظوا على الضحية، وكذلك باش نستهلكوا الحمى نتاع الأضحية بطريقة صحية. مانيش باش نحكي لكم برشا على التفاصيل اللي باش ناخذوها تبعا بعد شوية مع ضيوفنا، واللي نستقبلوا أول ضيف بعد هذا النغم.

0: ينعاد العيد إن شاء الله علينا وعليكم بالخير والبركة، وإن شاء الله عيدكم مبروك بالمسابقة، كل عام وانتم حيين بخير. العيد الكبير اللي الأجواء توا بدأت تفوح في الحوم، نسمعوا العلوش يبعبع في ديار تقريبا تونسية الكل رغم الأسوأ. باش نحكيوا على التفاصيل مع سي جلولي شعوة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنين. سي جلولي مرحبا بك على موجات إذاعة التطاوين.
1: مرحبا بك وبكل مجتمعي عروس الصحراء إذاعة التطاوين.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا العيد. ساعة إن شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير. والعلوش سنة رغم الأسوام، كيفاش تحكي لنا كيفاش تقيم تو تقريبا الناس كل نتصور راهي شرات اليوم قبل العيد، كيفاش تقيم سعر العلوش العيد والأضاحي السنة المتوفرات بتاع الجهة؟ كان تعطينا التفاصيل.
1: إن شاء الله عام، إن شاء الله عيد مبارك على كافة أفراد الأمة الإسلامية قاطبة، وإن شاء الله الناس كلها تعيد سامحني ولا في كنف معناها الظروف الطيبة. الحمد لله كان التخوف نتاعنا كون هناك نقص في القطيع، ولكن الحمد لله المتوفرات إلى حد هذه الساعة كل الرحاب تقريبا في جهة الجنوب الشرقي قاطبة كلها ممتلئة ومتوفرات أكثر من النصاب، مما شهدت الأسعار تراجع كبير وتوصل من 200 ل 300 دينار حتى الأكثر في العلوش، وبطبيعة الحال وكل الأنواع الأضحيات متوفرة من ماعز وضان معناها كلها متوفرة وموجودة في الأسواق والرحاب كلها معبية إلى حد هذه الساعة.
0: وفما حركية سي جلولي اليوم تقريبا نهار قبل العيد، فما حركية في الأسواق وفي الرحبة بتاع العلالش؟
1: بالنسبة للحركية بطبيعة الحال معناها هناك حركية، هناك رفع لعدة الناس كلها تقريبا في جهتنا في جهة الجنوب الشرقي تقريبا معناها الناس كلها ضحي والناس كلها بيضحياتها حتى الناس ضعاف الحال أهلها فاها كلها فهمت يلاو وفاعلي الخير كثير والحمد لله، ومعناها والناس كلها تقريبا في جهة الجنوب تقريبا كلها معناها ضحي معناها رغم ارتفاع الأسعار. وفي هذه الآونة الأخيرة منذ يومين تقريبا أو ثلاثة شهدنا تراجع في الأسعار، وكل يوم قاعد تراجع الأسعار، واليوم فهمت لا هناك تراجع ملحوظ واضح للعيان.
0: بلغة الأرقام سي جلولي، معناتها أنت حكيت على أقل 200 ولا 300 حسب الأرقام اللي قدمتها تراجع في سعر الأضاحي، اليوم العلوش المتوسط معناتها سمو شنو يعمل في آخر نهار قبل العيد؟
1: معناها تقريبا العلوش معناها المتوسط في حدود 1300 1200 دينار، معناها علوش جيد تقريبا فيها 17 18 19 كيلو لحم.
0: به نحكيوا على النقاط اللي هي نقاط البيع من المنتج المستهلك، بعض النقاط اللي تم احداثها في الجهه والاسواق، كيفاش تقيمها سي جلولي؟ كان فما اقبال عليها؟ نجحت التجربه هذه ولا ما نجحتش؟ نعرفوا انه احنا في الجنوب عموما وفي مدنين بما انها زاد مدنين جهه منتجه، دونك فما برشا ديما يمشيوا للفلاح ديريكتومون باش يشري والا يعول ربما ساعات على معارفه وعلى شكون يوصيه. انت كتجربه النقاط من البيع نقاط البيع من المنتج المستهلك اللي تم احداثها سنة، كيفاش تقيمها من حيث الاقبال ومن حيث الاسعار وكتجربة ربما بالنسبة للضغط شوية على الاسعار مقارنة باسعار موجودة عند في الاسواق العادية؟ معناها
1: النقاط من المنتج المستهلك معناها تقريبا هي نفسها اللي موجودة في الرحابي، الا ان معناها الناس راهي تمشي للرحابي الكبيرة معناها باش تقتني الأضحية متاعها، ديما تمشي للرحاب الكبيرة لأن الرحاب الكبيرة يصير فيها معناها منافسة ويصير فيها كذا. بالنسبة للرحاب الصغيرة هذه والمنتج المستهلك ما تمشي لهاش الناس برشا، والناس كلها تقريبا في جهتنا تعرف معناها العلوش وتعرف تسومه وتعرف معناها ما وتناكس وتعرف معناها كيفاش تشري، لذلك تحسب معناها وعلاش حكاية زاد كذلك بالميزان ما مشيتش برشا في جهتنا، لأن إذا كان السعر غير مجزي للفلاح اللي عند الوزن الفلاح ما هوش باش يبيع، وإذا كان الـ معناها المحصلة النهائية مهيش مجزية للمستهلك، كذلك ما تتمش عملية البيع. ناهيك مثلا كانت عندنا تجربة سابقا في 2015 تقريبا قمنا ب 80 عملية وزن، 80 عملية وزن ولم تشهد عملية بيع، وزننا ونبطلوا معناها نوزنوا وما تتمش عملية البيع
0: بتاعنا يمكن.
1: إذن هنا في جهتنا الناس كلها تعرف تقريبا العلوش وتعرف كذا كل شيء، وساعات يصير معناها العلوش يكون أرخص بالميزان، وساعات يكون معناها بالطريقة التقليدية يكون أرخص، أنت والمتوفرات والسوق والرحبة قد ما تكبر قد ما يكون فيها معناها عرض أكثر قد ما يكون السعر أقل شوي. فهمتي؟
0: باهي برشا. انت حكيت على احنا كما حكيت في نقطه مهمه، انه المواطن في الجنوب عامه يعرف يختار العلوش، فما اكيد شروط، فما مقومات، يعرف يحب ياخذ علوش على كيفه، لكن باش نمشيوا لها النقطه هذه معاك. لكن قبل سي جلولي، فما زاد اخبار انه وصلت اسعار مرتفعه نسبيا، نحكيوا على اخبار تحكي على علاش قريب زوز ملايين يظهر لي وحتى اكثر. علاش الارتفاع مقارنة بعم ناول معناتها بهذه الطريقة
1: بالنسبة لل هل علاش زوز ملاين وكذا كل شيء، هكا الكيلو متاعها يتكلف أقل من علوش بمليون، ساعات فيه 10 كيلو، في حين العلوش اللي بزوز ملاين هذاك فيه ساعات يظل فيه 30 وأكثر من 30 كيلو لحم، دونك الكيلو متاع أرخص من الكيلو متاع العلوش الصغير. فهمتي؟ العملية تقاس بالكيلو، معناها العلوش أما أصغر أما أغلى راهو الكيلو متاع. فهمتي؟ وأما أكثر أما سوم أكبر، فهمتني ولا؟ ثم حتى بثلاث ملايين، لكن تلقي فيه 60 كيلو لحم، تلقي فيه 60 كيلو لحم، الكيلو لحم نتاعه يتكلف 50 دينار.
0: اي لكن سي جلولي لو تسمح، معناتها في المواسم السابقه زاد فما كان علوش معناتها خشين وفيه برشا كيلوات اللحم، لكن ما شفناش الاسعار بالطريقه هذه مرتفعه نتاع اسعار السناء.
1: ارتفاع الاسعار عموما معناها راهو موجود في تقريبا في كافة الدول الإسلامية اللي تشهد معناها الموسم هذا، تقريبا جلها إذا كان ما قلناش كلها شهدت ارتفاع معناها في سعر الأضاحي. فهمتني؟ لا، وضعية بلادنا تقريبا وضعية نقول لك متوسطة بين الدول هذه كلها، تقريبا في المتوسط. هناك دول أسوأ منا بكثير، وهناك دول بطبيعة الحال وضعيتها مريحة أحسن، وما نحكوش على الدول المنتجة كما موريتانيا ولا الصومال اللي فيها معناها قطعان كبيرة وأسعارها أخف، لكن نحن في المتوسط، معناها في متوسط هذه الدول نلاحظوا فيها على وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان وفي غيرها وغيرها، معناها هذا كل جاي لكون معناها الغذاء في العالم كله يشهد ارتفاع. فهمتني ولا؟ والمدخلات نتاع القطعان هذه شهدت ارتفاع كبير برشا، من اعلافهم وغيرهم وغيرهم كل شيء شهدت، مع كون كل الدول عملت سياسه حمائيه ما عادش تخلي القطعان نتاع القطيع نتاعها يخرج للدول المجاوره، لذلك كثرت السياسه الحمائيه، ما هذا هو الشيء اللي خلى معناها مع ارتفاع الكلفه اللي خلى الاسعار ترتفع. فهمتني ولا؟ كل شيء مع الجفاف اللي مرينا بها سنوات عديدة، مرينا بسنوات جفاف ونقص القطيع في بلادنا، هك هو اللي خلى ينقص العرض اللي خلى طنطي لا ترتفع شيئا من الأسعار، ولكن الأسعار معناها قاعدة تنقص تو شيئا فشيئا، وبحول الله حتى بعد العيد باش نلاحظوا. فهمتي؟ لا، كون الأسعار باش تتراجع شوية في اللحوم الحمراء، وإن شاء الله معناها المقدرة الشرائية للمواطن تتحسن شوية، وهكذا نلتقي جميعا في منتصف الطريق ويكون سعر عادل، لأن إذا كان ترتفع الأسعار زاد ياسر يولي يسمى عزوف كما شاهدناه في بعض مناطق الشمال، سمى شيئا ما من العزوف على اقتناء الأضاحي. وهذا ما هوش لا في مصلحة القطاع ولا في مصلحة الفلاح ولا في مصلحة المواطن زاد بصفة عامة.
0: به سجلوني مش معاك نقطة أخرى حكيت عليها تول يشري الأضحية، وأنت بكرة كلمة حكينا أنه المواطن في الجنوب والمستهلك يعرف يشري، تم شروط أكيد معينة، ولكن كيفاش يشري وشني الأضاحي اللي تمشي أكثر في مدنين مثلا؟ كان تعطينا فكرة بما أنك أنت فلاح معناتها وتعرف فكرة على نوعية الأضاحي، شني الشروط ربما اللي يلزمها تتوفر في الأضحية باش تتباع كأضحية، وشني اللي يفضلها المستهلك بشكل عام؟
1: والله المستهلك يفضل معناها برشة، أولا ما هيش كان مش كان كمية اللحم فقط، هي حتى معناها من حيث الشعيرة ومن حيث الأمور الدينية ومن حيث زاد حتى الصغار فهمت يلال باش يظل العلوش في مظهر لايق سمح فهمت يلال، وفيه قرون وفيه كذا وشباب إلى آخره، ولكن ساعات باب العيلة تحكم عليه الظروف باش يأخذ حتى نعجة، ساعات تحكم عليه الظروف باش يأخذها معزة باش يأخذ باش يضحي على جدعة على معناها كبش كبير السن إلى آخره، معناها هذه كل قدير وقدرة
0: حسب الميزانية.
1: إيه حسب الميزانية وكل قدير وقدرة، وهو كل مواطن عارف ميزانيته معناها ميزانيته وين موجهها، حتى الظروف الصحية زادة ثم ناس فهمتي لا عندها أمراض وعندها كذا تتجه نحو المعز اللي هو أخف أقل
0: شحوم
1: وأقل كذا إيه فهمتني لا، والمعز الحق للأمانة هذه السنة ما شهدش ارتفاع كبير برشا، معناها الكيلو جرام طعمة متراوح ما بين 40 و60 دينار، ما فاتش معناها ما كانش أسعار مشطة، معناها ب700 ألف ينجم 600 ألف 700 ألف ينجم باب العيلة ياخذ عنز باهية فهمتني لا ويعيد له مش
0: به. الناس اللي سمعوا ريبورتاج الزميلة هادية قاريسويع اليوم تعدى في نشرة الأخبار بعد جولة في الرحبة، كان حكاوا الفلاحة على أنواع متاع علالج معينة معناتها تلقى رواج في العيد بقطع النظر عن الثمن، يعني فما أنواع، كانت تعطينا فكرة على الأنواع هذه سي جلولي.
1: الأنواع متاع العلش اللي تحبذها الناس هي ما تو ما عشت تحب الشحم ياسر فهمتي، مش تحب الشحم ياسر تحب الشركي أو الغربي، معناها الشركي أو الغربي هو اللي ماشي أكثر فهمتني ولا، بينما نوعية اللحم للعلوش العرضاوي اللي عندنا احنا متعلية معناها أحسن، وإذا كان باش نمشوا أكثر معناها بنمشوا في الـ نبعدوا أكثر شوية أحسن لحم للمشوى هو النوار كبار اللي ماهوش اللي ما احنا الحاجه الكحله الناس كلها معناها سلتول علوش لكحل ما يرغبوش باش يضحيوا عليه لهنا خلاص بكل، لكن هو احسن علوش للمشوى
0: من حيث نوعيه اللحم معناها
1: اي من حيث معناها كمشوى احسن لحم للمشوى هو النوار كبار، وبطبيعة الحال ويجي بعد العلوش العرضاوي عندنا احنا معناها للمشوى، وما أقل عمر وأقل ضلعة فهمتني، لما قد ما يتخشن العظم وتكبر الضلعة قد ما المشوى ما يجيش جيد، معناها قد ما تكون الضلعة أقل قد ما يكون المشوى معناها أحسن، وقد ما يكون زاد معناها سمين وغاصب ومعلوف بالجدي قد ما يكون المشوى متاع جيد، وبطبيعة الحال العمر قد ما يكون أصغر قد ما يكون المشوى أحسن، وبطبيعة الحال والرخام مجود والمجود رخاوة
0: وكاو. العمر بالنسبة تحكيك على العمر، ثم عمر معين باش العلوش ينجم يضحي
1: يجدي ولا يلزم 6 شهور، يلزم 6 شهور فما أكثر بالنسبة للضان، وبالنسبة للمعز عام فما أكثر فهمتي
0: واضح به. كانت قبل سجلوا لي في جربة خاصة أنه من التقاليد أنه فما اللي يذبح العجل وإلا معناتها البقري في جربة في مناسبة عيد الأضحى. مع ارتفاع الأسعار والظروف اللي حكيت عليها لكل سنة كانت موجودة معناتها فما أضاحي من الأبقار تباعت في جربة؟
1: والله في السنوات الأخيرة تقريبا معناها الأبقار ما يستعملوش فيها كأضحي، يستعملوا فيها معناها كمدخرات للبروتينات هذه يدخرها، لأن كما كانت عندهم تقاليد الشرابة كانوا يسافروا برشا ويبعدوا برشا، دونك في موسم العيد منين يروح يلازم باش يخلي ذخيرة العائلة متاعها من البروتينات في شكل معناها مسليم، في شكل معناها خلايا وإلى آخره، معناها جديد يخليه للعائلة متاعها. السنوات الأخرى لا معادش، معناها قاعدوا محافظين على التقاليد هذه، لكن يأخذها حتى كان يأخذوا معناها عجل ولا كذا يذبحوه قبل العيد، معناها ما يضحوا كيف كيف حتى هم على العلوش، ولكن معناها يذبحوه قبل العيد بنهار ولا بنهارين فهمت، ولا باش يكملوا له الحوسه نتاعه. وتو لا تو بدو يشروا من الجزار فهمت، ولا يشري من الجزار اكل 10 15 كيلو يعملهم جديد ويعملهم قلايه ويعملهم معناها كل شيء ومسلي وكذا كل شيء، ونهار العيد يضحي على علوش ما يكونش من الحجم الكبير لانه هو عنده ديجار الزارف هكا اللحم اللي خذاه. اما معناها تو تقريبا ولوا بالشكل هذا، معناها ياخذوا اللحم العجل قبل العيد ونهار العيد يضحي على علوش زي الناس الاخرى كل.
0: واضح. المهم ان شاء الله يكون عيد مبروك على الناس الكل، وكما حكيت انت سجلوا لي كل قدير وقدره، وان شاء الله الناس الكل تعيد فرحانه والصغيرات يفرحوا برشا بالعلوش بتزين العلوش.
1: الحمد لله الرحابي كلها موجود متوفر فيها العلوش من زرديس الجربه التطاوين المدنين كلها الرحابي كلها نظمت ولا معبيه الى حد هذه الساعه، معناها متوفر فيها بشكل معناها كميات مهوله فهمتني ولا. وبطبيعة الحال هو لازم يفضل لأن الموسم الصيف وموسم الخريف ده باش نعدوه، إذا كان يكمل هذايا باش يتعدى لازم بطبيعة الحال لازم باش يفضل وباش وباش يتزود به السوق شيئا فشيئا في المواسم في الفترات القادمة.
0: به شكرا ليك إن شاء الله عيدك مبروك مرة أخرى سجلولي شعوى رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنين على مداخلتك معنا اليوم في صدى الجهات على موجات إذاعة التطاوين.
1: شكرا لك ولكل مستمعي عروس الصحراء إذاعة التطاوين.
0: يعطيك الصحة. احنا مواصلين في صدى الجهات نحكي بعد شوية على العيد ومن خلال الاستعداد للبلديات وكذلك الهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتجات الغذائية عبر مجموعة من البلاغات نحكي فيها بعد هذا النغم.

0: عيدكم مبروك وإن شاء الله لما دايما وإن شاء الله لما دايما.
1: الساعتين 37 دقيقة، هذا هو توقيتنا في استوديو مكتب إذاعة تطاوين بمدنين، والمشوار متواصل في صدى الجهات. أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع على موجات إذاعة تطاوين على الأفأم وين ما توصلكم تردداتنا، واللي يسمعوا فينا زاد عبر الانترنت على موقعنا www.radiotatawin.tn. مواصلين في الحديث على أجواء عيد

الإضحى، ونعرف أنه في عيد الإضحى تكون زادة فما جهود وإضافية خاصة على في مجال التنظيف. على هذاك بلدية مدين كان أصدرت بلاغ بالخصوص حول تنظيم عملية رفع الفضلات المنزلية والشابهة وفق برنامج يبدأ ليلة العيد الليلة بداية من الساعة 6 مساء. نهار العيد إن شاء الله باش يكون فما عملية رفع حسب البلاغ بداية من الساعة 12:00 ظهرا، وخلال اليوم الثاني من العيد بداية من الساعة كيف كيف الساعتين متاع القايلة الساعتين متاع الصباح، واليوم الثالث من العيد تنجز عملية الرفع وفق التوقيت العادي للمعمول به. وعلى هذاك نتصور أنه زاد من مسؤولية المواطن أنه يساهم في عملية التنظيف من خلال احترام توقيت رفع الفضلات هذه باش ما تتكدسش، وكذلك من خلال استعمال الأكياس البلاستيكية لتجميع الفضلات ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك. نحكيه بالطبيعة على الحاويات، وقت نحكيه على فضلات العيد نحكيه زادة على جلود الأضحية. وفي الإطار هذايا بلدية مدين وفق بلاغ ليها كانت حطت على ذمة المواطنين 31 نقطة مخصصة لتجميع جلود الأضاحي موزعة بمختلف المناطق البلدية التابعة لبلدية مدين بهدف تسهيل عملية الرفع والتثمين في أفضل الظروف. وربما تجد نورما حسب البلاغ المكان المخصص مشار إليه في كل بقعة من 31 نقطة هذوما. باش نرجع فقط على كلمة تثمين الجلود، لأنه مؤخرا وخلال تظاهرة مهرجان الجز بأم التمر كانت فما ندوة خصصت لتثمين الصوف. على هذاك كانت فما دعوة زادة بالنسبة للمهرجان وقتها أنه عملية التخلص من الجلود وصوف الأضاحي نجم تكون في إطار التثمين، مش ديما انطيشوها في النفايات، لكن النجم ان نستحفظوا عليها وإلا تمشي للأماكن المخصصة وللناس خاصة تسترزق من تثمين الصوف هذايا وتشوفوهم بعد معناتها في حاجة مزيانة تقليدية ولا غيره، لكن من الأصل هي راهي تعبت عليه خاصة أيادي برش عباد منهم أيادي النساء والأمهات والجدات متاعنا باش يصنعوا به حاجة مزيانة. فنجموا الناس اللي تعرف وين عباد معناتها تنجم تستغل بطريقه مثلى الصوف هدايا في عوض الطيش وتنجم تعطيهولها وهكاك تكون ساهمت في مورد رزق. كيف كيف الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه وبمناسبه عيد الاضحى وحفاظا على سلامه الاضحيه كانت حطت ارقام مجموعة من الأطباء البياطرة على ذمة العموم، تلقوا القائمة على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. القائمة هذه باش تضمن طيلة فترة عيد الأضحى الإجابة على استفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية للمواطنين، وإضافة لمعاينة الأضاحي خلال يوم عيد الأضحى بالطبيعة، وكان اعتماد تطبيقة الواتساب سنا لي الاتصال. ينجموا يتصلوا بمختلف الأرقام كيف ما حكيت اللي موجودة في القائمة هذه، وإلا على الرقم الأخضر المجاني اللي هو 8-10-69-77 في كل وقت تنجموا تشكوا فيه في الأضحية، وإلا في حاجة في الأضحية تنجموا تستفسروا ويكونوا البياطرة على ذمتكم لإرشادكم. لكن زاد خلال الذبح فما نصائح قدمتها الهيئة بخصوص النظافة كما غسل اليدين أثناء التعامل مع الضحية ومن بعد، واستخدام أدوات ذبح وتقطيع نظيفة، وحفظ اللحوم بالثلاجة في درجة حرارة منخفضة أو من خلال المجمد في درجة حرارة أقل من 18 درجة حرارة. ردوا بالنا على الأضاحي متاعنا ونستحضر على نظافة محيطنا، ونردوا بالنا زادا على صحتنا في الاستهلاك الأضحية. النصائح الطبية الخاصة بطرق استهلاك الأضحية ناخذوها بعد شوية مع الدكتورة لمياء الزمالي بعد هذا النغم.

شفت مرق وصلاته مشويه وشيش كباب اتحرق وشكشوكه نيه والجراري يجري زلق في

قصعد فخار منها طالع البخار، قصعد فخار منها طالع البخار في وسط الدار. نبرك حتى على البرنوس واللحمة لحمة عتروس.

0: احمي السبنينه والحيمت عتروس سمينه, احمي السبنينه والحيمت عتروس سمينه, بريحه هزينه داروا بيا ميت قطوس,
1: سرده سرده بالكسكس
0: واللحمه لحمت عتروس,
1: سرده سرده بالكسكس
0: واللحمه لحمت عتروس. كسكس النملة والبناء بذاك الفلة, كسكس النملة والبناء بذاك الفلة, نشرب من القلة ونعدي بحراك رموس,
1: زردة زردة بالكسكس
0: واللحمة لحمة عتروس.

0: احمي سبنينا والحي متعت روس سمينا, احمي سبنينا والحي متعت روس سمينا, بريحتها الزينة داروا بيا ميات قطوس,
1: زردة زردة من كسكوس واللحمة لحمة عتروس, زردة زردة من كسكوس
0: واللحمة لحمة عتروس. ناكل الحيمة ونزيد المشمش عظيمة, ناكل الحيمة ونزيد المشمش عظيمة, وطرف شحيمة ما بين اصبعي مرفوش,
1: زردة زردة بالكسكوس
2: واللحمة لحمة عتروس,
1: زردة زردة بالكسكوس
2: واللحمة لحمة عتروس.
0: هاتوا لي الزبدة يلا خلي وخيك يبدا, جيبوا لي الزبدة يلا خلي وخيك يبدا, وخيار الزردة كيف تكون بلاش فلوس,
1: زردة زردة بالكسكوس
0: واللحمة لحمة عتروس,
1: زردة زردة بالكسكوس
2: واللحمة لحمة عتروس.
3: عيدكم مبروك وان شاء الله لما دايما,
4: وان شاء الله لما دايما.
5: وصلنا لآخر جزء في برنامج صدى الجهات لليوم, وقيد كما حكيت نحكي فيه على العادات الصحية المثلى والممارسات الصحية المثلى لاستهلاك الأضحية بالنسبة للناس العادية, وكيف كيف بالنسبة للناس خاصة اللي عندها ربما بعض الأمراض. في الإطار هذايا سعيدة جدا باستضافة كهيئة مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدينة الدكتورة لمية الزمالي. دكتورة مرحبا.
6: مرحبا وعيدكم مبروك.
5: إن شاء الله كل عام وانت حية بخير, وشكرا لك على قبول دعوتنا. إذن دكتورة خلينا نبدأ الساعة بالعادات ولا النصائح الطبية اللي تنجم تكون, إذا كان ما زلت معنا دكتورة لمية تسمع فيها, اللي تنجم تعطيها للمواطن. في انتظار انه تلتحق بنا الدكتورة لمية الزمالي. اذا كما حكيت اليوم في الجزء الاخير من البرنامج باش نحكيه على هذه النصائح اللي مهمة بالنسبة لاستهلاك الأضحية, حتى في من خلال المشوى كيفاش الطريقة الصحية, ربما شنية درجة النضوج المثلى للحم متاع المشوي, والحم كيفاش ينجم يكون صحي, كيف كيف بالنسبة للعباد اللي عندها ربما بعض المحاذير الصحية ولا بعض الأمراض, واللي بنصائح طبية نجم تكون تبعد شوية على لحوم وخاصة لحوم الضأن, كيفاش ربما ترشيد استهلاكها من خلال نصائح طبية تقدمها لنا دكتورة لمية الزمالي حال التحاقها بينا. منعرفش إذا كان معانا دكتورة لمية, في انتظار أنه تلتحق بنا دكتورة لمية الزمالي. طبعا نذكر انه برنامج اليوم خصص لعيد الأضحى بمدنينا. بداية كنا حكينا فيه شوية على الأسعار, أسعار الأضاحي اللي حسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنينا جلولي شعوة فإنها شهدت تراجع, لكن زاد حكى انه فما حركية كبيرة على مستوى نقاط البيع والرحابي. دكتورة رجعت معنا من جديد, مرحبا بك دكتورة وعيدك مبروك.
6: عيدكم مبروك مرة أخرى. أسف على انقطاع, خالف على نطاقي.
5: به شكرا دكتورة على قبول دعوتنا, ونرجع معك شنية ربما أهم النصائح الطبية اللي تنجم تقدمها أنت للمواطن غدوة وقت اللي باش يستهلك الأضحية, شنية الحاجات اللي يلزمه يرد باله منها, شنية ربما الممارسات الفضلة اللي نجم يتبعها.
6: عندنا نصائح وزارة الصحة أهم حاجة. ألو
5: نسمع فيك دكتورة معاك.
6: أي أول حاجة نبهوا الناس الكل كان يلاحظوا أمر مريب ولا كيس ولا أي حاجة يلزم يتوقف على تقطيع الذبيحة ويتصلوا بأقرب طبيب بيطري, هذا أولا. ثانيا أهم حاجة الإتلاف الآمن, معناها كنا نلاحظوا أكياس ولا أي حاجة مشكلة, الأعضاء المصابة لازم نغليوها 10 دقائق قبل التخلص منها, ومن بعد تالي نردموها ونضيفوا لها شويه جير باش نمنعوا الحيوانات من الوصول اليها. واهم نصيحه كما توصي وزاره الصحه التونسيه ما يلزمش نرميوا الاعضاء هذه اللي لاحظوا عليها اقل مشكل كما الكبد ولا رئتين للكلاب على خاطر هي نقل رئيسي. معناها نتبعوا النصائح هذم. هذه اول حاجه. الو
5: نسمع فيك دكتوره معاك صوتك واضح.
6: ثانيا تما لاحظوا اللي في الاستعجال يكثروا الناس اللي عندهم مشاكل واضطرابات هضميه معناها في ثاني عيد واول عيد ردوا بالنا. ننصحوا بتناول اللحوم المشويه دون حرقها بالطبيعه وزاد اللحوم المسلوقه والمطبوخه بالبخار ونتجنبوا القلي بكثره. زيدا لازمنا نقسم الوجبات وما نرقدوش طول بعد الأكل. لازم معناها نشرب كميات كبيرة من الماء وبالطبيعة الاعتدال ضروري في الاستهلاك خصوصا اللحوم اللي ولا قطع نتاع الخروف اللي فيها برشا كوليسترول نعرفوا سورتو الكبدة والمخ هذاك معناها ما نستهلكوا باعتدال ما نكثروش. حاجة أخرى ننصح بها المواطنين يكسروا من السلطات اللي خاطرها تريح المعدة وهي غنية بالألياف وتعطينا شعور بالشبع. والخبز ماذا بينا نستهلكوا خبز كامل خصوصا ولا خبز النخالة هذوما مهمين برشا خاطر غنيين بالألياف.
5: واضح به دكتورة. ثم عباد تقولك أنا معناتها تسأل شنو هي الفترة الزمنية المحددة باش النجم نستهلك اللحم معناتها دوب ما تذبحها الضحية النجم ديراكت يبدأوا في المشوي ولا يستناوا شوية ولا ثم وقت معين معناتها يلزمهم يبدأوا فيه؟
6: يتبعوا هما الطرق معناها الذبيحة التقليدية ويخليه 3 سوايع 4 سوايع بالطبيعة يرتاح اللحم شوية ويستقطر من الدم متاعه وبالطبيعة يفطر فطور صباح عادي مش على صباح الحم معناه. ومن بعد تالي بعد ما يرتاح الحم شوية وكل شيء نجمه يبدأ يشويه. في العيد احنا لاحظنا اللي فما ناس اون بلوس تعمل في حلويات العيد راهو ننصحوا ما يكثروش منها راهي القطعة الواحدة نجم تحوي 150 سعرة حرارية. حتى المشروبات الغازية والعصائر المعلبة المحلات راهي سبب البلاي راهي تزيد في حموضة المعدة وتعمل تخمة للعباد. ننصح خصوصا شرب المياه المعدنية الشاي الأخضر على خاطر هذم يعاونوا الهضم ويدعموا وظائف الكلى. ونصيحة أخرى هو في العيد ولا بعد الأكل عموما ديما بعد الأكل نتجنبوا الخمول نحاولوا نمشيوا شوية نتحركوا شوية بطبيعة نعيدوا على أحبابنا وأقاربنا وكل شيء معناها ننشطوا شوية وناكلوا باعتدال.
5: بالنسبة للعباد اللي تعاني من مشاكل ضغط الدم والكوليسترول والكل معناتها اكيد يلزمها تعتدل حسب نصيحتك دكتوره في استهلاك اللحوم لكن فماش ربما نصائح اخرى حول قطاع معينه من الاضحيه متنجم ما يلزمهاش تكثر منها كما حكيتي بكري فما انه قطاع غنيه بالشحوم والكل تبعد عليها.
6: بالطبيعه الناس اللي عندها النقرس وضغط الدم ماذا بهم يتجنبوا المخللات والاطعمه الغنيه بالاملاح وزيد كمل ما يزيدوش برشا ملح وقت اللي يشويوا اللحم ويبعدوا على اللحومات اللي فيها شحوم بكثره وكما قلت بكري الكبده والبزايد ولا المخ نتاع العلوش لازم يعتدلوا في الاستهلاك وينقصوا من الملح. وحتى اللي عنده السكري ينتبه خاطر فما حلويات العيد وفي المشروبات المحلات تقلقوا برشا وحتى الدهنيات نعرفوا الناس عموما تبدا عندها السكري مع ضغط الدم معناها ما يحرموش رواحهم يكثروا من السلطة ياكلوا اللحم مشوي طبيعي معناها ما يكثروش من الملح زاده والمخللات.
5: باهي بالنسبه فما عباد باش نختم معك بالسؤال هذايا لانه صحيا احنا اللحم المجفف والا الجديد معناتها من عادات حفظ اللحم بعد العيد فما عباد نهار العيد فما من غدوه والكل كيفاش تشوفها الطريقه هذه وخاصه انه نكثروا لها برشا مثلا الفحات والا الملح تشوفها انها طريقه صحيه والا لا شنو النصيحه في الإطار؟
6: هو القديد هو طريقه تقليديه تونسيه قديمه وزمنيه في حفظ اللحم باش ما يفسدش وما تتكونش عليه بكتيريات والكل. هي طريقة زمنية معناها عادي احنا نحفظوه بالطريقة هذيك مش مشكل. اما وقت الاستهلاك معناها احنا باش نخبروه على مدة معينة. وقت الاستهلاك احنا هوكا عينك ميزانك كي طيب ماكله بالقديد ما تضيفش الملح ديجا وتغسل شويه القديد باش تنتبه. اما هي طريقه سليمه وتقليديه واي ماكله تقليديه معناها من تراثنا كيما كسكسي القمح البرغل التشيش الخبز بالنخاله سلايت تونسيه الكل معناها احنا ننصحوا بهم. حتى القديد معناها راهو بالطبيعة الملح وقت اللي معناها نطيب وردوا بالنا ونغسلوا القديد ولا ما نحطوش ملح نضيفوه. اما راهو معناها يحافظ على اللحم بطريقة جيدة ويخليه ما يتعفنش.
5: في ظل درجة الحرارة الحالية كما اليوم مثلا ولا غدوة ضحية نتصور لازم تتحفظ في الظل بطبيعتها لانه حتى باش يتجفف خاطر فما درجة الحرارة طالعة شوية.
6: بالطبيعة لازمنا مثلا كلوار بارد منطقة معناها نختاره في المنزل ركن بارد مهوي نغطيه واللحم نخلوش عرضة معناها ننتبهوا من الحشرات نخلو معناها نحافظوا على قواعد الصحة والنظافة معناها أدوات الذبح غسل الجين تنظيف كامل للمكان معناها متاع الشوي والأوعية والمعون اللي باش ناكلوا فيه وباش نطيبوا فيه والشواي وكل شيء على خاطر قواعد النظافه هي اللي تحمينا وتحمي صغارنا
5: ان شاء الله. يعطيك الصحه دكتوره لميا الزمالك هي مدير الصحه الاساسيه بالاداره الجهويه للصحه بمدين. شكرا لك على تدخلك على نصائحك القيمه ضمن برنامج صدى الجهات وان شاء الله كل عام وانت حيا بخير.
6: عيدكم مبروك. الى اللقاء.
5: إلى اللقاء يعيشك. هكا احنا نكون وصلنا لنهاية صدى الجهات لليوم اللي جاكم من مدنين وكان فيه حديث على أجواء العيد بداية من الأسعار ومواصفات الأضحية مرورا بالنصائح على ما فيما يتعلق بالتنظيف وكذلك التخلص من النفايات ومعاينة الأضاحي وصولا للنصائح الطبية. شكرا لكم الناس الكل اللي سمعتونا اليوم. شكرا لكامل الفريق اللي أمن معايا لقاء اليوم من صدى الجهات. عادل جميل في تنسيق المكالمات الهاتفية. هادي الغريبي في هندسة التقنية من استوديوهاتنا من إذاعة التطاوين. شكرا موصول للزميلتين هادية قاري الصويعي وعفاف الودني من مكتب إذاعة التطاوين بمدين. إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير مع أجمل تحياتي تبر الشيباني. إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطوين يوما عالميا للتعريف بمنصة تقديم طلبات حفر الأبار العميقة. توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% في سنة 2026 و 2.8% في عام 2027، وذلك وفقا لتقرير الأفاق الاقتصادية في أفريقيا 2026. وجاء هذا الإعلان اليوم في العاصمة الكونغولية برازافيلا ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة في الفترة من 25 إلى 29 من مايو الجارية. دعا برنامج الأمم المتحدة للمياه بتونس إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي بالتعاون مع وزارة البيئة ومختلف الشركاء والمتدخلين. في العالم، استشهد 8 فلسطينيين اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يجريان مشاورات أمنية الآن تبحث الجبهتين اللبنانية والإيرانية. أكدت إيران أنها لا تفرض رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الإجراءات المطروحة تهدف إلى تغطية تكاليف الخدمات الملاحية والحماية الأمنية. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي.
2: عيد مبارك يا مسلمين،
3: جينا العيد.
4: منوعة عيد الإضحى المبارك على موجات إذاعة تطاوين.
3: أمة سيد النبي، مبروك العيد.
4: استضافات.
3: محطات خارجية.
4: جينا العيد مع هادي عبد القادر وعبد المجيد حداد، عشوية 3 من 4 للعشر متاع الليل.
3: عيدكم مبروك.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: يا مكان.

0: قليبيا أو حصن قليبيا، أسماء عديدة لأهم معلم أثري في مدينة قليبيا من ولاية نابل. قلعة تتميز بموقعها الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط.
1: القلعة هي عبارة عن بناء شامخ ضخم يقع أعلى هضبة صخرية على ارتفاع 150 متر، تصل مساحتها إلى هكتار ونصف، وتشرف على البحر الأبيض المتوسط. من معلم برج قليبيا الأثري نجم نشوف جزيرة بونطالارية بالعين المجردة.
0: على ارتفاع 150 متر قلعة تونسية تطل على السواحل الإيطالية وتشرف على عرض البحر الأبيض المتوسط من الجانب الشمالي الشرقي للوطن القبلي، كيف ما ذكرت السيدة سوسن الإنجليز محافظ تراث بالمعهد الوطني للتراث الفرع الجهوي بقليبيا. كل ما تتعدى حضارة على المعلم هذا تخلي بصمتها اللي مازالت موجودة حتى الآن، من الحضارة البونية إلى الحضارة العربية الإسلامية.
2: برج قليبيا هو من أهم المعالم الأثرية الموجودة في البلاد التونسية، إن لم نقل أهم معلم أثري موجود في الوطن القبلي بصفة عامة. المظهر اللي نشوفوه به حاليا هو خليط بين فترات تراوحت من القرن الخامس قبل الميلاد إلى حدود القرن التاسع عشر. البرج هذا المعروف عليه أنه في القرن الخامس، وهذا يكون نعرفوه بالآثار وبالمصادر التاريخية، أنها قرطاج وقت اللي أصبحت قوة بحرية دفاعية يلزمها قواعد متقدمة للدفاع عن قرطاج وأراضي قرطاج.
0: في القرن الرابع وقت اللي حاكم مدينة سيراقوسا في صقلية يحول الحرب ضد قرطاج من صقلية إلى أراضي إفريقية، تدمر المعلم هذا، وهذا ما تشهد عليه الآثار الموجودة إلى الآن.
2: ليبيا قد ديما واقفة لأنه الرومان من بعد استعمروها وحطوا فيها مستوطنين قادمين من إيطاليا، ولكن ما عودوش بناو الدفاع أو الحصن، وهذا تقريبا كانت الخاصية متاع العالم الروماني لعدة قرون.
0: برج قليبيا يرجع للحياة من جديد خلال القرن السادس مع الحضارة البيزنطية،
2: ثم تم بناء في العهد الأغلبي برج أو رباط من مجموعة رباطات اللي كانت موجودة على ساحل البحر. لكن بالنسبة لبرج قليبيا مازال كل شيء ظاهر للعيان من خلال المصادر. المدينة لعبت دور هام في الحياة الروحية أو الدينية، وفي نفس الوقت فترة الأغلبية عرفت فتح صقلية، وبالتالي زادت هذا في أهمية دور برج قليبيا. بعدها جت الفترة الفاطمية وازدهرت شيئا فشيئا الحياة الروحية، وأصبح الرباط يستقطب عديد من النساك ولا الزهاد اللي هما كانوا يقضيوا مدة كبيرة كل عام خاصة خلال شهر رمضان.
0: ومع قدوم الفاطميين ولات القلعة تلعب دور تجاري علمي ديني روحي وفي نفس الوقت دفاعي، خاصة مع الحضارة الزيرية اللي جات مباشرة بعد خروج الفاطميين.
2: وفي العهد الزيري تم إعادة كاملة للبناء في بداية القرن الثاني عشر، تقريبا دامت بين 3 أو 5 سنوات الأشغال. خلال البرج النمط اللي نعرفوه عليه حاليا، ثم في العهد الحفصي في أواخر القرن الخامس عشر في عهد أبو فارس عبد العزيز تعملت أشغال هامة وهامة جدا، ما غيرتش في النمط متاعه الخارجي، ربما من ناحية من داخل تغيرت بعض المعطيات، لكن استرجع البرج القيمة متاعه الاستراتيجية.
0: بيزنطيون أغالبة بنوزيري حفصيون وغيرهم من الحضارات تعاقبت على الحصن هذا، كما ذكر الأستاذ لطفي الرحموني أستاذ تاريخ الحضارات. ومرة أخرى موقع استراتيجي للقلعة وللمدينة يخليها عرضة للعديد من الصراعات.
1: كانت قليبيا في القرن السادس عشر مثل غيرها من المواقع المحصنة بالسواحل التونسية مسرحا لمعارك عديدة دارت بين الأتراك العثمانيين والإسبان.
0: قلعة قليبيا من أكثر القلاع حصانة نظرا لمكوناتها اللي تميزها.
2: البناء بتاع المعلم هذايا تبنى حسب الطرق المعروفة آنذاك بالحجارة كبيرة الحجم، وخاصة جزء هام من الحجارة الجلمودية، نقول الجلمودية اللي ماهيش مفصلة وماهيش منقوشة لكنها كبيرة الحجم، وثم بعض الإضافات، وأهم الإضافات هذه ترجع بأواخر القرن التاسع عشر مرتبطة بتغيير عمراني للمدينة بتاع قليبيا بذاتها، لأن قليبيا اللي كانت تحتل الموقع اللي هو نعرفوه الموقع الروماني بعدت على المكان هذاك، وتم إضافة ممر تحت أرضي ويخرجنا من البرج عن طريق باب غدر اللي هو ضاف مؤخر معناها في فترة لاحقة ومتأخرة، مع إضافة مسرب من جهة أخرى، مع تدعيم المدخل الرئيسي بسور قدام المدخل القديم، وهو نوع من الستار الحامي للمدخل متاع البرج. لكن أهم وأهم الإضافات هي في تغير أنواع الأسلحة المستعملة آنذاك، هي دخول الأسلحة النارية في المجال الحربي. وقتها ضافت عديد الأبراج الركنية المربعة نلقاها في الأركان، لكن نلقاها كدعامات في وسط الأسوار، وهي مليئة بالتراب لأنها يلزمها تتحمل كل الرجات متاع المدافع في تنقلها في تحركها. إلى جانب المدخل الوحيد الرئيسي نلقاه وقت اللي ندخلوا مسجد، ربما هالمسجد هذا ياخذ المكان متاع مصلى مسيحي أو نصراني كان تابع البرج البيزنطي، تم تحويله في الفترة العربية الإسلامية إلى مصلى أو مسجد. ما تبقى من سور آخر داخلي وهو هذاك الرباط الأغلبي بمحتوياته فيه مصلى أيضا.
0: خلال الفترة الإسلامية عرفت القلعة أيضا تطور في بناء المنشآت المائية اللي تبنات على زوز مراحل، وحتى في تقنيات البناء فما اختلاف، فما منها اللي راجع للفترة البيزنطية، وفما منها اللي تضاف مع الأغالبة نظرا لعدد الناس اللي باش تقيم في البرج خلال فترات هامة من السنة للتعبد.
2: واللي معروف على قليبيا بصفة عامة هي حجرة الصلاح، لأنه في سيدي بوسعيد يقولوا لك فما كرسي الصلاح، وبالنسبة لقليبيا هي حجرة الصلاح اللي فيها مجموعات من النساك أو الزهاد بالتلاميذ والمريدين متاعهم يجتمعوا للتعبد للأذكار وللتعلم أيضا. البرج الأغلبي تغيرش برشا في الشكل متاعه، لكن نعرف أنه خلال الفترة الفاطمية الزيرية عرف بعض الإضافات والإصلاحات إلى حد إعادة بناء كامل للمحيط أو للجدار الحامي الكورتين هذيك الحامية البرج ككل. لكن بالنسبة لكل ما هو تيجان أعمدة العناصر الرخامية اللي نشوفوها هي متأتية من الموقع اللي موجود على سفح الهضبة واللي هو الموقع الروماني، وأغلبها هي من رخام الإيطالي رخام كرارة. لكن الإضافات اللي تعملت من بعد في العهد المتأخر مع الفترة العثمانية يعطي رونق زايد لأنه يتماشى مع طبيعة البناء وكأنه هو كله تبنى في نفس الفترة. لكن ثم اختلاف في الفترات التاريخية، لأنه ثم فارق في بعض الأحيان تقرابة 20 قرن بين فترة البناء الأولى والمظهر اللي نشوفه فيه حاليا. داخل متاعه نجم نشوفه بعض الإضافات الراجعة لأواخر القرن 19، وهي إضافات تعمل في عهد الحماية تم فيها تركيز لمخفر لمراقبة الحركات البحرية في المنطقة، إلى جانب الناظور المطل ومشرف على مدينة قليبيا وعلى كل المحيط متاعها، ويترى تقريبا من كل مكان حتى من بانتليرية من جزيرة بانتليرية من جهة المقابلة نجم نشوفه ضوء متاع المنارة أو ناظور قليبيا.
0: حاليا يشرف المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث على البرج، وهو مفتوح للعموم لزيارته والتمتع بالمناظر الطبيعية اللي تحيط به والتعرف على تاريخه وعلى أسراره.
3: المعهد يشرف عليه علميا، وكالة إحياء التراث تشرف عليه من ناحية الزوار التنظيف متاعه. حاليا البرج متاح للزوار السياح وإلا المقيمين في تونس. حاليا كما تشوفوا في حالته يستحق برشا ترميمات.
0: ومنذ سنة 2017 يحتفي أهالي قليبيا سنويا في ساحة البرج الأثري بعديد من السهرات الفنية اللي ترجع الحياة للمكان هذا ضمن مهرجان ليالي برج قليبيا.
4: برج الحضارات، إعداد وتقديم ذكريات بن حمادة، تلحين الشارع عادل بركوس، توزيع محسن المعتري، تصور محمود البصلي، إخراج وائل الدردوري. برج الحضارات، برج الحضارات.
5: يا مكان، إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

مبروك وإن شاء الله لما دايما وإن شاء الله لما دايما. تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إيه ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح؟
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. هيا أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عماد.

0: لا لا الدورة ديك ما تحركيش.
1: عليه بابا ما نحركيش يساق
0: فيها ساق مقطوعة وهذاك علاش أنا مكليها بالحيط.
1: يا أخي ما تقوليش بي كل شيء خايخ فيها القهوة، كرسي تكوى عطواول مكسحة وكيسان مشروم تكون مشاركين في حرب لندوشين.
0: هي هذاك هو عاد دعوة روح.
1: كرامة كرامة من كل عام قلت لك باش معاش تكلمني بلغة الججمي.
0: لا عارف سمير ما تفهمنيش بالغلط. نقصب صيي خباولة انتري
1: نعم نعم
0: قدام ما عادش فيهم الحمت الحمت الحمت حتى الحال ما عادش عنده وين يشد.
1: ظن فمك يا أخي شنو أعمارهم هما مازالوا جد أما أنت ما تستحفظش تبكاهم.
0: هذوكم شنو أعمارهم هذوكم حاضروا في اللوطية تاع الليس.
1: يزيتي من البلاد نتاعك تو
0: يا عارفي الكراسي والطواول نتاع القهوة سوسي ما عادش صالحين للاستهلاك. تقول أنت دات فيني كيما يغر
1: تذمر. لا يا بابا هذوكم فخار بكري مخدومين على قاعدة.
0: صحيح فخار بكري ما قلتش ضد هذا وحسب التصريحات بتاع رواد القهوة القدامى اللي حضروا على العدوان الثلاثي الكاسي والطواول بتاع القهوة شريهم المرحوم بوك وهو ما زال ما خممش في العرس.
1: كرامة ضم فمك وما تتكلمش في حوايج ما تفهمهاش.
0: احترمني يا عرف احترمني انت الكرامة
1: نعم نعم نعم كرامة باش تضم وتتلهى بخدمتك ولا توا نحلف نبيعها الكل فوت كوميرس.
0: اي لا محسوب انت لقيت شكون باش يشري وكولا موجود موجود طبعا سيدي خويا
1: من العظيم
0: نطلع
1: سي عبد الحكيم تفضل
2: الشاري عارف تحت يدي ويستنى في الاشاره والكونترات هو محطوط في كردابتي. اعطيني يسومك وصح واش يهمك الباقي
0: عبد الحكيم الزعيم وما يخدم كان في سليم.

0: تفضل سعاد، هاي قهيوة مزهرة على كيف كيفك.
1: يعني ايش تعفي روحك يا هيدية؟
0: هو خيتي يا اخي شو عملت انا؟ هاي تفضل اشرب مديمها مازلت سخونة.
1: يعيشك يسلم يديتك.
0: بشفي لاختي.
1: يشفيك يعيشك، هاني كأني استنست بالقاعدة متاع الفيراندا متاعك بصراحة.
0: انتي مش استنست بركة، استنست وكملت ومش كينك. على كل حال مرحبا بيك في كل وقت، حطينا نقلق وحدي.
1: اوه هادي وخيتي تقلق وعندك الفيراندا هذي منها للرمل يا للا، والموجة تقلب قدامك والشمس الزرقاء فيك، هذي قاعدة يزيدوا عليها الفلوس يا هيدية.
0: صحيح، أما مش ديما راهو، في الصيف بركة باهية، في الشتاء والقسم على الله من ندوة البحر عمل فينا توبقنا.
1: لا عاد سامحني يا هيدية، الشتاء في بلادنا ولا يطلوا يهرب أختي، وأكثر من شتر العام يتعدى سيف.
2: بحق
1: ويني خالتي قميرة حماتك ماهيش هنا.
0: وانت أطلب اللطف، كان جيت هي لهنا تلقاها الرياض ما هي راهي كالعادة تعارك وتشابك وما هي مخلية حد في راحة.
1: توسع بالك يا هيدية، مرأة كبيرة وخرفت.
0: خرفت قولينا اللي خرفت من ديها وعقارها.
3: باهي باهي وطي صوتك، ماني شطرش ليك.
4: تعرف سميرة قبلت بزيز يا ولدي، شبيك تكلم في حوايجك؟
3: هاي الاكسبريس حضرت، قدي نحط سكر.
5: من يتوابع وزوز على برا؟
3: نعم، من يتوابع وزوز على برا؟
5: مولاي يحب يشربها مرة.
6: خذ لك سي سمير.
3: لا عاد سمحني، هذه خسارة صافي. هكا هو يظهر لي قررت باش نبيع عفو ونرتاح.
5: سي سمير
3: ايش بيك انت؟ ايش بيك يا اخي؟ انت من قبيله شديتني سي سمير مخفتني. عندي ما اقول لك قولي ورتحني. ايش بيك؟ ايش تحب؟ هل نسمع فيك؟ تفضل.
6: حصل لي اكسبريس.
3: باهي، قد ايه سكر؟
6: 4.
3: انت زاده،
6: كانت لما حاجه ناقصه عطاو نزيد من الطاسه هاي قدامي.
3: لا هكا هو قررت باش نبيع حفاوة ونرتاح.
5: كيفاش عارفين؟
3: انتي الضم

0: هيا مبروك مبروك.
1: يبارك فيك يا هدي أختي.
0: ارتاحت مسكينة.
1: منينا؟
0: ليه؟ من العزوبية.
1: هاي حتى أنا هذيك اش قلت؟
0: مشو مقرومة.
1: شكون أنا؟
0: العزوبية. وا
1: بالحق هي مشو مقرومة.
0: قولي الراجل اللي جاها بهي
1: بديار بكار حبته، حتى الأولاد ما عادش على كافيته، الكلهم معرسينه بأولادهم.
0: إذا هو قد عزيزها
1: الراجل راجل ما يعيبه شي، راه ما يعيبوش العمر.
0: سامحني عقل، البنية ما زلت صغيرة.
1: صغر العنب لم كماش، المرا كهبت على الأربعين وفمها بدل مرتي، حتى شعرها خف بالسبايق. أما بنيتنا
0: أي تحبها وتموت عليها، نعرف ومن عند ربي.
1: ليه هو يحبها ويموت عليها، وقالك حدني كدني سنة في السيف نعرس. وهذا على جيتك أختي هادي باش تتوسط لي عمتي سنور.
0: والله كان في مقدوري وخايتي، علاش ليه؟
1: ليه يا بنتي في مقدورك ونص. هو سي سمير ينجم يلوي العصا في يدك؟ العروس ولاده ما خلاهوش يعرس في دار، يا حد قلنا نكريو دار من الديار اللي عندكم على الشط، برغم اللي دياركم خايخين وقدم واندمك لهم. امام
0: تحبهم وتموت عليهم.
1: لا يا بنتي، نقصد لو كان انا ما نسكنش فيه وكان نعمل جيتون على الشط.
0: سعاد قوم روح مدام مازال عندي وين يدور الريح.
1: ما تقوليش تغششت مني كي قلت لك دياركم هربشين، تعرفني نحبك ونموت عليك هكاك من عند ربي.
0: وين زيدة تحبك تخرج من داري، لا تطلع للكلبة بيت الكلب وتموت بين يدي توا هكا ومن عند ربي.
1: بسم الله العظيم، شبيك تقلبت؟ تطلعش مستاذي اختي هادية، تحب نكلمسي عليه؟ راجلي يجي يعمل لك مبيتة.
0: اخرج
1: بيه بيه، يعني خارجة وخايتي شبيك تعيط.
0: ليه مش منا؟
1: ما من غادي باب الخروج مني مش نخرج.
0: منا
1: نجز على حيط بتاع الفيراندا.
0: سعاد
1: باهي باهي، وكي تجي تشوف هو من الاخير قصة واحدة. يا هور من بعيد كيفاش باش نعمل؟
0: سيب روحك توا نعاونك.

0: شوف سيدي خويا، انا جبت لك كفار خير من الفوبيد،
1: كاريه جديده من كارياتك الحشي.
0: امان امان، انا كارياتي حشي وكان يسمك حد اتوقول بالمجد عبد الحكيم سمسار وكيل عقاريه متر.
1: لا حشيك بابا، انا هو الملاك لاماتور اللي قاعد نتبع في سمسار محترف في التخلويف.
0: لا لا عاد سميت، لا عاد سمحني عاد لهنا ويزي، راك خدشت لي مشاعري.
1: وانت خويا خبشت لي مكتوبي وزلعت لي صرميتي ببيعاتك الحلوزي.
0: امان هذا كفويا بابا سيدي خويا، اللي ما خليت لكش ديارك المهرمشين فارغين كاري يخرج وكاري يدخل،
1: وكل كاري يخرج بنازله وانا نخرج بيدي على راسي. لازي فلوس الكراء اللي نترزى فيهم، زيد الضو زيد المال يقعد لي في رقبتي، هذا بخلاف اللوسيات والمحامين.
0: ما تنكرش باللي انا كل مرة نخرجك منها كالشعرة من العجين بالسطل بتاع المحامين بتاعي.
1: المحامين قال بتاعي. بلاش هو دي ماني قاعد نصر فراك كثرت
0: راسك. ورأسك انتي ورأسك انتي وفرنك ما خذيته من عندهم.
1: لا يا اخويا راسي بين وذنية وهو ثم قطوس يا صادر ربي، دي انتي ما كنفلت حتى شيء. صباح الخير صباح الخير، تنطر في جرتها حويجة.
0: ايها قلتها وحدك بابا سيدي خويا وتقول لي سمسارة مطار
1: ضم ضم.
0: خلينا بالضم،
1: مش عليك على كرامة.
2: كنتم مع
3: خديجة بن عرفة، كوثر بالحاج، جمال ساسي، علي بن سالم، لطفي عبد الغفار، عماد الوسلاتي، وعزيزة برباش.
2: في مسلسل أم قميرة، تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي، تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني، الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري، توظيب الإنتاج إدريس الشريف، ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جزر الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاجة تونس الدكتورة محمد السوسية أن كل الحجاجة التونسيين تم تصعيدهم إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم في أفضل الحالات الصحية والنفسية والجسدية. وأفاد الدكتور السوسي في تصريح للإذاعة الوطنية بأنه تم أمس واليوم إجراء أكثر من 1000 عيادة طبية في صفوف الحجاجة التونسيين، مشددا على أن جميعا تحت المراقبة والمتابعة الطبية. في إطار المد التضامني وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفرت الهيئة الفرعية للهلال الأحمر التونسية بمعتمدية منزل الحبيبة عددا من أضاحي العيد لفائدة عدد من العائلات محدودة الدخل وفاقد سند. دعت اليوم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. في العالم، استشهد 8 فلسطينيين اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة. قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي في رسالة عبر قناته على تطبيق تيليجرام اليوم إن القوى الإقليمية لن تكون بعد الآن درعا للقواعد الأمريكية، ولن يكون للولايات المتحدة ملاذ آمن في المنطقة. عند الموجز مستمعينا الكرام، وتتابعون الآن نشرة البحرية.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 26 ماي 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، ارتفاع للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس ضباب خفيف محلي، الريح شمالية غربية تتجه جنوبية غربية 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ والرؤية جيدة إلى منخفضة. بالنسبة لشرق تونس هذه الليلة ضباب خفيف ومحلي، الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محلي 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب ومحلي مضطرب والرؤية جيدة إلى منخفضة. أما بخليج جابس هذه الليلة ضباب خفيف ومحلي، الريح شمالية تتجه غربية 5 إلى 15 عقدة، مؤقتا 20 عقدة، البحر هادئ فمحلي قليل الاضطراب والرؤية جيدة إلى منخفضة. نمر الآن إلى التوقعات الجوية صالحة اليوم غد. بشمال تونس غدا صباحا ضباب محلي خفيف، الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ والرؤية منخفضة إلى جيدة. بعد الظهر سماء صافية، الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب والرؤية جيدة. بشرق تونس غدا صباحا ضباب خفيف ومحلي، الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب ومحليا مضطرب والرؤية منخفضة إلى جيدة. بعد الظهر سماء صافية، الريح شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. أما بخليج جابس غدا صباحا ضباب خفيف ومحلي، الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، مؤقتا 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية منخفضة إلى جيدة. بعد الظهر سحب قليلة، الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ والرؤية جيدة.

0: جهنا العيد
1: جهنا العيد
0: منوعة عيد الإضحى المبارك على موجات إذاعة تطاوين
1: على موجات إذاعة تطاوين.
2: أمة سيد النبي مبروك مبروك العيد.
0: استضافات
1: استضافات
0: محطات خارجية
1: محطات خارجية.
0: جانا العيد مع هادي عبد القادر وعبد المجيد حداد عشوية 3 من 4 للعشر متاع الليل. عيدكم مبروك.

0: عسلامة عسلامة، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وينعاد عليكم بالخير والبركة والصحة. عيد إضحى مبارك نرجوه لكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، وما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا عبر موجات إذاعة تطاوينا.
1: أهلا وسهلا هادية فتحي، كامل الفريق بطبيعة اللي أمن جانا العيد من طول للعشرة متاع الليل على امتداد ستة ساعات من البث المباشر مستمعينا في جابس مدنين تطاوين. تعيشوا معنا أجواء العيد الأضحى بإذن الله، باش نكونوا في برشة محطات، برشة ضيوف، برشة حاجات ومواضيع زادة، وبرشة مشاركات زادة منكم أنتم هكا.
0: ما ننسوش زادة مستمعينا اللي خارج تونس الكل وداخل تونس اللي يسمعوا فينا في الشمال في الوسط وما كنتوا تابعوا في إذاعة تطاوين، سلموا عليكم مرحبا بكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع. طبعا تليفوناتكم بكل محبة ناخذوها معانا، معايداتكم، إهداءاتكم بمناسبة عيد الإضحى المبارك، ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والبركة والعافية. إلا الناس الكل إن شاء الله يا رب اليوم يتقبل منكم الصيام والقيام، يتقبل منكم الدعاء في يوم عرفة. طبعا زادة كيف ما نسوش حجيجنا الميامين،
1: إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكل حجيجنا، إن شاء الله يرجعونا بخير وصحة وسلامة بإذن الله.
0: الناس الكل اللي تسمعوا فينا تنجموا تكونوا حاضرين معانا من توا 8 دقائق بعد الأربعة متاع العشية حتى
1: للعشرة متاع الليل. جانا العيد، فرحة العيد اللي تعيشوها معانا لحظة بلحظة بإذن الله.

0: ينغر. وهذا جونا، هذا جونا اليوم في جانا العيد. أنتم في الاستماع إلى إذاعة تطاوين، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا.
1: جونا ديما حفالي في مناسباتنا وأعيادنا وأفراحنا، إن شاء الله ينعاد عليكم الناس الكل بالخير. مرحبا بكم، مرحبا الناس الكل اللي خلطت توا تسمع فينا واللي مازال كبدينا معاهم المشوار.
0: جيبوا جماعتكم يسمعوا الإذاعة، وجيبوا ناسكم، وجيبوا الكل. اليوم نحبكم تسمعوا الكل إذاعة تطاوين وين ما كنتم. نعرف زادة فما برشا من الشمال من الوسط، زادة يجوا للجنوب، تحديدا جابس مدينة تطاوين، الولايات الثلاثة، حتى يعدوا مع أهلهم وناسهم وأقاربهم العيد. ف خليكم في الاستماع، ما تغيروش الموجة، خليكم معنا. والله صدقوني للعشرة متاع عليد، قولي للعشرة، للعشرة بإذن الله يتعدوا جري للعشرة، باش شاركوا معنا، باش تستمتعوا زادة مع ضيوفنا. كل عام وأنتم بخير.
1: ما ننسوش مجيد، اليوم عنا جائزة قيمتها 500 دينار هدية من إذاعة تطاوين، تنجموا تشاركوا معنا وتربحوا. طبعا الناس الكل احنا باش نقسموها الجائزة هذية على زوز، 250
0: بعد على 3 لا
1: على 3
0: على زوز، 250 انا نعاونكم من ناحيتي، نعاونكم في حاجه واحده، اني نطرح السؤال
1: اكهو
0: فقط،
1: واللي جا بعد هي لا. اذا كما قلت بعد الستة باش نبداو ناخذ مستمعينا ومكالماتكم معنا ديما على 75 78 900. مبدئيا معنا عادل الجميل في غرفه الهاتف، وفتحي مقبلي ومجيد هاديه، وكل المراسلين اللي في الجهات اللي امنونا برشا محطات،
0: واللي جاهز عنده الاولويه من الزملاء والزميلات.
1: الوجهه الان بنقردان في اولى محطاتنا واولى ريبورتاجاتنا اللي كانت مع صديقنا وزميلنا محمد نبهان. تعرفوا الاسواق، جو الاسواق
0: والحداد زاد يعطيهم الصحه، زاد هذاك
1: سوق خاص بهم هما، زاد الحداد كلهم راهو تزدهر الخدمه نتاعهم.
0: في بالك تطورت ولا لا الخدمه هذه؟ في بالك؟
1: لا والله عندي برشا
0: عليك الحجره هيك توا موجوده، صحيح موجوده محافظين عليها الحجره، اما ولت فما تنافس من جهة أخرى، المكينة السوري ولا لا، هم يسموا فيه المكينة السوري
1: هيك مجديد يعني.
0: فلا أما الأصلي أصلي، والله صدقني للأمانة
1: سامحونا
0: لولاني راو ديما عنده نكهة خاصة وفيه زادة منش عارف أنا، حتى السكينة جيك ماضية هاي السيتي.

0: العيد الكبير وش يقولوا عيد المشاوي واللحوم هكا تختار في الملابس والأحذية للوليدات.
1: يفرضوا عليك الصغار بالله راهي كلها ماري هي تو بقى واحد ماذا بيها غير يسلك العلوش على سوا مسنة يودي يحمد ربي صباح وعشية والحمد لله. الحمد لله يا ربي. هما فرحة صغارك هو عيد كبير فرحة صغار قبل الكبار.
2: كل موسم انا نسنو في السكاكين فهمت ويجينا فلك كل كبير وخضره فيهم اللي يجيك فهمت نقولوا احنا مستحق فهمت ما يقدش مثلا اكثر ما تقولوا مثلا السكينه بالفين يقول لك غالي مثلا بحكم معنا بالظروف الاقتصاديه ما قدر الشرايه نتاع الضاحي والغلاوات فهمت خلتهم العباد معنا حتى باش تخدم منهم سكينه يتولي عندهم غالي.
0: رعيتوا انت من النقاط هذه؟
2: لا رعينا حتى اللي ما عندهاش ما يسالش النجم اخويا المظلوم السكاكين وان شاء الله عيد مبروك وكاو.
0: علاش كنت تعلمت الصنعة
2: هذه؟ والله تعلمت على البابا فهمتني بابا يالله يرحمه
0: بابا على بابا
2: يعطيك الصحة من بابا والبابا فهمتني وبابا والله يرحمه فهمتني وليد تاني وإن شاء الله فهمتني يكبر ولدي بعدين بيجي واحد آخر هكاك جيل ولا جيل متسمي احنا على احنا على أبو شنيبة فهمتني متسمي علينا من الجد الجد. جانا العيد جانا العيد
3: ما أحلى هادي يوم جيل جانا العيد. والله الحمد لله الأجواء العيد فما أغلاء شوي وعم الحمد لله
0: فرحانين الناس
3: أكيد فرحانة
0: وأنت بالذات فرحان
3: أكيد فرحان
0: فما إقبال
3: لا الحمد لله موجود فما إقبال رغم الغلاء فما إقبال.
0: أنت تبيع ولا تشري تو؟
3: أنا نبيع
0: ماشي الأمور
3: الحمد لله ماشي
0: ماشي عيادي
3: سنين دايم.
0: الله يبارك لك
3: إن شاء الله عايشك إن شاء الله عيدك مبارك
4: يا محلى لمتنا مع المستمعين عيد مبروك من إذاعتنا
0: تطاوين تطاوين. وقتاش بديتوا في الصنعة هذه؟
5: والله الصنعة هذه عن جد نقولوا احنا قديمة صنعة أكثر من 150 عام.
0: والمدة هذه ضغط عليكم شوية؟
5: يصير شوية ضغط في الأربع أيام الأخرانيات ديما والحمد لله.
0: شنو مهم الآلات عادة اللي تتعهدون بالصيانة؟
5: السكاكين السواطير هذه الأغلبية هي فرحة عيد للناس الكل فهمت. أيوة. اللي عنده زاد نخدمه له واللي ما عندهش عادي ما عندهش حتى مشكلة.
0: الله يبارك فيك
5: يعيشك.
6: عندك أجواء العيد في بنقردان وفي أغلب ولايات الجمهورية.
0: أيوة.
6: الرحاة هذه وسنان السكاكين بالطريقة التقليدية هذه برشادة وتدور معناها بسقيك من التراث. العيد ما ينجمش يكون فما عيد من غير رحاة حاجة تابعة تراثنا وكما قال لك زميلي معناها من قديم الزمان من الثمانينات مت كانت بالنار الحديد حدادة حدادة صحاب حدادة من أول الدنيا. جانا العيد جانا العيد
0: ما أحلى هادي يوم جيل جانا العيد. على كيف الدكان؟
7: والله بايع والناس فما الشاري فما اللي بيشي لكن سلعة لي مش موجودة
0: ناقصة شوي
7: ناقصة شوي
0: حكم المعبر الأمور مش واضحة برشا
7: مش واضح.
0: الحرفة متاعك انتو من الرجال ولا الأطفال ولا النساء ولا شباب صفة عامة؟
7: شباب صفة عامة وممكن رجال.
0: الإقبال على الخضروات يتزايد شوية
8: يتزايد أكثر ما تتصور يتزايد برشا بحكم العيد بحكم نقوله إحنا الدوارة وكل شيء يعملوا الورقيات المعدنوس والبسباس والسلك
0: والأسعار تزيد ولا
8: لا الأسعار باهية ما تزيدش برشا 100 فرنك يزيدوا شوي وكو.
0: والغلال فم إقبال عليه؟
8: لا فم إقبال لباس الغلال رخيصة ما شاء الله
0: في المتناول
8: في المتناول الجميع بصراحة مش برشا الغلة غالية والخضرة هبطت لباس الحمد لله الناس كل تقضي ولباس وسوان باهية نساعدوهم في كل شيء الزوالي نعطوه بلاش والليل ونساعدوا الناس الكل وياك كلها تروح فرحانة.
0: أسعار عيادي
8: أسعار عيادي
0: إن شاء الله عيدكم مبروك
8: إن شاء الله عيشك كل عام.

0: أحلى عيد مع أحلى مستمعين على موجة إذاعة تطاوين بتبيعة. لكن حسب ما شفت الأسعار في بنقردين أرخص شوية.
1: أي حسيت
0: أنا
1: حسيت.
0: اليوم في السوق صباح ندور الحقيقة الأسوام طالع طالع
1: أسوام
0: طلعت على حاجات. على نهار لحد فما أسوام طالع.
1: أي أنا بهش قولكم نمشي شوية للبسباس والمعدنوس. ربطة البسباس دينار، المعدنوس 600 معقولة نوعا ما، فما 500 في 600. لكن ربطة البسباس أمس
0: بدينار اليوم،
1: اليوم دينار، اليوم رخصت على أمس، أمس ب 11% من فضلك.
0: سلطة خاص اليوم ب 3000.
1: أي
0: يعني الأسوان طالعت، طماطم ب 3500، فربيعين الجميع.
1: 500.
0: خذوا على قدكم، استهلكوا على قدكم. العيد هذا راهو عيد اللحم والمشوى، فاستمتعوا الناس الكل، وإن شاء الله اللي ما عيدوش جيرانهم وأحبابهم وناسهم يتفكروهم. هذا أهم حاجة، إنكم ناس ما نخلوش الناس بحذانا محتاجة، ما نخلوش جارنا حتى على سبع دار محتاجة، ذي اللي وصل عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام. فماذا بكم الناس الكل هيك راهو عيد هنا، وعيد فرحة، وعيد لما، وعيد خاصة التزاور، وإنك
1: توق واللي عنده زادة واللي عنده زادة علوش زايد كلم لي ذا كلم نقول عندي علوش زايد
0: هاي ميساج اللي حبي
1: كلمنا تو يا اخوي وتدخل معانا ونسلموا عليه ونعدوا لك تحيه ونقول لك بارك الله فيك عندك على زين، نشوفوا شكون يستحق. اذا عندك ما عندك شركه موضوعنا اخر، تعيد ان شاء الله كل عام وانت بخير.
2: هل العيد جانا، هل العيد، هل العيد، هل العيد جانا،
3: عيد الاذخى المبارك.